Jauhara FM, music moves non-stop. Non-stop. It's more.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اكثر من 62 الف تلميذ ينطلقون اليوم في اجتياز مناظرة السيزيام، ووزير الخارجية يشارك في عمان اليوم في اجتماع مجلس الجامعة العربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز 62450 تلميذا بداية من اليوم الاثنين مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام دورة 26 من بين 213508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، وذلك بتراجع 1608 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية، ويمثلها عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3058 مقعدا بالمؤسسات الأعدادية النموذجية، وتجرى هذه المناظرة على امتداد

0: أيام 22 و23 و24 من جوان الحالي، حيث يجري التلاميذ اختبارات العربية والأنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. وحددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية 26 و2000 للإعلان عن نتائج السيزيام. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأروات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحرية الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية، فإن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي. وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروع استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس ومنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية قال أن العملية الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدة المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج من شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية. وأشارت المصدر إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قبل أن تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة وفق تأكيده. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي نفتي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وسيخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية يوم أمس. كما من المنتظر أن يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دوليا الآن، أشار موقع إكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي مشارك في مفاوضات سويسرا إلى وجود توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن هناك تقدما جيدا في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. ووفق المصدر فإنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على مستوى القيادة السياسية العليا اليوم الاثنين. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال المفاوضات إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. دوليا أيضا، هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش يبدأ في الأيام المقبلة خفض قواته في جنوب لبنان بعد استكماله معظم مهامه الهجومية. وأضافت الهيئة أن فرق التفاوض الإسرائيلية واللبنانية ستجتمع هذا الأسبوع وستحدد مناطق جرى تطهيرها من عناصر حزب الله وتحويل مسؤولياتها للجيش اللبناني على حد وصفها. في المقابل، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن الجيش لن ينسحب من المواقع التي يسيطر عليها جنوب لبنان، مؤكدا بحسب ما نقلت عنه مصادر إعلامية أن القوات ستبقى في جميع مواقعها بالمنطقة الآمنة وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: ايدك الله على حب النبي
1: بحبك وأريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين
0: كمان
1: بحبك.

تلقى شرائع الإسلام حتى صار أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، وكنيته أبو عبد الرحمن، لقب بإمام العلماء، وأسلم وهو ابن 18 سنة، شهد بدرا والمشاهد كلها مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأردفه الرسول وراءه وشيعه ماشيا في مخرجه وهو راكب، وبعثه قاضيا إلى الجند من اليمن بعد غزوة تبوك ليعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 7 محرم 1447 للهجرة، الموافق ل 22 جوان 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح ما يلاحظ هو هذا الاستقرار في العوامل الجوية، تقريبا نفس طقس البارحة مع تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في بعض الولايات من تونس، لكن الملاحظة العامة طقس سخون هذا الصباح كيف كيف بعد الظهر وحتى في الليل، معناها باش يبقى سخون معاي نجم فما ظهور الشهيلي محليا في بعض المناطق. الحرارة في استقرار كما البارح ولا أكثر شوية في بعض المناطق وأقل شوية في بعض الولايات، ولكن تقريبا نفس الدرجات. وتنرجع بالتفصيل على درجات الحرارة والشهيلي وين باش يكون موجود، مع الإشارة كونه الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي بحرنا هذا إلى قليل الاضطراب اليوم. اللي ناوي على تبحيره يقصد ربي ويساعد روحه بطبيعة الحال، مع الإشارة كونه طقسنا مغيم جزئيا بأغلب المناطق. هذا ما يميز طقس الاثنين 22 جوان 2026، ونرجع بالتفصيل من خلال نشراتنا على تطور الحالة الجوية كما قلت لكم، ونمشي وزد الخريطة ونشوف وين فما الشهيلي وين فما أهم الظواهر الجوية، مع كما قلنا منذ قليل ما فماش أمطار والحمد لله. طقس يعرف الاستقرار، خاصة في حاجة أكيدة لهذا الاستقرار ولدرجة حرارة تحاول تمنعنا شوية في خصوص صابت وجمعانا الصابة متاع سناء، وربي وصل بالسالم هذا من تمنوه. مع بعد شوية تنشوفوا مع مروة في جندوبة باري فما معناه موجود حريق، حاولوا يطفيوه إلى حدود البارحة ليلا الحماية المدنية والأخيان الكل، ويمكن الصراع كان كبير مع هذا الحريق. إن شاء الله وصلوا اللي سيطر عليه، وهذا تنرجع له ونشوفوه مع بعضنا. هات في البداية نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين اللي هي حسن حاسين، هذا كان التحصيل الحاصل يا سيدي، وراه تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأهم حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة القصص بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح

0: بنياتنا ووليداتنا، خاصة اللي قصدين ربي بعد قليل الامتحان إنه فيهم، ربي نجحهم وربي معهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت ولدي، وان شاء الله طريق السلامة للجميع، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لولادنا وبناتنا اللي باش يقصدوا ربي بعد قليل الامتحانات التاسعة.
2: سيزيام
1: ماهوش تاسعة،
2: سيزيام اليوم حطهم
1: التاسعة الجمعة الجاية.
2: لا التاسعة كملوا، انت كملوا التاسعة نهار السبت اليوم
1: يبدو. عديو نهار السبت.
2: تقعد ديما تحكي لهم بالتوفيق النوفيام النوفيام قاعد في مخك.
1: اي قادوا النوفيام نهار السبت كملوا اليوم يدخلوا السيزيام وتكمل هكا الامتحانات تبقى كونترول لك.
2: هذا هو
1: اللي هي التوفيق القادم
2: للنوفيام اللي عداو،
1: بالتوفيق اليوم على النتائج.
2: هذا هو
1: ان شاء الله بحظ سعيد. تو يدخلوا السيزيام اليوم.
2: السيزيام اليوم هذا
1: والنتائج خرجت بالاس ام اس نهار السبت نتاع البكالوريا.
2: البكالوريا
1: اللي نتمنى بالاساس كونه تزيد تتحسن
2: ان شاء الله
1: مع نتائج الكونترول لانه نعتقد
2: نتائج قليله ما فاتتش، ما وصلتش ل 40%. قليله
1: ما وصلتش 40.
2: لا 36.7 70 حاجه كما كاكا.
1: ان شاء الله حظ سعيد لدى للكونترول وربي نجحهم، هذا ما نتمناه للاخرين الكل. باه صباح الورد خويا.
2: صباحك فل حاتم، الاستاذه مروه، الشباب في سوسه، كل مستعملي الطريق كما تقول ديما ان شاء الله يوصلوا سالمين. هذيك الفائده انهم يوصلوا سالمين وان شاء الله ربي مع بلادنا. صباح قمنا على اخبار الحرائق في الشمال في جهه عند راهم. ان شاء الله باللطف. كنت حتى في اتصال غادي انا ومروه مع
1: البارح في الليل التوا محاولات للسيطره التامه. السيطره الجزئيه موجوده، قال الاخر الحمايه المدنيه قايمه بواجبها ويعطيها الف صحه. مجهود جبار على الميدان. ان شاء الله نوصلوا انه نقضيوا على الجيوب نتاعها اللي خوفوا هذوكم يعاودوا يرجعوا. فهمت؟
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: هذا ما نتمناه بربي مع الاشاره. الاخيان اللي جايين من سوسه، من صفاقس، من الحمامات، من الضواحي الجنوبية للعاصمة وغيرها، وهابطين على لوتولوت عن مدخل الجنوبي للعاصمة. معناها المروج وهابطين للوتولوت. لوتولوت قدام الحرام
2: سبيطار الحروق
1: ومقدمين القدام. بداية نراه من نهار السبت، لكن اليوم بشكل خاص نلاحظ كونه عباد يغلطوا في العملية. مازال وما استنشوش بالبلاكة، البلاكة تقوى في آخر الدور اللي على اليمين ولا اللي على اليسار. احنا كنا باش نمشيو المطار ونمشيو البنزرت ونمشيو معناها الشارع الجمهورية. نشينا باش نهبطوا ناخذوا اليمين.
2: نولوا ناخذوا اليسار.
1: توا اليسار اقصى اليسار وتعدى طول وتوسعت هاكا تروا فوا ولا. بالنسبة اللي ماشيين الباب عليه، معناها باش يمشيو الباب عليه باش يرجعوا بالعكس ياخذوا اليمين.
2: هو اقرا شويه البلايك
1: البلاكه محطوطه اخر معناها حبر ما توصل عش وحلو هما ما راش البلاكه مش
2: سابقه
1: واحده نقص شويه غادي وتو تشوفها البلاك. مي السهله برشا داخل للبنزارت والمطار والشرقيه ابقى على يدك اليسار كيما كنا قبل.
2: هذا هو اللي ماشي هذاك.
1: نرجع وين كنا
2: قال نرجع وين كنا.
1: واذا كان ماشي الباب الباب عليه وكل جو هذاك
2: المستشفى العسكري
1: ابقى على يدك اليمين.
2: هذا هو
1: اقصى اليمين معناها.
2: انا بزيد من نصيحه لك اللي جايين من الشمال خاصه بنزرت ولا باج، ما تطيشوش السواقر، الدنيا سخونه، راهو سيجارو ينجي مع الماء الحريق. هو ان شاء الله ما تكيفوش وزيد ما تكيفوش في الكرهب، اما ساعات راهو هذه كوارث. ما تطيش ما لا غالبا ما تتكيف ان شاء الله ما تكيفش، اما ما تطيش من الكرهب بونت بتاع السيجار وريت نجم تعمل حريق.
1: اكيد به خلينا نسرع شويه نمشيو للحساب الجاري للخزينه بتاريخ 18 جوان. عندنا 1540 مليون دينار وقلنا رانا مفضلين وتبدا المداخيل من نهار 15 واحنا ماشيين. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 19 جوان 2026 عندنا 25187 مليون دينار. بايام التوريد تحسن خليفه ولينا 102
2: احنا
1: كنا في 101
2: الحمد لله.
1: وكيف نرجع نقدموا معناها هذا خارق العاده. السبيس اللي يدور في البلاد مازال الفوق ولكن قاعد ينقص في الصرف نسميها. بتاريخ 18 جوان 2026 ولا 29000 007 جيمس بوند
2: لا تقريبا شو 29
1: مش يابط اللي مشى 29,007 مليون دينار. الدولار خويا طلع وشو اللي خوف ولا 2944.9 معنى 2945 ملي
2: يطلع
1: لا طلع
2: لا صح راسه هذا
1: والأورو تراجع نسبيا لكن باقي في الموقع اللي محتله عادة في 3383 مليم فاصل 6 بالارونديسمون 3384 مليم. عرفنا اللي باش نتابعوا الحرائق في عين درهم وولاية جندوبة
2: شو باش نتابعوا الحرائق باش يكون معنا السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التونسي النائب رياض جعيدان لأنه كنا نحكيه وانهينا الأسبوع باستضافة الديوانة وعودة المغتربين. الآن مش نحكيه عن أوضاع المغتربين وغيرها. اللجنة اللي هي عندها اجتماع
1: اليوم
2: في مجلس
1: نواب الشعب فما قانون خاص
2: هذا هو
1: بمجلس لأبناء تونس بالخارج
2: مجلس أعلى لي
1: هذا يتون شوفوه مع
2: شوفوا المشروع هذا جيد. هذا هو في المتابعات كذلك نتائج الباك باش نمشيو لها جهويا زاد على مستوى الجهوي ونبداو بسوسة إن شاء الله. متابعة للشؤون الإقليمية الدولية مازالت المفاوضات دون الإمضاء النهائي بالولايات المتحدة وإيران. حديث كذلك فيسبوكي شفنا يعني بعض الأخبار عن هجوم روسي قوي على أوكرانيا تنشوف ونتابع هذا مش نمشي لانفجار لغم كذلك في المغيلة مرة أخرى من بقايا معناها الفترة اللي عرفناها فيها الإرهاب إن شاء الله باللطف على السيدة
1: المرأة زوالية اللي هزتها اللي صاب على مستوى ساقية إن شاء الله باللطف
2: هذا وغيره من المتابعات. طبعا نشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والرياضة
1: بطبيعة الحالة وأنا ماشيين اليوم من هير سنين مبدئيا منال جبلة باش تكون معنا ونتأكد من ذلك بعد لحظات من هل نمشي توا ياخو السيارة وشد له تروت وترتاح
2: يشرب قهوتنا ونمشيو
1: يشرب قهوة في عنده هو في سيدي خليفة
2: ولا تو الدولاب داير
1: داير الدولاب سيدي خليفة يلا ونواصلوا السوسة في اون بريف
0: اون بريف اون بريف اون بريف
1: نقولوا صباح الورد والصباح النور والسرور وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل المستمعين أينما كانوا وبداية أسبوع موافقة للرائعة على الدوام منال جبلة. صباح الورد منال.
3: صباح الفل صباح الفل والورد والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلامذة اللي تعدي اليوم
1: اليوم السيزي
3: اليوم السيزيام
1: والنوفيام كملناها نهار السبت
3: كملناها نهار السبت بعد الباك والنوفيام توا السيزيام ان شاء الله ربي ينجح
1: ان شاء الله يا رب ويمكن الاسبوع هذايا الكل باش يعيش امتحانات معناها توا السيزيام وبدايه الاسبوع القادم الكونترول
2: الكونترول
1: وتوفى الامتحانات ولا مازال
2: توفى لا توفى وقت الامتحانات تبقى نتيجه الكونترول لك هو
3: الكونترول ونتيجه النوفيام ونتيجه السيزيام
2: أيام كلها تقريبا توفى مع أول جويلية
3: آخر يعني 10 جويلية آخر امتحان هو سيزيام 10 جويلية
1: نتائج سيزيام 10 جويلية
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل
2: إن شاء الله
1: باهين شكون معك ديك في منال كالعادة
3: منال بنت خيل كالعادة وسعادة العدواني في ستوندار
1: وعدات سيزيام تاو النوفيام قالت لي
3: ان شاء الله
1: عم جاي ان شاء الله ربي ينجحهم يا منال ان شاء الله ربي يفرحك دائما وابدا بهم اي لله منال جبلة ناخذ من عندك لاون نتاع الاخبار وزاد في الكره قالوا لي تكور تلعب
3: تكور لين كور
2: هون النتائج واضح
1: وقاعد يكور لهم باش يعرف يمركي البونتوات فهمت شنو يلا
2: يمركي لو على بوين يمركي
3: لاون تاعنا هي السيزيام اليوم 62450 تلميذ ينطلقوا اليوم في اجتياز مناظره الدخول للمدارس الاعداديه النموذجيه السيزيام دوره 2026 كما قلنا تدوم 3 ايام اليوم غدوة بعد غدوة وباش تكون النتيجة إن شاء الله نهار 10 جويلية. في أخبارنا أيضا وزير الخارجية يشارك اليوم في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية دوليا اختتام محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية تركيا وإيران في سويسرا مع استمرار المحادثات الفنية لبقية الأسبوع. في قطر إصابة 54 وفقدان 18 بعد انفجار في منشأة غاز طبيعي مسيل. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي يجيكم بتفاصيلها في 7:30 مع وليد الجزيري، بمعنويات منهار المنتخب التونسي ينطلق في تحضيراته لمباراة هولندا، المباراة موعدها يوم الجمعة 26 جوان نصف الليل بتوقيت تونس. آخر أخبار المنتخب مش تكون مع ناجح من المجدوب المتواجد في المكسيك، والمنتخب يسافر غدوة لأمريكا بما أنه مباراة هولندا بشتير في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي علاقة بمردود المنتخب في المونديال، شبيبة القيروان في بلاغ لها تطالب باستقالة المكتب الجامعي. من أخبار المونديال أيضا، محمد صلاح يقود مصر لأول انتصار في تاريخها بكأس العالم بالفوز 3-1 على نيوزيلندا. المنتخب البلجيكي يتعادل مع نظيره الإيراني 0-0. المنتخب الإسباني فوز على نظيره السعودي برباعية نظيفة، وتعادل الأوروغواي مع الرأس الأخضر 2-2. ونحب نقول لكم اللي العناوين هذه أغلبيتها من عندي.
1: برافو عليك،
3: شكبت على وليد الجزيري.
1: برافو عليك، قلت لك من عندي زاد هبطت تكاور في الطيران. ان شاء الله ديما تكاور هكا وتمركي الاهداف يا منال يا باهي. نورتنا للا، معناها نقولوا لك تو سويت نخليوك تركز بلي اعداد نشره السابعة صباحا اللي باش تكون بعدها قليل، واحنا خلينا نعملوا انونشينمون متاول. نبداو بصوتي هكا العاده ونخليكم مع رائعه من روائها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا في سيزيام، وان شاء الله ايضا طريق سلامه لكل المستعملين. طريق نذكركم اللي عنده عزيز عليه يحتفل بعيد ميلاد وراه نجم يخلط يعمل له سوربريز ونوفروا له الكادو زاد باش يهديه المونديال الرائع من سيتي واتش. يكتب لنا اسمه لقب العزيز عليه ورقم التليفون نتاعو، يبعثهم اون اس ام اس على 85 990 85 990، اسمه لقب العزيز عليه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون فقط، ويخلي الباقي علينا.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا وبنياتنا لقاضي ربي لامتحان السيزيام. هي مناظرة، مناظرة ماهيش امتحان مفروض على كل يقرأوا في السيزيام، اختيارية، مناظرة اختيارية، أما إن شاء الله بالتوفيق للناس كل، إن شاء الله بالتوفيق زادة للتلاميذ المؤجلين تتحسن معهم نسبة النجاح العامة في البكالوريا، مع الإشارة كونه زادة فما انتظارنا لنتائج مناظرة النوفيام اللي كملت نهار السبت. احنا نحب نذكر كل مستمعينا ومشاهدينا اللي يسمعوا فينا توا يشاهدوا فينا من خلال فيسبوك ولا التلفزة بعد قليل زادة، نحب نقول لهم راهو بإمكانكم باش تخلطوا على تهنية خاصة للعزيز عليكم كيف تبعثونا SMS توا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون متاعه، احنا رانا نفيقوه منهم ونعملوا له سوربريز ويشارك معنا ونهديه للمونجيلة الرائعة كان لزم من سيتي واتش. إذا اش نعملوا؟ يلا نعملوا SMS نكتبوا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، رقم التليفون متاعه، وخليه الباقي على سعادة العدواني في قاعة العمليات المركزية. مشيو مع بعضنا للميتيو دو جور.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: في طقس اليوم ما يميزه حسب الركوبمون اللي عملناه ومتابعتنا لمختلف المواقع تعطينا طقس صيفي خالص مع حرارة تنجم توصل في بعض المناطق اللي تكون أعلى من المعدلات العادية لشهر جوان، فما الشيلي يظهر الشيلي محليا زادة، وأيضا البحر يعوم بيتم معنى الكلمة، واللي يحب يبحر اليوم ينجم يقصد ربي، وضرورة الانتباه دائما وأبدا، وربي معكم وربي يستحفظ، ربي حافظ، ربي يقول لك استحفظ على روحك، راه ما ترميش روحك للتهلكة، راه مش احنا قاضي ربي وربي معنا وصايب، لا لا يقول لك استحفظ على روحك زادة، يعيشكم استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذه. إمكانية يقول محرز الغنوشي متاع أمطار متفرقة ومحلية ممكنة آخر النهار بالمناطق الجبلية الغربية، هذا ما يتقال في الميتيو متاعنا. قلنا العوامل تشهد استقرار رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هذا إلى قليل الاضطراب، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم درجة الحرارة في استقرار كما قلت لكم مع ظهور الشيلي محليا. ناخذوا فكرة مثلا توا وانتم تسمعوا فينا شنو درجة الحرارة اللي سجلوها في تونس الكبرى هكايا في ضفاف البحيرة واحد في اللاكا، نسجلوا توا 26 درجة، اي 26 درجة قائلة معناها، مع درجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى باش تتراوح بين 21 و 35 درجة بالضبط، 21 و 35 درجة. في سوسة مثلا تو نسجلوا 24 درجة، ودرجة الحرارة في سوسة اليوم تتراوح بين 22 و 32 درجة. نمشي للمهدية 26 درجة في المهدية في هذا التوقيت بالذات، معناها 6 متاع الصباح و 53 دقيقة، ودرجة الحرارة اليوم تتراوح في المهدية بين 23 و 29 درجة. في المونستير نسجلوا توا وانتم ما تسمعوا فينا 25 درجة، ودرجة الحرارة في المونستير اليوم تتراوح بين 23 و 30 درجة. تقريبا صفاقس 25 درجة ونسجلوها الآن، ودرجة الحرارة في صفاقس تتراوح بين اليوم 23 و 32 درجة، في حين في جندوبة 23 درجة، ودرجة الحرارة في جندوبة توصل إلى حدود 39 درجة بين 20 و 39 اليوم. ثم في زغوان وانتم ما تسمعوا فينا توايف في 6 متاع صباح 54 دقيقة نسجلوا 24 درجة، درجة الحرارة اليوم في زغوان تتراوح بين 19 و 37 درجة. سخونة في كل أنحاء الجمهورية باستثناء المهدية، مستحيل تسحب الطقس المهدي. 25 درجة نسجلوها توا في القروان، ودرجة الحرارة في القروان تتراوح اليوم بين 23 و 39 درجة. في نابل نسجل توا 26 درجة، ودرجة الحرارة في نابل تتراوح بين 21 و 32 هكا نزيد نثبت 21 و32 درجة اليوم في نابل بعد ما كانت البارح 33. في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا وانتم ما تسمعوا فينا 23 درجة، ودرجة الحرارة في منزل جميل وبنزرت تتراوح بين 20 و33 درجة. في مجاز الباب وباش نسجلوا توا 24 درجة، ودرجة الحرارة في منزل في مجاز الباب وباش توصل اليوم ل 40 درجة، تتراوح بين 20 و40 درجة. هذه فكرة خذينا عينات من بعض الولايات والمدن التونسية على درجة الحرارة اللي مرتفعة. ما يميز هذا الأسبوع مع بدايته زادة أنه هذه الدرجات متاع الحرارة باش تتواصل على امتداد الأسبوع، ويمكن تعرف ارتفاع زادة في نهاية الأسبوع معناها مرتفع بداية ولا منتصف ولا نهاية الأسبوع، باش يكون أسبوع كامل ما يميزه هو الطقس حار مع ظهور الشهيدي محليا. كانت هذه إذن نشرتنا الأولانية متاع الميتيو، نشرة ثانية تأتيكم بالتفصيل في حدود 8 صباحا من خلال الخريطة، ومن خلال أيضا النشرة الخاصة بالمعهد الوطني للرز الجوي. نذكر لخيان اللي عندهم عزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم، راوي نجم يبعث لنا SMS على 85990، يكتب لنا اسم ملقب العزيز عليه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون متاعه، وإحنا نقوم بالواجب نهديله الكادو المقال الرائعة من سيتي واتش، نفيقوه من النوم ويشارك معنا في المباشر. لحظات ونرجع، أو دقائق ونرجع مع ساعة الأخبار، نشط الأخبار تقديم منال جبل، ومن بعد خليفة بسالم في قوم عيدك اليوم، وأيضا في الرير بلون. أبقوا معنا إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

0: نبدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في فوسة الحمامات سود وزروان على 102.5. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر اف ام. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. أكثر من 62 ألف تلميذ يشرعون اليوم في اجتياز مناظرة السيزيام. وزير الخارجية يشارك اليوم في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية. وبعد إحراز تقدم في الجولة الأولى، محادثات فنية مرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي تفاصيل أخبارنا، 62,450 تلميذا ينطلقون اليوم في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26,000، من بين 213,508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، ويمثل عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,058 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلية.
2: مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 22-23 جوان، التصريح بالنتائج يوم الجمعة 10 جويلية. ترشح للمناظرة هذه السنة 62,450 تلميذ، من جملة عدد التلامذة المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213,000 تلميذ و508، تقريبا بنسبة 29% من التلامذة الكل، أي تقريبا الثلث من التلامذة مترشحين لهذه المناظرة. 62,450 مترشح باش يتناظروا على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
1: هذا ويجري التلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وأسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقده اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وهذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. كما يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دوليا، أعلنت قطر وباكستان اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في منتجع سويسري في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. هذا وأوضح البيان أن الأطراف اتفقت استنادا إلى مذكرة التفاهم على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إليها، إلى جانب قيادتهما مجموعة عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات والمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم فضلا عن بحث المسائل الأخرى ذات الصلة. هذا وأضاف البيان أن لجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

0: تمهيدا للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. كما أشار البيان إلى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بهدف تفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وزارة الداخلية القطرية تعلن فجر اليوم أن 54 شخصا أصيبوا في حادث الانفجار الذي وقع في مصنع شمال قطر نتيجة عطل فني، مضيفة الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي باشرت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. ختاماً، السلطات الروسية تغلق اليوم مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة عقب هجوم واسع بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة ومحيطها، والسلطات المحلية تفيد بإسقاط نحو 60 منها، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين جراء غارات روسية.
1: للمزيد من الأخبار

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق، وحظ سعيد لبنياتنا ووليداتنا اللي بعد قليل 7:30 يبدأوا تحية العلم، وبعد يدخلوا لقاعة المناظرة، مناظرة السنة السادسة، ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لهم. رحب بالخليفة من جديد، نقول صباح الورد وبداية أسبوع موفقة ليك وليكيب كاملة ولكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.
2: إن شاء الله صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية اللي تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل اللي في كرهبهم، اللي إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، بكل توفيق ديما نتمناه لأبناتنا وأبنائنا من تلاميذ السيزيام، وإن شاء الله موافقين في الله بقية مراحل الدراسة متاحهم، إن شاء الله تونس بخير.
1: إن شاء الله ديما تونس بخير والحمد لله.
2: إن شاء الله
1: ما نحكيوش كورة، بارك وكهو
2: كورة، هذه أفيون الشعوب الكورة، والله هذه كارثة خلقها.
1: نحكي لك الخسارة متاع ألمانيا في زاني 80 جو بونس ضد الجزائر، كنت موجود غاديك فعلقوا كاتبين لهنا ما نحكيوش في كل الأماكن العامة الكل ما نحكيوش كورة
2: ما نحكيوش كورة حتى على بطل
1: ما نحكيوش كورة
2: والله شيء مؤسف، ولكن ايش باش نعملوا؟
1: ما يهمش، نبدا ونصلحوا
2: ان شاء الله، يقفوا على اخطائهم ويصلحوا، هذا هو المطلوب يعني،
1: نبدا ونصلحوا والاصلاح هو نبنيه من جديد يا سيدي، نبنيه
2: نفيقوا على رواحنا قال الاخر، فيقوا انه احنا ما ثم شيء في الموضوع تسأل. هذا وكاو،
1: وان شاء الله بالحظ السعيد للناس اللي باش تثني الركبه وتبني لمستقبل جديد للكره في بلادنا. هات نمشي واحنا
2: للافراح،
1: افرح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 جوان، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير، ونستقبلوا المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم، بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع ريحان كرشود، نقول لك صباح الورد ريحان.
4: صافي،
2: هاي كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايش
2: ريحان، شنو تكلم فينا في وسيلة نقل ولا في الدار؟
4: في الدار.
2: ينشطن ريحان، منين تكلم فينا؟
4: من بنين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في المكان.
1: واللقب بالضبط شنو ريحان؟
4: كرشود.
1: كرشود، مرحبا يا ريحان.
2: يا ريحان نعم. كدش عملت اليوم؟
4: 24.
1: تنبك الشباب اللهم صلي على النبي، عندها الحق مازلت راقدة يا ذولي.
2: زلت راقدة بزلت. ريحان اسم حلو ياس.
1: في قلهم ريحان، في قلهم.
2: اي يا ريحان
4: نعم.
2: شكون صاحبت المفاجأة وصاحب المفاجأة؟
1: هو
4: شنو؟
2: شكون صاحب المفاجأة؟
1: بعث لنا الاس ام اس وقال لنا افرحوا بريحان راهو اليوم عيد ميلادها، اليوم عملت 24 سنة.
4: شكون؟
2: انت قول لنا شكون؟
4: اخواتي
2: بابا. مش تق زكاكا، اعطينا بالضبط شكون؟
1: اعطينا قلبك لشكون هكا يمشي، القلب لشكون يمشي؟
4: بابا.
1: شو اسمه الوالد؟
4: فوزي كرشود.
1: سي فوزي بوسولي من جبين، وربي يحفظه وربي يخليه، خلينا نشوفه مع سيدي خليفه.
2: الوالد سي فوزي والوالده نرجس زاده،
1: ربي يحفظها زاده ابو
2: سامي، واخواتك نور وآلاء، وقالوا لك نحبوك برشا برشا يا ريحان، العائله كل فرحه بها،
1: العائله الكل ان شاء الله ديما فرحانين، وربي يحفظ لك الوالد والوالده وكل افراد العائله، ونورتنا للعزيزه ريحان، شكرا لحضرتك.
2: نمشي سي نديم الطرابلسي، صباح الورد سيد نديم.
5: صباح الخير،
2: كل عام وانت حي بخير.
5: عايش كيف حالك؟ فضلك
2: سيد نديم، منين تكلم فينا؟
5: والله من تونس.
2: في وسيلة نقل انت ولا في كار ولا في
5: لا والله نمشي على سرقية.
2: يا به يقف
1: على سقي،
2: مولي سوق يا اخي،
1: موش السوق على سقي.
2: يا سيد نديم،
1: ما احلى اسمك يا نديم، شكون سميك نديم؟
5: عايش حالي والله الوالد.
1: الوالد ربي يحفظه ربي يخليه.
5: عايش حالي.
1: اليوم ريحان نديم، اسماء فيهم اجتهاد
2: في العتيق الاسماء اليوم. قداش عملت نديم؟
5: والله 33 سنة.
2: اي شباب، تنبك شباب هذا هو. اي سي نديم شكون بعث لنا الاس ام اس؟
5: لا هي نتصور اختي.
1: شو اسمه؟
5: اختي اسمها نورة.
1: نورة بعثت النديم ولا لا يا خليفة؟
2: متأكد؟
5: والله متأكد
2: سيدي. والدتك هي الأولى،
1: ربي يخليها هذيك الخير،
2: وأختك، وتهنيك بالباك. شو مستغربوا ثلاثة سنة
1: الباك
2: واحدة قالت له نهنيك بالبكالوريا، ونعرف عليه.
1: فسر لي شنو الحكاية؟
5: نادي. والله عديت عملي عديت نال بالباك بعد ما قسيت قبل على القراية وخذيت.
1: بس نديم ومخبي الحكايه هي شباب. انت قداش عندك من اللي قسيت على القرايه؟
5: من اللي قسيت 19 هكاك، دوبلت مع عاودش رجعت.
1: دوبلت مع عاودش رجعت، مشيت تلهيت في حياتك، عملت حياتك باه
5: وعاودت رجعت.
1: وشنو اختصاصك صاحبي؟ شنو شنو اختصاصك؟
5: قبل كي عديت باكسيونس كي رجعت عملت باكليس
1: ونجحت من السيسيون الاولانيه بقداش معدل؟
5: 10.0
1: يا برشا يا صاحبي. بعد تقريبا 14 سنين قطاع، تو عمرك 32 وانت قسيت عمرك 18 سنه ولا 19.
5: اي كيك.
1: برافو عليك نديم. اللهم صل على النبي يا ولدي، تبارك الله. اللهم صل على
2: عيد الميلاد والبارك.
1: اي فيليسيتاسيون، مبروك مبروك. وجاوزوا مع بعضهم دوزونا في وقته.
5: يعطيك الصحه.
1: مرسي يا نديم، يعطيك الصحة. ان اكزومبل سويفر، مثال يحتذى به. راهو على غالب ما ننجحوش،
2: مش معناه نهاية العالم، هذا هو حتم.
1: وش ناوي تو؟
5: والله ما نشوف سكور وين يوصل الساعة.
1: أول حاجة وثاني حاجة كمل يا صاحبي، كمل. ألقى حلول، ألقى حلول باش تكمل. ان شاء الله ربي معك وربي نجحك. شكرا لك يا نادي.
2: عايش خليفة. هذا هو نمشي المنقاله.
1: المنقاله التصويت يلا. رقم اثنين
2: نديم الطرابلسي تونس.
1: نديم هو اللي تحصل على المنقاله ويستاهل المنقاله واكثر زاده. برافو عليه نديم اللي في 32 سنه اليوم عيد ميلاده رجع
2: سنوات.
1: وبعد سنوات من انقطاع وعدى الباك ونجح فيها واخذها بعشرة الحاكم كما قال.
2: هذا هو.
1: برافو نديم، يعطي ألف صحة. احنا فاصل ونتواصل نمشيو للاريير بلون. خليفة بن سالم على شنو يحل الكتاب زعما نكتشفوا؟
2: على الحرائق.
1: الحرائق وخاصة الحريق اللي صاير البارح في ولاية جندوبة، تحديدا في عين دراهم.
2: هذا هو.
3: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أوغانج
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله بداية اسبوع موافقة للجميع بالنجاح والتوفيق لكل صغيراتنا اللي توا تقريبا راهم بداوا يدخلوا لتحية العالم وبعد مناظرة قاعات مناظرة السيزيام. ان شاء الله ربي ينجحهم. شوفوا في صور توجع القلب، غابة من أهم الغابات، وتعرفوا التوازن البيئي اللي تخلقون الغابات في بلادنا. البارحة حريق تقريبا تعب العباد وتعب خاصة الحماية المدنية، عملت مجهود كبير ويدل حتى يمكن إلى حد الآن وهي تصارع هذا الحريق ولا لا. ونعرفوا التفاصيل مع خليفة بن سالم في لاريير بلان.
6: هذا هو حاتم، احنا تو في ذروة الحرارة تقريبا، الحرائق وراءها ثلاثة احتمالات لان الحرارة، الإهمال، موجود حالات من الإهمال وكلنا نحكي، وواحد طي السيجار وواحد يطيب في التاي فلاح ماكينات ربما ماهيش في الصيانة، والتدبير لأنه ثم قضية فتحت آخر الأيام في الأسبوع الماضي حول شكوك أنه الحرائق ماهيش بريئة، أنه راها ناس، وتمت تحقيقات رسمية يعني، وفي
5: ربي يعرف بلاده هكا واحد معنا يشد عينه ويطمسها
6: هذاك الغالب اللي
5: ولا يحرق روحه هكا،
6: هذا هو القناه الله أعلم. هذا التدبير في علاقة بخصومات داخلية، في علاقة بمؤامرات، على غير التحقيقات تجيب، ولكن هذا مؤكد أنه فتحت تحقيقات وشبهات في اتجاه وناس معين. الأمس اللي هو الحريق الحقيقة الفاجعي نعتبره كبير ياسر في جهة عند رام ببابوش، واللي بالفعل كما كنت تحكي حاتم جهد كبير قاعد تقوم به لحد الآن الحماية المدنية في والسيطرة على هذا الحريق. مش ناخذ الحيثيات وين وصل للمنطقة بالضبط والتدقيق مع سي رفيق العيادي مراسلنا هناك واللي ديما يعودنا تقريبا بالمعطيات الدقيقة والصحيحة. سي رفيق صباح الورد.
7: صباح الورد أخوي خليفة، صباح الورد لكل مستمعي جورة أف أم. بالفعل اندلع حريق هائل بغابة عندرام بدبوش على الطريق الوطني عدد 17 رابط بين عندرام وتبرقة على مستوى دبوش. الحريق هذا أتى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي الكثيف وأشجار الصنوبر الحلبي، هذا الأشجار هذه شديدة الاشتعال. تدخل أعوان الحماية المدنية بعند راهم وجندوبة وتبرقة، كذلك أعوان الغابات معززين بالجيش الوطني. الحريق هذا أتى اللي بدأ في حوالي الساعة 8 من المساء يوم الأحد وتواصل إلى حدود الساعة 4:30 صباحا، أين تمت يعني السيطرة عليه كليا. يعني ما يقول الحريق هذا زاد من حده الرياح القوية. يعني الآن ثم الحماية المدنية تقوم بعملية التبريد باش ما تعودش تشعل
5: على الجيوب، الجيوب هذوكم وإعادة الاشتعال تعاود تختف من جديد نقولوا كالحريقة وتولي أخطر حتى من المرة الأولانية، فيواصلوا التبريد يواصلوا الرش بالماء ويبقوا في المتابعة يعطيهم ألف صحة. نعم رفيق
7: بالفعل، يعني ثم على عين المكان البارح تواجد فريق مخصص من الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بمنطقة بابوش لمعارضة جهود الحماية المدنية. الفريق هذا قام بمتابعة الحريق على مدار الساعة عبر طائرتين مسيرتين درون مجهزة بمناظير ليلية يعني باش يتبعوا مسار الحريق هذا. نزيد نأكد اللي تم إجلاء بعض العائلات كإجراء احترازي لمنع الخسائر البشرية. الحمد لله ما تمش لا خسائر بشرية لا في الأرواح لا في الحيوانات. يعني كما قلنا السيطرة تمت على الحريق كليا، والآن يقوم أعوان الحماية المدنية بعملية التبريد.
6: ثماش معطيات الآن عن أسباب الحريق المباشرة؟ الأسباب المباشرة
7: يعني كنا باتصال بالسلطة الجهوية، يعني تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحريق. إن شاء الله يعني تم الكشف على السبب الحقيقي لاندلاع هذا الحريق اللي يعني ضر الغابة نتاع ببوش الجميل.
5: كيف نقولوا 8 متاع الليل معناها بوان دانتيروغاسيون، تطرح أكثر من سؤال في 8
7: بالفعل. يعني 8 الوقت هذاك تبرد الدنيا، يعني
5: تبرد صحيح.
7: ما نجموش نقولوا اللي هي يعني بفعل ارتفاع
5: الحرارة معناها 8 متاع الليل الاندلاع يحط
7: أمامنا برشا أسئلة. هو في ببوش الوقتها يعني تكون باردة بالباهي، ما هيش كيف المناطق المنخفضة كيف جندوبة ولا حاجة اللي تتواصل فيها يعني ارتفاع الحرارة حتى بعد 8 من المساء. في ببوش وعند راهم يعني الساعة 8 تكون يعني الدنيا باردة بالباهي.
6: وهي المنطقة متاع رعاة متاع صيادة متاع فلاحة؟ لا لا لا لا. ولا غابات فقط؟
7: منطقة غابية، يعني هي منطقة غابية فيها غطاء نباتي يعني متشعب، ما تنجمش لا الناس تسرح فيها يعني نقولوا بالغلم وغطاء. وأشجار الصنوبر يعني هذه الحلبي الأشجار هذه شديدة الاشتعال، يعني وقت تشعل الواح هي فيها أشجار يعني تتنقل فيه على الأشجار النار فيها.
5: بربي الصنوبر الحلب رفيق خذني على قد مخي اللي يعطي البندق هذاك ولا نقل
7: البندق اي البندق اي
5: هذيك
7: هي اللي
5: والمنطقه نتاع المنطقه هذيك بابوش يقولون من خير المناطق في
6: اجود الانواع حتى البندق
5: هكا ولا لا
7: بالفعل.
6: وقريب من الطريق الرئيسي هذاك اللي
7: يمر من الطريق الوطني 17 هذيك الرابط بين يعني جندوبه و
6: معنا نار كاينها قربت للطريق
7: اي قربت خاصه المساكن يعني المساكن يعني كاجراء احترازي تم اجلاء بعض العائلات باش يبعدوهم على
5: نشوفوا في الحماية المدنية المجهود الجبار في مقاومة الحريق شما يخليهوش يقدم الفيديو هذا أرسله لنا بطبيعة الحال رفيق العيدي ومروة زادة سلمي اجتهدت باش خدات دي فيديو سي من عند لخيان الناشطين على الفيسبوك اللي نشروا لي فيديو هذوما. رفيق السؤال اللي يطرح نفسه بربي ببوش مش قريبة فما قصة منها باش مشوا للحدود الجزائرية؟
7: هي الليلة عندنا معبر حدودي
6: معبر ببوش
7: تجاري كبير معبر ببوش تجاري يبعد حوالي 1 كيلومتر على الطريق الرئيسية. معبر يعني تجاري كبير
5: قريب من الغابة معناها ولا بعيد شوية على الغابة اللي شعلت فيها النار؟
7: هو في قلب الغابة المعبر الحدودي ببوش.
6: وتو يعدي المعبر ولا مازال؟
7: لا لا عندي الطريق 17 رابط بين جندوبة وتبرقة يعني يعدي كيف المعبر الحدودي يعدي. يعني كما قلت تمت السيطرة على الحريق كليا والآن عملية التبريد قاعدة تسير.
6: أول حريق سنة في المنطقة ذيك
7: هو لا تم ليلة في وقت اللي صار البراج وقت اللي لسه تم الحرائق اندلعوا في جندوبة.
5: أما صغار هذوك ما همش كبار بالشكل اللي تحكيلي عليه
7: حريق في لا هم زوز حرائق، واحد في بلطة بوعوان والثاني في غار الدماء في الزريبي في غار الدماء وتم السيطرة عليهم ليلة
5: ليلتها معناها. ما هذا يتسمى أكبر منهم هكا ولا لا؟
7: هذا من أكبر الحرائق هذه السنة
5: يا سيدي. ما يقولوا هما كالمثال اللي عندهم جامي 203 هاو جاء الثالث هذايا وستوب يزين ان شاء الله هذاك حد الباس ويزين بلا حرائق، لانه ريت التوازن البيئي ريتك الاشجار هذيك راهي تعطي فينا في الاكسجين وتاخذ في الغاز كربون وراهي ريت الحراره تعدل الحراره ليت الامطار هاي تجلب الامطار للاشجار هذه والغابات هذوما اللي
6: يسموها على مستوى عليهم. التوازن حتم يستوطنوه الحيوانات او حيوان الخنزير وغيره من الحيوانات موجوده غاد رفيق
7: موجوده حيوانات غابيه موجوده يعني باعداد كبيره موجود
5: ويجي البعض مانيش عارف سوء تقدير ولا سوء انتباه ولا اهمال والا لغايه في نفسي يعقوب هذيك تخوفني تولي لغايه في نفسي كالسيد هذاك
6: على كل وقف فتح تحقيق
5: ان شاء الله لا ان شاء الله نقولوا لا لانه ما نعتقدش واحد يجي يحرق روحه ولا يحرق بلاد خلي اخر داره تدارك راهي وبلادك ومتاعك في نهاية الأمر متاعك أنت صعيبة برشا العملية إن شاء الله ليه إن شاء الله ما عندناش منهم ذوما رغم في بعض الأحيان يضرونا
6: موجودين
5: في بعض الأحيان ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله ديما تحت لطف ربي رفيق العيادي زميلنا ومراسلنا المجتهد من ولاية جندوبة يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات اللي نخصوا بها مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين وإن شاء الله هذا حد الباس مش في ولاية جندوبة فقط
6: في تونس الكل
5: في تونس الكل
6: إن شاء الله
5: وخاصة فما حرائق أخرى من نوع آخر قلقتنا برشا خليفة وصلت لبرشا هكتارات هي حرائق الصاب
6: صحيح صعبة يعني شفنا مشاهد الحقيقة مفزعة ومدمية للقلب أنه ناس صعبة وتبدأ الحرائق فيها وتاكلها ليصور الشعب ولا الفلاح ولا أي شيء
5: ننتبه ونحافظ على بلادنا وعلى صابتنا شكرا لرفيق وشكرا لكم 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها
8: جونا ما يكون كنهكا

0: Musica. Jouer le sport. Avec l'équipe sport sur Jouer le sport.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد البداية كالعادة بآخر أخبار المونديال

0: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وبمعنويات منهارة وأجواء الانسحاب من المونديال بعد نتائج كارثية. المنتخب انطلق في التحضير لمباراة هولندا نهار الجمعة نصف الليل بتوقيت تونس. المنتخب باش يكمل اليوم الحصة التدريبية وبعدها غدوة باش يتحول لأمريكا لأن مباراة هولندا باش تصير في أمريكا. المباراة الأولى اللي كانت بخماسية، المباراة الثانية اللي كانت برباعية داروا في المكسيك باش يتحول لأمريكا. آخر أخبار المنتخب مباشرة المرة هذه من مدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوث جوهر فام ناجح المجدوب. ناجح صباح النور.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام. اليوم كنا موجودين في مدينة مونتيري كما العادة وواكبنا الحصة التدريبية للمنتخب التونسي. بصراحة شفنا المعنويات نازلة ياسر متاع المنتخب خصوصا للاعبين. إرفيرينار بالنسبة لمعلومات اللي دورة اللي قالوا هرب ومشي، هذا ما هو صحيح. إرفيرينار مازال متواجد مع المنتخب ومشي يكمل مقابلة هولندا في انتظار العودة لتونس، وفما اجتماع كبير مش يصير يعني في المكتب الجامعي. وحسب المعلومات اللي جايتنا انه إرفيرينار مش يكمل مع المنتخب التونسي والهدف هو كأس إفريقيا في انتظار مش يصير الساعة المكتب الجامعي. هذا مش تكون رحلة المنتخب التونسي للمقابلة الأخيرة، مش تكون مقابلة شكلية يعني. إن شاء الله يكون فما رد اعتبار على الأقل نربح المقابلة هذه، ولو أنه حسب ما قادره المورال والمعنويات يعني مش تكون صعيبة برشا. وإن شاء الله إن شاء الله ما نخسروش المقابلة الثالثة هذه. مش يكون انطلاق إن شاء الله بعد غدوة يوم 23 من هنا في طيارة خاصة، الطيارة هذه يعني كله من تنظيم الفيفا من مدينة مونتيري لمدينة كنساس، وتكون العودة بعد المباراة يعني معنا من غدوة الصباح بعد مباراة في مدينة مونتيري، ومن مونتيري تكون العودة للأراضي التونسية. إن شاء الله نقوله فما ردت فعل المنتخب ضد هولندا، ولو أنه ما عنده حتى مقابلة شكلية متصير يعني ممكن مهمة لهولندا لكن شكلية لتونس. في انتظار إن شاء الله جديد اللي مش يكون في تونس في اجتماع المكتب الجامعي وسلطة الإشراف بطبيعة الحال. إمبركو المصري زاد اليوم اللي كان عنده أول انتصار في كأس العالم، الشعب المصري لإمبركو ومن هناك كتوانسة كانت مقابلة كبيرة للمنتخب المصري، وإن شاء الله حظ أوفر زاد المنتخب الجزائر الشقيقة ومنتخب المغرب ومنتخب الأردن دول العربية اللي ما زالون هنا. نرجع لكم إن شاء الله، إحنا مش نعملوا رحلة متاعنا غدوة من مدينة مونتيري المدينة كنساس، إن شاء الله نكونوا غدا في الليل بقدرة الله في كنساس، ونرجع لكم يوم 23 في الحصة التدريبية للمنتخب التونسي في كنساس.
0: واضح ناجح ويعطيك الصحة. باش نواصلوا نتائج المونديال والحدث الأبرز هو الفرحة الكبيرة اللي عرفتها مصر، فرحة تحقيق منتخب مصر لأول انتصار في تاريخه في تاريخ مشاركته في المونديال. 3 نسخ سابقة مصر 0 من الانتصارات. اليوم الصباح مصر تحقق انتصار وتنفرد بصدارة المجموعة السابعة بعد الفوز على نيوزيلندا 3-1. نيوزيلندا بدرت بالتسجيل دقيقة 15، بعدها مردود ممتاز جدا لمصر في الشوط الثاني بقيادة محمد صلاح. زيكو يعدل النتيجة دقيقة 58، محمد صلاح سجل الثاني دقيقة 67، تريزيجي الثالث دقيقة 82، وأول انتصار لمصر في تاريخها في المونديال. فرحة الإنجاز في الملعب في حجرات الملابس وخاصة في شوارع القاهرة. ما ثمش برشا تفلسيف عند حسام حسن مدرب المنتخب المصري، بالرغم من أنه الأهلي في أسوأ حالاتها. الأهلي المصري صفر من الألقاب الموسم هذا. تغيير المدرب، تغيير مجلس الإدارة، لكن شنو عمل حسام حسن؟ أمن باللاعبية مهما كانت انتماءاتهم. تشكيلة مصر فيها 5 لاعبين من الأهلي، زوز لاعبين من بيراميدس، لاعب من الزمالك. كما قلت بالرغم من أنه الأهلي صفر من الألقاب، ما قدمش موسم أقل من المتوسط الموسم هذا 2025-2026 الأهلي المصري، لكن عول على 5 لاعبين من الأهلي، زوز من بيراميدس، لاعب من الزمالك، يعني 8 لاعبين محليين معهم، محمد صلاح من ليفربول، عمر المرموش من المان سيتي، وهو حمدي فتحي من الوكرة القطري. احنا عاوننا على مزدوجي الجنسية، عاوننا على لاعبين شبان ما عملوش إضافة. كما قلت هو مثلا نعطيكم تشكيلة مصر: حمدي فتحي 31 سنة، معناتها اللي يستحق يلعب يلعب، محمد هاني 31 سنة، ياسر إبراهيم 34 سنة، أحمد فتوح 29 سنة، مروان عطية 28 سنة، مهند لاشين 31 سنة، مصطفى زيكو 30 سنة، محمد صلاح 34 سنة، إمام عاشور 29 سنة. معناتها اللي يستحق باش يلعب مهما كان عمره يلعب. في نفس مجموعة مصر بلجيكا تتعادل مع إيران 0-0. بلجيكا هذه اللي ربحتنا 5 أهداف في مقابلة قبل المونديال، إلى حد الآن 0 انتصار في مونديال 2026. بلجيكا قلت تتعادلت مع إيران 0-0. كملت المباراة ب10 لاعبين بلجيكا بعد إقصاء لاعب نجوي دقيقة 66. مصر الأولى 4 نقاط، إيران وبلجيكا في المرتبة الثانية 2 نقاط، المرتبة الرابعة نيوزيلندا بنقطة. الجولة الثالثة باش تكون مصرية الكل المنتخبات من أجل التأهل، وخاصة أنه المرتبة الأولى تنجم تبعدك على المنتخبات القوية وأصحاب المراتب الأولى. المنتخب الإسباني يربح السعودية 4-0، منهم ثلاثية في ظرف 14 دقيقة، دقيقة العاشرة 21 و24 من الشوط الأول. منتخب رأس الأخضر في أول مشاركة ليه يواصل التألق، يتعادل مبارح مع الأوروغواي 2-2. ترتيب إسبانيا 4 نقاط المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الرأس الأخضر والأوروغواي 2 نقاط، المرتبة الرابعة السعودية بنقطة، وحظوظ كل منتخب ما زالت قائمة في التأهل. اليوم 6 متاع العشية بتوقيت تونس الأرجنتين بطل العالم يواجه النمسا، تحكيم الأمين عمر من مصر 10 متاع الليل. فرنسا وصيف بطل العالم تواجه العراق، طاقم تحكيم كندي حكم المباراة.

0: في تونس وعندها علاقة بنتائج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بلاغ من الشبيبة القيروانية طالبت فيه بالاستقالة الفورية للمكتب الجامعي لكرة القدم وتحميل المسؤولية الأخلاقية الرياضية لألت عليها الأوضاع كرة القدم في تونس، خاصة بعد ما استغل أعضاء الوضع للتموقع في الهياكل الرياضية الدولية خدمة لمصالحهم الشخصية لا غير. بلاغ الشبيبة طالب بفتح تحقيق شامل ومستقل في مختلف الملفات الإدارية والمالية والرياضية اللي شابت الموسم الرياضي الأخير ومحاسبة من ثبت تقصيره وتورطه في الإضرار بمصالح كرة القدم التونسية. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
2: ربي عليكم، شنبلغيكم المساعدة
1: مع ميكرو جوهرة. فتح صوتك.

0: 73 24 3000.
1: Publicité.

0: مع مريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع وصباح النجاح والأفراح والمسرات لأولادنا وبناتنا اللي ينجحوا في امتحان البكالوريا والعاقبة للي ما حالفهمش الحظ في الدورة الرئيسية إن شاء الله يخلطوا في دورة التدارك على ركب الناجحين. برافوياش كل عادة ديما حاضرة في جميع المناسبات باش تشارككم الفرحة وخمد فيكم وتقولكم كل واحد نجح في الباك عنده تخفيض بقيمة المعدل اللي تحصل عليه وعلى جميع الخدمات اللي تقدم فيها براءة فوياج. اي نعم ما اللي يسمعوا فيها توا من أولادنا وبناتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا وإلا اللي بوهم أمهم زادة معانا في الاستماع والمشاهدة ويخموا كان يحبوا يهديوا لهم يهديوا لأولادهم وبناتهم حويجة تفرح وتكريم خلينا نقوله لمسيرة حافلة بالنجاحات بعد التعب والمراجعة والستريس متاع الامتحانات ما فيها بس تقصوا لهم جميعا في هوتيل تبعثوهم في رحلة لجربة ولا كوكوبيتش ولا اسطنبول ولا المغرب ولا مصر ولا تهديوا لهم عمرة وش خير عاد من عمرة علش لا وش خير من هذه الهدية الرائعة اللي تكون في شكل رحلة البيت ربي. مالا هاو عندكم فرصة تخفيض بقيمة المعدل معناه نعطي مثال يعني اللي جاب 15 في الباك عنده تخفيض بقيمة 15% على جميع الخدمات اللي عنده 18 تخفيض بقيمة 18% الأولانية اللي جابت 20.01 عندها تخفيض ب 20.01% مع براءة فوياج ديما ناجحين وديما فرحانين. ميرسي براءة فوياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك. Simple clic à la www.baraavoyage.com pour me suivre à l'équipe. Bara Voyage, votre partenaire de confiance.
1: Au Kotulkum, à l'amra dit Najmouté Diwa, et que Alish Kotulkum, Lianul Mosem, راهو قريب باش يتم الافتتاح نتاعو في تونس. ننتظروا كان في اعطاء اشاره الانطلاق من السلطات المعنيه لاولى الرحلات الى البقاع المقدسه وعمليات التأجير راهي تتواصل ومتواصله لاولى الرحلات نتاع الموسم الجديد. ان شاء الله مبروك عليكم جميعا الموسم نتاع براءة فواياج واللي باش تكون اول رحلات براءة فواياج ان شاء الله اواخر شهر اوت تزامنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف. وبالطبيعه ديما يتم اعتماد قاعده الاول بالاول الاول فالاول. هذاك علاش الناس اللي تحب تمشي مع براءة فواياج ويحبوا على الخدمات متاع براءة فواياج نقول لهم اسربوا روحكم في ساعة في ساعة قيدوا أساميكم باش تضمنوا بلايسكم. برشا مفاجآت برشا جديد السنة مع براءة فواياج. تحضيرات استعدادات على قدم وساق لإنجاح موسم جديد كالعادة من التميز والإبداع والنجاحات. وهذا مش غريب على براءة فواياج اللي تعرفت توا في الحقيقة بجودة الخدمات في السنوات الأخيرة. نذكركم كيف كيف أنه التسجيل متواصل للدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة واللي تنظمها براءة فواياج نهار 12 جويلية في مدينة سوسة. فرصة للناس اللي تحب تخدم ضيوف الرحمن ويتعلموا دواليب وتفاصيل هالخدمة المشرفة الرائعة خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمعتمرات. نذكركم زاد أنه تنجموا تربحوا عمرة مهداة من عند براءة فواياج لو تكونوا حاضرين في الدورة هذه وبرشة مفاجأة أخرى تستنى فيكم نهار 12 جويلية. وقبل ما نختم نحب زادة هوسي نذكركم أنه www.baraavoyage.com موقع الويب الخاص ببراءة فواياج تلقاو فيه جميع النزل والفنادق اللي موجودة في تونس وبأحسن سوم في تونس. أي نعم أحسن سوم في تونس للحج ولأي معلومات أو استفسار أرقام الهاتف تعرفوها جيدا 70-550-020 نعاود 70-520-020 وإلا عنا 21-881-882 21-881-882 وإلا عنا 21-882-881 21-882-881 برافواياج votre partenaire de confiance.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية تأتينا يوميا من اللي ميور واللي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس اللي قالوا لنا المستحيل ماهوش تونسي. هاي رانا النجم ونستحفظ على رواحنا وعلى اللي راكبين معانا وعلى عائلاتنا وعلى سلامة أيضا كل مستعملي الطريق، وعاملين دي ريكور أقل حد فيهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبب في حتى حادث. تخيلوا معايا بربي، كانت تونس كل تسوق ما تسبب في حتى حادث، انتهت الحوادث، نجموا نقضيوا عليها، يزيد النجم ونقصوا فيها بنسبة مئوية كبيرة. هذاك علاش يسعدني ويشرفني أني نستقبلهم ونكرمهم ونقول لهم شكرا على هذا التركيز، على هذا المجهود، وشكرا على أوسي درس راهو المستحيل ماهوش تونسي. النجم أون بو نقدروا أنه نحافظوا على رواحنا وعلى قيمنا.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم المثال الحي اللي جينا من عند سائقة معناها تبارك الله عليها، عندها 5 سنوات أو أكثر وتو نعرفوا قديش من عام بالضبط معناها متسبب في حتى حادث، هي صوفية سنوسي واسوري في جات أسيرونس لاجونس جيجا رؤوف في مون بليزير. يلا صوفية منورتنا ومرحبا بيك.
3: عسلامة.
1: شكرا لك على تلبية دعوتنا.
3: شكرا لانفيتاسيون، ميرسي بور جات اسيورونس.
1: ميرسي ليك انت على هذا المجهود واللي انك شرفتنا ونورتنا. لا انا هي راي مصافحه تكريميه فقط. حبيت نعرف قديش عندك من عام انت ما تسببت في حتى حادث مدام؟
3: والله الحمد لله يا ربي جي جامي داكسيدون، معناها من السوق الحمد لله.
1: قداش عندك من السوق؟ ان شاء الله ديما ربي معك.
3: 20 سنة.
1: يا سيدي ان شاء الله في 50 و60 و100 سنة اخرين وما فما حتى حادث. برافو عليك.
3: عايشك.
1: وراه واحد قد ما يركز قد ما هو شوية، ولكن التركيز يجيب هكا ولا لا؟
3: بتبيع عمل لا، لازم واحد يركز بالقديه من قدام من تالي على جنب بشوية، واللي كان زمرولك خليه يتعدى، وكان متنرفزين نضحك لهم وانت ماشي.
1: معناها السيقة وليت 4 عينين واربع قال الاخر وذنين وان شاء الله نوصلوا هكا هكا ولا
3: لا؟ ولازم انا ستقسم، انا كي نطلع في الكهرباء نقول راك سي تو راك باش تخرج باش تقابل العباد، باش تطلع في الكهرباء باش تبقى الناس كل معناها كل واحد ايش عنده في مخه، كل واحد ايش عنده مشاكله، كل واحد ايش عنده واحد نقرا لهم حسابهم واحده امشي بالشوط وكهو ليسونسيال تخف لاباس وكهو.
1: لله برافو عليك، ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ربي يبكي عليك الستر. صوفيا السنوسي راو شرفتنا نورتنا، وجات اسيرونس راي تكرمكم زاده اوسي من خلال ان كادو، الكادو نتاعك هو

0: سمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام. الدنيا وما فيها.
1: جوهر اف ام.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي. عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.

عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة وعزة وافتخار.

0: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: جوهرة FM.
2: Publicité.
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع. ميتيو على جوهرة FM.
4: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. طقس اليوم الاثنين 22 جوان 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط وقليل السحب الجنوب. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي بحرنا هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة القصوى هي اللي تتراوح اليوم بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. هذا طقس اليوم، ونمشيه مع بعضنا للخريطة نشوفه فماشي أهم الظواهر الجوية تعطينا في الفترة الصباحية. خلنا نعمل التحية نحن متاحة الخريطة ونشوفه مع الإشارة كونه اليوم سخونة وغدوة زادة و إلى نهاية هذا الأسبوع. الأسبوع كامل راهو باش يتميز بدرجات حرارة مرتفعة وتمشي وترتفع. به الفترة الصباحية اشتعتينا في الخريطة متاعنا اللي وقعت حينها منذ لحظات تعتينا أنه درجات حرارة صباحية مرتفعة أقل درجات 29 درجة في القصرين، مرورا ب 31 في بنزرت، 33 في كل من تونس الكبرى ونابل وزغوان، 31 في سوسة والمستير، و30 في المهدية، 32 في صفاقس، وصولا إلى أعلى درجات اللي هي 34 درجة في كل من توزر وبرج الخضرة. زاد أيضا في تطاوين مروحة هذا الصباح 29 درجة فقط. بالنسبة لفترة بعد الظهر شو اللي عنا؟ عنا طقس مغيم جزئيا في تقريبا 18 ولاية، بقية الولايات باش يكونوا قفصة وإحنا ماشيين للسود سحب قليلة لا غير، مع درجات حرارة الكلها ثلاثينية من 32 الراء أقل الدرجات اللي راء فيها 32 درجة في سوسة، لا سوسة 33، المستير 32.

30 هي والمهدية، سوسة 33 هي والنابل، و33 زاد في صفاقس، 33 الرافية في جابس، مرورا ب 40 درجة في جندوبة، 39 باجة، 36 في تونس الكبرى، 37 زغوان، 36 سليانة، 38 القيروان، وصولا إلى لا أعلى درجة هي جندوبة، 39 و39 في توزر وفي برج الخضرة هدية بعد الظهر. في الفترة الليلية شو اللي عندنا؟ فترة الليلية درجات حرارة تتواصل مرتفع، 30 درجة نسجلها وأكثر زادة في العديد من المناطق، تقريبا باش تكون مرحة نسبيا، كان لا لا كان 29، معناها تقريبا الليلة زادة سخونة بأتم معنى الكلمة، درجة حرارة أغلبها ثلاثينية في هذه الليلة حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للغدوة، الغدوة كما قلت لكم راه واصل هذا الارتفاع في درجة الحرارة، الإمكانية واردة متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الشمال الغربي بشكل خاص، هذه الأمطار مع كما قلت لكم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، درجة الحرارة زاد نهار الأربعاء تتواصل مرتفعة وتسجيل كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الشمال الغربي. ما يميز إذن هذا الأسبوع هو هذا الارتفاع في درجة الحرارة، والإمكانية واردة زادة أنه فترة بعد الظهر نعيش على إيقاع هذه الظاهرة اللي تكون موجودة غدوة وبعد غدوة، الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة خاصة في 4-5 ولايات من الشمال الغربي، ونوصل حتى للقصرين نسجل فيها هذه التقلبات المسائية، واللي مفهوم علاش كيف ترتفع برشا الحرارة في الصباح وفي العشية نوصل إلى تقريبا هذه السحب الرعدية اللي ولينا نعرفوها في هذه الفترة، وإن شاء الله ما توصلش، وإن شاء الله تكون معناها ما تضرناش الصابة اللي قاعدين توا حريصين الفلاح أنه يحميوها ويجمعوها بسرعة شديدة. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعداء باستقبال من المطار من نيس المطار مرسي ما مطار نيس عنده مطار غادي لتونس لتونس مطار تونس قرطاج يدل تأخير لينا احنا والله بالفليج بتاعه نستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج النائب رياض جايدان ضيف الدنيا وما فيها حب نشكرك على تلبية دعوتنا واللي مباشرة اللي نحن من المطار يعطيك الف صحة.
2: يفضلك يا سي حاتم. صباح النور سي الخليفة. نهاركم سعيد. فرحان برشا أني نعود لكم وبحذاكم عند بديدة.
1: اليوم جلسة استماع باش تكون لعمادة المهندسين وعمادة الأطباء زادة حول ظاهرة مخطرة على بلادنا. ظاهرة قاعدة كيفاش أقول لك التوازنات اللي حشنا بها نخسروا فيها بشكل خطير جدا الآن وغدوة زاد. هي ظاهرة هجرة الكفاءات. وانتم ما فكرتوا كيفاش نعملوا آليات للحد منها؟
2: صحيح هجرة الكفاءات راهو تمس من أمن القومي. هجرة الكفاءات راهو خسارة للتنمية في بلادنا وضرب لعديد القطاعات الحساسة. اليوم نحن شركزوا على القطاع الطبي والقطاع الهندسي، هجرة الكفاءات تمس حتى قطاعات أخرى، تمس معناها خبراءنا في عديد المجالات، تمس التعليم العالي، تمس العديد الميادين. وللأسف معناها نزيف متاع ثروة بشرية اللي هي نخبتنا، اللي المجموعة الوطنية صرفت عليها الكثير باش توصل لك المستوى هذاك، وننتظروا أنه تبدأ تعطي للبلاد.
1: ننتظروا احنا باش نعطي للبلاد نقول ياخذوا هما
2: وتعطي لهما وتتألق البرة في جميع الميادين. اليوم تشوف الدول المتطورة الكبيرة في تقريبا جميع الميادين تلقى التوانسة متألقين في الولايات المتحدة، في كندا، في أوروبا، في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في دول الخليج، في كل بلاصة تلقى تونسي متألق كمهندس، كطبيب، كراجل أستاذ تعليم عالي، كقاضي، كصحافي، كرياضي، كمتألقين في جميع الميادين. الإشكال أنه
1: أنا قبل ما نوصل الإشكال نحب نوضح للمستمعين والمشاهدين في إطار تنتج هذه الجلسة الاستماع.
2: والله شوف نحن عنا من اللجنة بدأت تشتغل في تركيبتها الجديدة، قاعدين نشتغلوا على مقترح قانون متعلق بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج. هذا تو عنده سنين،
1: مش كان عنا قانون.
2: صحيح هذا عنده سنين تعمل
1: ما تخدمش القانون.
2: تعمل وصوتت عليها وقتها جلسة عامة تاع مجلس نواب الشعب في 2017، لكن كان وقتها حبوا يعملوا مجلس مسيس يمثلوا فيه الأحزاب. الحزب الفلاني عنده جمعيات نتاعه، والحزب الفلاني، وهذاك علاش ولد ميتا، ما نجمش معناها تولد مسيس وحزاب وكذا. جينا نحن مع خاصة زميلي بالخارج سي عمر البرهومي خدمنا على مقترح أنه الردوة هذا هي مجلس للتوانسة بالخارج ومن التوانسة بالخارج. شو معناها؟ يولي مجلس منتخب من التوانسة بالخارج، مجلس يمثل معناها التوانسة بالخارج في جميع مناطق المعمورة، ويكون فيه خاصة الكفاءات اللي تنجم تعطي لتونس، ولا تنجم معناها تمثل الكفاءات الأخرى، ولكن مش كل الكفاءات زادة، حتى العامل العادي التونسي المولود غادي، التونسي المولود وخاصة أولادنا وبناتنا اللي موجودين غادي. دونك يكون مجلس منهم وإليهم. دونك بدينا نشتغلوا على المجلس هذا، استمعنا إلى عديد الوزراء، استمعنا إلى جمعيات معنية بالمجلس هذا، إلى كفاءات تونسية بالخارج، وقلنا يلزمنا نستمعوا زادة للقطاعات اللي يهمها هجرة الكفاءات، خاصة معناها غزرنا نلقاو أكثر معناها قطاع فيه هجرة كفاءات هو القطاع الهندسي والقطاع الطبي. دونك باش تستمع
1: حتى البارا
2: حتى البارا سي فري حتى البارا وعندك حتى الصيادله لان تو ساعات نلقى صيادله معناها في فرنسا صيادله توانسه الصيادله توانسه تلقى الممرضين تو في المانيا من اكثر معناها الجنسيات الموجوده في الممرضين التوانسه الجنسيه
1: التونسيه
2: مطلوبين
1: حتى في الخليج
2: دونك القطاع الطبي بما انه وقت اللي تشوف الارقام بالحق مهوله معناها عدد الاطباء اللي قاعد يهاجر سنويا والله الارقام اليوم نورمالمون يعطيونا اما نحن تو في يخص الارقام عندنا بعض الارقام نعرفوا مثلا بالنسبه للمهندسين الارقام الاخيره فما تقريبا 7000 مهندس سنويا راهو بعد ما تنفق الدولة عليهم تقريبا 650 مليار لتكوينهم هذوما معناها إذا كان تاخذ 7000 مهندس طلع الأطباء من خاصة من 2022 إلى اليوم فما تقريبا 4000 طبيب هاجروا راهو تعرف شو معناها 4000 طبيب معناها عندك تلقى مستشفيات إلا ولات متصحرة من ناحية عدد من الاختصاصات ما تلقاهاش اش تلقى معناها طب خاصة شبان وتعرف مشاكل الطب شبان وعندهم مشاكل كبيرة في المدة الأخرانية جمعية الأطباء شبان معناها تثير فيها يوميا
1: وضعيتهم
2: المالية شوف فما الوضعية المالية سيحات وفما خاصة ظروف العمل وفما زادة خطر أن اليوم ما تلقاش حتى كانت الأطباء شبان اليوم تلقى رؤساء أقسام بعد ما عدى حياته كامل معناها في الطب وفي البحث الطبي وقت اللي حشتنا بيه باش يأطرك الأطباء الصغار اللي جايين يقول لك أنا الوضعية العمل وظروف العمل ما عادش تساعدني ويخرج ونخسره ونحن ثروة كبيرة بالنسبة لي نحن ونلقاوها في الخارج مثلا فرنسا توك وقت اللي تجي تشوف يعملوا هذي الإكزاما سنويا انتع الكنترول دي كونيسانس أغلب اللي ينجحوا توانسة تشوف يسميوه بالفرنسوية ليفيسي ليفيسي تلقى مثلا في بعض القطاعات التوانسة هما ديما الولاء في الكارديو في الريا في راديو في وهذوما معناها راهو من خيرة ما عنا سواء من الأطباء اللي مازالوا كيف تخرجوا الشبان وظاهرة ولات معناها حتى في الاختصاص من التربصات يخرجوا البراء
1: سيدياد جايدين تعرفوا السيد شون يعملوا زاد الفرنسيس ولا غيره يستقطبوا
2: صحيح
1: ما عادش خليهم يروحوا
2: صحيح
1: وجيبوا صغيرات ولا وعندنا جيل ثاني وجيل ثالث وداخلين للرابع
2: صحيح
1: هؤلاء هل نجموا نستقطبوهم الثاني والثالث والرابع في المجلس الوطني التونسيين بالخارج نسأل هذا السؤال بعد الفاصل مباشرة وإذن في الدوزيام بارتي باش نشوفوا كيفاش نستفيد بلادنا تستفيد من أولادها وبناتها كيفاش نستفيد صحيح. من الخبرات متاعنا المهاجرة
3: هاشتاغ جوهر اف ام سور انستغرام هاشتاغ جوهر اف ام
4: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
5: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد هالثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي سابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات
6: مونوبري ديما معك

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: تطور، خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بإنرجي واحدة، أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي، معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفهم
5: بيبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في.
7: ما هوش كل يوم عندنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يمكن أهم لجنة عندنا اللي عندها برشا خدمة ونعملوا عليها في برشا أشياء، خاصة في مجلس الوطني للتونسيين بالخارج، واللي فكرة به أنه يمثلوه التوانسة ويدخلوا فيه حتى جيل الثاني والثالث وحتى الرابع توصلنا نحكيه عليه، والكفاءات متاعنا أيضا اللي كيفاش نستفادوا من هالخبرات من أولادنا وبناتنا المهاجرة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية القانون هذا وقتاش يمر للجلسة العامة؟
8: القانون قريبا، لأنه استكملنا الاستماع إلى الوزارات المعنية، الأطراف الحكومية، الكل استمعنا إلى الجمعيات القريبة والمختصة في مجال التونسيين بالخارج. وطوت
7: رياض الجهيدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التونسيين بالخارج، ما هوش مبادرة حكومية،
8: لا هو مقترح متعرف، فما مشروع القانون مقترح، هذا مقترح من السادة النواب باش نقحوا القانون القديم اللي قضى على المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. دونك هذا مقترح قانون. شنو هو فيه المقترح؟ فيه أنه المجلس هذا شيكون من التونس بالخارج وإليهم، شو معناه؟ يكون منتخب، قبل كان
9: كله منتخب والترتيب التمثيلي
8: منتخب
9: فيه.
8: لانه عملنا نحن دراسه مقارنه مع مجالس اخرى موجوده في العالم. المجلس هذا موجود مثلا في فرنسا، مجلس الفرنسيين بالخارج، مجلس المغاربه بالخارج، مجلس اغلب المجالس هذه تقعها منتخبه، تنجم من بعد تضيف ممثلين لبعض الوزارات المعنيه واللي يكون عندهم كما نقولوا دور استشاري، اما الدور اللي به العمده والكلمه الاخرانيه في المجلس هذا يلزمها تكون للتوانسه بالخارج، لانه مش معقول اليوم تجي في ملف يهم التوانسه بالخارج مباشره وتقول هذا تو مثلا مجلس النواب ولا وزارات ولا هما تكون لهم الكلمة الأخرانية. لا، ملف يهم التوانسة بالخارج متعلق مثلا بهجرة الكفاءات، الكلمة تكون الأولى والأخرى لهم هما، لأنه يعني الملف يهمهم هما.
7: ساعات واحد حتى كان يمثلهم لهنا في تونس ما يعرفش
8: شوف توا برشا مشكورين، ومعناها الناس اللي موجودة في تونس تحب ساعات تدافع على التوانسة بالخارج وتحب، لكن ما عندهاش المعطيات الرئيسية، ما عندهاش خاصة التجربة الميدانية. غاديك تقول لي انت مثلا كنا نحكيو على الاطباء والاطباء يحبوا يهاجروا ويهاجروا، لكن كيف تحكي انت مع الاطباء غادي ينجموا يحكيوا لك على المعاناة اللي تسببها الاطباء، معاناة كبيرة.
7: هل الطبيب رياض جعيدان صراحة وانت تحكي معهم نعم هي. وتسمح وتمثلهم
8: هي.
7: قاعدين البعض منهم يمرمدوا فيهم ويحبوهم ما يخدموش ويروحوا كريمون من الأطباء بتاعنا.
8: نتحفظ أنا على كلمة يمرمدوا فيهم، أما يعانيوا الأطباء اللي يجيوا خاصة أول ما يوصلوا، معناها أول حاجة من ناحية الأجر، أجر معناها من الدنيا مقارنة بالفرنسيس،
7: سمحني بالكلمة يمرمد في ثاني حاجة يخو في 10,000
8: ثاني حاجة يقعدين يقلقوا فيهم برشا في بطاقات الإقامة نتاعهم. أنا نعرف
7: في التجديد
8: أي تلقى طبيب وتلقى فرنسا قاعدة تستفيد منه والمستشفيات الفرنسية تستفيد منه وعنده 6 شهور وأكثر يستنى في تجديد بطاقة الإقامة، قامة تلقى معناها أطباء اللي عداوا لي في سي ويزموا يعمل لك ستاج نتاع عامين في مستشفيات عمومية، معناها يعمل يعذبوه ساعة بالنسبة للتربص، ومن بعد إن فوا كمل التربص يزموا يتعدى باش ياخذ يولي يدخل يترسم، معناها يطلبوا منه باش يزيد 6 شهور وباش ما شنو وكذا ويقلقوا فيه، يحبوا معناها تحسهم يحسوهم أنهم يقعدوا ديما أطباء من الدرجة الثانية، في حين أنهم هما معناه في المستشفيات الفرنسية تقريبا في جميع الاختصاصات الطب التوانسة اللي موجودين غادي من خيرة ما فما وخير حتى من الفرنسيين اللي قرأوا غادي تقاهم معناها من ناحية التكوين اللي عندهم أقوى برشا. راهو تكويننا في الميدان الطبي وحتى الهندسي نجم نحكي عليه معناها من أعز ما فما على مستوى الجودة على مستوى الجودة.
9: قلت معلومة يعني يا أخو مرتب ماهوش مرتب الطبيب في فرنسا
8: مليون أقل لا أقل ياخذ أقل وحتى في الاستاتيو معناها باش يوصل يولي بيهاش ولا يوصل يولي معناها يقلقوه يحطوا له سمحني في الكلمة العصافة العجلة وفي المرتب معناها قارن أنت بالنسبة للوقت اللي يمشي يعمل مثلا يعمل ريزدانان تاع ولا يعمل بعد يدخل كميدسان أسوسي ولا أنت ولا ستاتيو شوف الصلاير اللي يخفي أقل برشا من الفرنسيين وهذا الكل علاش لأنه نحن وكان جينا فما هيكل تونسي يمثل التوانسة بصفة عامة يمثل أطباء يمثل مهندسين يمثل وكنا متجمعين ونخدموا إيد في اليد مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ومونا قاوة شكون يتكلم علينا وشكون يدافع علينا شكون يدافع على أولادنا الأطباء بناتنا
9: وهذا هو
8: يعني هذا مش موجود للأسف.
9: ثم دول تعتمد على هجرة الكفاءات لتحسين حتى مواردها. كاين
8: خل مثال الهند كيفاش ولت الهند
9: هاو علاش
8: الهند ولا افريقيا الجنوبيه ولا ناخذ بعض
9: كل
8: امريكا اللاتينيه
9: يبيعوا كفاءاتهم
8: كيفاش وصلوا معناها الشيء اللي وصلوا له الهند اخي مش كفاءاتها مشات لامريكا ولا لبريطانيا وبشويه بشويه نقلت التكنولوجيا ونقلت المعرفه للهند والهند اليوم ولات من اول الدول في العالم في الهندسه الاعلاميه مثلا كيف خرجت ولادها خرجت كفاءاتها والكفاءات هذيك قعدت في تواصل مع البلد الأصلي وقاعدة تتنقلوا في الترانسفير ترانسفير التكنولوجي وتنقلوا في معناها العلاقات وكل الشبكات وكل الوين ولات مثلا الهند كما ولا حتى في أفريقيا الجنوبية
9: شنو ينقص التوانسة باش يتحولوا إلى بين ظفرين كما لو كانوا لوبي هنا
8: يعطيك صحة
9: يدعم كل ما
8: يخصهم نحن قلنا خممنا في الموضوع هذا قلنا لابد اليوم باش المجلس الوطني هذا التونسي بالخارج هذا يبدأ وينطلق في القريب العاجل لأنه ينجم يكون هو قاطرة هو همزة وصل هو آلية رئيسية لضبط استراتيجية وطنية شاملة متعلقة بالتونسيين بالخارج متعلقة كيفاش نحن ندافع على مصالحهم كيفاش نحميهم وكيفاش ردوهم هما بالحق معناها كما قلت أنت قوة ضغط معناها لوبي وردوهم زاد عامل راهو إثراء لتنميتنا لأنه نحن صحيح نحكيه على النزيف ونحكيوا على مشاكل الهجرة لكن نجموا زادا نستفادوا من هجرة الكفاءات أخي هجرة الكفاءات إذا كان نحن نعرفوا كيفاش نستغلوا الكفاءات الموجودة البرة مو من استفادوا من خبرة المهندس ولا الطبيب المهاجر في نقل المعرفة في نقل المهارات التكنولوجية المتطورة في بلدان الإقامة ويساهم وقتها في دفع المنوال التنموي في تونس لكن باش نوصلوا هكا يلزم فما استراتيجية يلزم فما حاجة آليات عمل واضحة الآليات هذه حسب رأي نجم يكون يقودها هالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج نعطيوه معناها يكون علاش ليه عنده كما نقولوا ستاتيو مربوط مع الوزارات الكل مع الأطراف المعنية الكل نجم نحطوه في رئاسة الحكومة في رئاسة الجمهورية يكون مربوط مش مع وزارة واحدة مع الوزارات الكل ويكون مربوط مع
9: يكون مقره تونس
8: لا في هذه شوف نحن قلنا هذا توا نحن في عالم التواصل عن بعد وسهل برشا هما بعثات القنصلية والدبلوماسية مع وزارة الخارجية يتواصلوا عن بعد علاش ليه المجلس هذا ما يكونش معناها يتواصلوا على مدى أشهر العام مع أفراد والكل عن بعد يعملوا اجتماعات عن بعد وعندهم في الصيف العودة الصيفية مرة يروحوا لتونس وقتها يعملوا كما يقولوا الجامعة الصيفية الكبرى يعملوا لقاء كبير يكونوا موجودين فيه كيما تصير ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية هما يتلموا في تونس في الصيف هنا باش معناها يعملوا الدياغنوستيك نتاع الشيء اللي صار ويشوفوا شنية الحوايج اللي زي ما تتخدم مع تونس لكن اليوم شوف في العالم هذا جديد راهو التواصل عن بعد هو أسهل طريقة لأنه نخدموا خدمة باهية وأنه نسرعوا في خدمتنا
9: سيد رئيس اللجنة وأنت بدورك مقيم في الخارج
8: عندي 32 عام.
9: هذا هو، وهذا نقطة إيجابية.
7: تفرج 32 عام.
8: إيه وي.
7: وتقري في الجامعة توا.
8: عندي تقريبا 22 عام نقري في كلية الحقوق بنيس.
7: وتمارس في
8: مهنة المحاماه من تقريبا 2020 عام عندي توا في الباغو دو نيس.
9: هكا علاش نقول حاجه باهيه،
7: معناها حاجه من الكباهه ومن الميدان يحكي معك،
9: فهو من الميدان. المجلس هذا هل انه مختصر على الكفاءات الكبرى والعليا، المهندسين والاطباء، لانه احنا عندنا كفاءات اخرى قاعده تهجر بقوه؟
8: لا لا.
9: الحرفيين
8: يعطيك صح،
9: اللي تكنيسيان والحرفيين وغيرهم قاعدين يهاجروا بقوه،
8: قاعدين
9: يقدموا. تعرف في القطاع السياحي نقصونا، في اللحام، في الحداده، في الالكتريستي، غيرها ياسر قاعدين. البيراميد
7: رايت قلبت، البيراميد اللي كانت قبل تمشي طبقه العمله وشغل وكذا،
8: توا تقلبت. لكن شوف، هو يكون مجلس مفتوح لكافه الشرائح، كافه توت لي كاتيجوري، معناها ماهوش هاو كان كفاءات في ميدان ولا كان، لا لا،
7: في كل الميادين
8: للتوانسة بالخارج الكل بصفة الكل. عامة نحن قاعدين ندرسوا كيفاش معناها التوانسة بكل يكونوا ممثلين كيما التونسي البسيط العامل ولا يرغب في تمثيل، لأنه ساعات تلقى تونسي في ميدان ومثال حتى في المقاولات في كذا ويمثل الجالي وعندهم يقول وعنده معناها ما يعطي لتونس. نحن شن نحبه في المجلس هذايا يكونوا فما أصوات تمثل الجالية، ماذا بينا تكون الأصوات هذية من أولاد وبنات تونس اللي جاءوا ولا هاجروا، لكن توا عنا جيل أجيال جديدة
9: نحب
8: أولادنا وبناتنا اللي مولودين غديقة اللي هما راهو متعلقين وقراب بالتونس بدرجة ما تتصوروهاش، معنا قراب برشا. هذوما نحبوا كيفاش نربطوهم نشبكوهم مع تونس، ونحبوا هذوما يوليو هما بالحق كما توا قاعدين معناها في ميادين متعدة، هما خير سفراء لتونس، هما يحكيوا باسم تونس. توا أولادنا وبناتنا اللي مولودين غادي وقت
9: لكن عندنا نقص في الاتصال بهم والربط السلبات. احنا حنا في اكيب ناسيونال تاع كوره، تو اشترى من خلالهم يلعبوا في جمعيات اخرى وفرق اخرى، هذا نتاج نقص الاتصال بهم.
8: بالضبط بالضبط بالضبط سخليفه، فما معناها ديفيسيت كبير في الاتصال بهم وفي ربط السلبات بهم. قعدنا ديما نمشيو فكل الصوره النمطيه القديمه، هاو نعملوا لقاء وشويه تصاور وشويه مدي شنو وكذا، ما فماش معناها حاجه كيما نقولوا في مجدي كونكري، فماش معناها بالحق تسمع انه فما خطه عمل واضحه واحد باش هذوما نستثمروا فيهم. راهو اليوم التونسي بالخارج بما فيه الاجيال الجديده بالحق هو اعز استثمار لتونس، راهو ينجم معناها يعطي بالقدا للبلاد، يعطي للتنميه. اليوم انت وقت اللي تشوف التحويلات التوانسه بالخارج اللي هي معناها اول لولاني مورد عمله صعبه، لكن راهو فما دراسات تعملت هذاك الشيء اللي تشوفوا فيه ما يجيش حتى خمس الا التونسيين بالخارج قادرين يعطيوه. علاش؟ لانه قادرين اليوم، وكان انت تسهل لهم الاستثمارات، تنحي لهم العراقيل الاداريه، اذا كان انت اليوم تفتح لهم معناها ابواب الاستثمار في تونس، وخاصه تنحي معناها هو هذا خص وترتيب وهكذا، تنجم صحيح انت اسمك تحافظ على معنى اقتصادك وتحمي اقتصادك وكذا، لكن تحل الباب لأولاد وبنات تونس بالخارج قبل غيرهم، لأنهم راغبين وعندهم الإمكانيات باش يستثمروا في الاقتصاد التونسي وباش معناها بالحق
7: في نهاية الأمر هما توانسة
8: بلادهم. وبربي ماذا بيا، راهو هذه خاطر ساعات ديما تطلع تونسي بالخارج، التونسي بالخارج تونسي قبل كل شيء. راهو التونسي بالخارج مولود غادي صحيح، خذا جنسيه نتاع بلاد اخرى صحيح، اما التونسي بالخارج هذاك راهو تونس في القلب، وتونس كيف تحطه انت بين تونس وامريكا ولا تونس وفرنسا يقول لك تونس قبل كل شيء، حتى ولو مولود غادي، حتى ولو تونسي راه كان في الصيف، راهو معناها هذه يزمك تعيش غادي باش تفهمها.
7: حويجه سي رياض جايدان نسال عليه، فما قبل المغاربه الجزائريين يمكن جنسيات اخرى، لكن هذوم اللي نعرفهم خدموا على الجيل الثاني والثالث، وصلوهم للمناصب السياسية مشانا في غادي في فرنسا. احنا نحس كاينو ناقصين شويه في هذا العمل، رغم اللي شفته الانتخابات البلديه الاخرانيه فما بعض اولادنا وبناتنا اللي طلعوا خاصه بناتنا.
8: الو مش ناقصين ومش فما حتى شيء، ما انا قاعدين نخدموا حتى على شيء في انه كيفاش ندمج اولادنا وبناتنا في الحياه السياسيه. فما بلدان بالضبط تخدم معناها في الخفاء
7: وصلوا حتى وزراء معناها مغربيه
8: عندنا برشا توا ولا وزراء في عديد البلدان، راه في بلجيكا في فرنسا في ايطاليا في المانيا. نحن مبادرات فرديه عندنا معناها اولادنا وبناتنا اللي متقلقين على المستوى الميداني المحلي، اليوم دخلوا وحدهم في انتخابات في قائمات بلديه ونجحوا اليوم في بلديات كبار.
7: مش عندنا توانسه طلعوا في بلديه؟
8: عندنا في كل في تولوز، عندنا في باريس، في ليون، في جميع البلديات. اليوم كان انا جيت نعمل في قائمه فيها المنتخبين محليين من أصول تونسية إلا توصلت عليهم واتصلت بيهم معناها نلقى تقريبا 64، لكن أنا متأكد أنه فهم أكثر هما أكثر هذوما. أنا وكان جيت دولة تونسية وعندي معناها أول ما نعمل راني من توا بعثت لهم نضيفهم أنا في في في شرقوت في جويلية، يجيوا لهنا ونعمل ندوة ونستدعيهم ونبحث معاهم كيفاش آليات مثال تعزيز التعاون المركزي ما بين البلديات اللي هما فيها وبلدياتنا بلدياتهم الأصلية، لأنه عندهم هما جهات أصلية معناها جاوا
7: منها إذا مولود في منزل تميم ولاخر
8: في
7: في كذا
8: ولا بوه مولود في تونس، بوه مولود في سيدي بوزيد. دونك انا نحاول نعزز التعاون المركزي بين مثلا تولوز وسيدي بوزيد. مولود في قبلي نحاول نعزز التعاون المركزي ما بين قبلي ومرسيليا. معناها شوف فرص اليوم راهو الدبلوماسيه التقليديه وليت مسنوده بما يعبر عنه بالدبلوماسيه الترابيه، هي دبلوماسية التعاون اللامركزي بين البلديات، وهي أسرع وهي معناها plus souple وهي الدر معناها برشا حاجات لما تلقاهاش في الدبلوماسية
7: اقتصاديا وسياسيا.
8: ولهذا اليوم الدبلوماسية الترابية بالحق وليت عامل ورافد من روافد التنمية في عديد البلدان. نحن معناها هي تعطيني خدمنا على الدبلوماسية الترابية ما فماش. مثلا تو كنا نحكيو على الكفاءات، اليوم فما بلدان تقول لك دبلوماسية الكفاءات بالحق ولا دبلوماسية الكفاءات، لأنه أنت الكفاءات هذيك راهو ريزوات الكفاءة هذيك الكفاءة هذيك مش عنده ريزو مهني نتاعو وعنده ريزو علاقات. وساعات تلقى الكفاءة هذيك يستقبلوا فيها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء وكذا، أنت هذيك مش يكون على ذمتك الريزو نتاعو كل، انت هذاك تنجم تعتبره. حكيت انا وان شاء الله اليوم شكونوا بحثنا عماد المهندسين عندهم مشروع ممتاز يحبوا يخدموا على ما يعبر عنه بالمهندس السفير ولا الانجنيور امباسادور، اي يلزمهم يكونوا اطبائنا ومهندسينا وكفاءاتنا
7: سفرانة.
8: يكونوا هما سفراء يكونوا، وهذه اذا كان نوصلوا نحن الدوله التونسيه نخدموا عليها ويوليوا اكل المليون و900 الف وتقريبا زوز ملايين تونسي يوليوا سفراء. تشوف تونس في ظرف وجيز إلا متولي معناها من أعز البلدان في العالم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. أعطيوا الثقة في أولادنا وبناتنا التوانسة بالخارج وما تشوفوا منهم كان الخير بحول الله.
9: نحكيوا على التوانسة بالخارج، لكن أنتم مش مساهمين في التقصير كنواب، لأنه اليوم نحكوا على الخارج فرنسا وإيطاليا لاحظ، لأنه عندنا فيهم نواب هم بقية ما عملناش حتى انتخابات اللي هي تمكنهم باش يكونوا ممثلين. اليوم ما عندناش
8: في انتخابات سيدي خلي
9: ما عندناش نواب عن المانيا صحيح وعن كندا وعن غير الدول.
8: صارت انتخابات وما لكن بالحق نحن كمجلس نواب شعب على الاقل توا انا وزميلي عمر في المجلس في كل جلسه نجبدوا الموضوع هذايا ونجبدوا انه علاش ما تصيرش انتخابات جزئيه في بقيه الدوائر
9: الاخرى
8: نقاوروا احنا ايتام معناها. فدونك المسألة تهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي معناها الحق ما عطتناش معناها الجواب. تقول لك انتوما كمجلس نواب الشعب اطلبوا، نطلبنا نحن لكن ما فماش معناها. وتوها تقريبا وفات العهدة النيابية
7: انتوما عم جاي تدخلوا في المنظار الرابع
8: يلزم التفكير بجديه في مساله تمثيل التونسي بالخارج. انا حسب رايي الزوزملين هذوما، عندك مسالتين، عندك مساله النواب في مجلس نواب الشعب، ولو انا شخصيا هذا توجيه للمجال نشرح ومانيش مع انه يكونوا النواب بالطريقه هذه نواب على الخارج، لانه المساله متعبه جدا على جميع المستويات، لانه النائب يلزم يكون موجود على عين المكان. انك تقول نائب على الخارج ويلزم يمشي ويجي، خاطر النائب على الخارج ما ينجم يكون نائب على الخارج لما يقيم في الخارج ويقيم، معناه تلقى عنده عائلته وصغيرات وعنده خاصه غاديك العيشه غاليه ويزمو يشتغل، معناها نائب على الخارج وتجي تقول يزمو يقيم في تونس وعنده معناها إجبارية الحضور، معناها مسألة مستحيلة. يلزمنا نخمو في أنه فما نائب على الخارج يكون نائب معناها يمثل التونس بالخارج بطريقة تخليه معناها يحافظ على أنه يكون موجود غادي وفي نفس الوقت يمثل التونس. لكن أهم حاجة في التمثيلية بالنسبة لي أنا على الأقل وبالنسبة للعديد من الزملاء وخاصة مع زميلي عمر البرهو على دائرة وسط فرنسا، قلنا لابد من أنه نضمن تمثيلية التوانسة في المجلس الوطني التونسي بالخارج. هو بالحق ينجم يمثل التوانسة بالخارج. علاش؟ لأنه المجلس هذا الناس نجم تقعد غادي في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في أمريكا، فما حتى مشكل، يجتمعوا عن بعد، يعملوا مرة في الشهر ولا كيف فما حاجة عاجلة يجتمعوا عن بعد، وعندهم ريرة في العام يجتمعوا في تونس، ينجم يكون أكثر نجاعة وينجم يتكلفش حاجة كبيرة، معناها اجتماعات عن بعد، شوية تنظيم، شوية تنسيق،
7: فيديو كونفرنس ولا تيلي كونفرنس ولا
8: يستعملوا وانت تعطيه معناها أنت كما نقولوا الإمكانية أنه ياخذ معناها قرارات مهمة بالنسبة للتونسي بالخارج، تتم استشارته وجوبا في مسائل تهم للتونسيين بالخارج، ينجم يكون بالحق هذايا أحسن همزة وصل ما بين هالزوزملاين التونسي بالخارج والدولة التونسية.
7: بالضبط، احنا مش نبقاو في المتابعة. رياض جايدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يعطيك الصحة اللي جيتنا مباشرة وباش ما نعطلكش، لأنه الجلسة 9:30 فقلت له راهو غير 4:15 تخرج يكون عندك كلمتي، أو ما فوتناش غير 4 برشا بدقيقتين، خليوك تشد ثنية باش تمشي مباشرة للجلسة. بعد تقريبا حتى كان ناخذوك بالتليفون نعرفوا شنو اللي خرجتوا به توصيات او الرابور هذا، ثم وقتاش يمر حسب التقريب هذا القانون يكون جاهز ويمر على الجلسه العامه؟ هل نقلتوا في الدوره الحاليه
8: ولا نحب نعديوه الدوره هذه
7: ان شاء الله
8: يا ربي، معناها تقريبا نكملوا الجلسه هذه، وعندنا اش نبعثوا طلب معناها ابداء نظر من جميع الوزارات المعنيه كتابه باش يخلي معناها اطراز ونعملوا تقريرنا نقدموه لمكتب المجلس ويتعدى الجلسه عام ان شاء الله قريبا، ان شاء الله حتى قبل قانون الماليه ان شاء الله.
7: هو يكون احسن كدوره ودو موتيفاسيون لاولادنا وبناتنا اللي في الخارج،
8: ورساله رمزيه متميزه لابناء وبنات تونس بالخارج،
7: ومش رمزيه فقط، رساله رمزيه سياسيه
8: وفعليه،
7: سياسيه وفعليه. هاو
8: بالضبط،
7: هاي بلادكم خصت لكم مجلس لكم انتم ومفكر
8: وهي تعطيونا
7: وهي تخدموا بلادكم موسي. حاب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة، كما قلت راه من المطار مباشرة لنحن ومن نحن مباشرة للجنة. مرسي بوكو،
8: عايشك
7: سي رياض جايدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
5: جوهرة اف ام، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون جوهرة اف ام سور اب ستور اي جوجل بلاي. لابليكاسيون جوهرة اف ام ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
10: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
11: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عند
12: عندك أورانج.
13: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. يكور
14: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: طلب على فيولا رجاله وفحوله والمركي والجوله وندخلوا فيكم غوله ونبلوا المريوله يا مهبوله تونس في العلالي وديما الاولى
1: وعزه وافتخار ونجيب

0: الساعه 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. ونمشي في المتابعات هذه المرة طرح آخر سيدي خليف، والطرح هذا متاع فجعة جديد تمشي ضحيتها مرأة زوالية قل آخر لعملت ليدها لساقها انفجار آخر متاع لغم. شنو الهدر هلا الغام؟ مش قلنا يظل وفات وانتهت؟ البعض يتحدث يقول لك بالك شي قديمه هذه من احد الاستعمار. صعب جدا،
2: صعب جدا، ولكن ربما من مخلفات الفتره اللي عاشتها تونس في علاقه بالارهاب.
1: يبدو نجم يبدو هذه الاقرب حسب بعض المتابعين.
2: شهدت فيها بلادنا كثير من العمليات الارهابيه منطقه المغيله، يعني تقريبا هذه شفنا فيها كثير من العمليات اللي كانت مفزعه بالنسبه للتوانسه، عادت مره اخرى وفجر لهم ما نعرفوش بالضبط، ولكن المنطقه ديما ترجعنا بالذاكره للارهاب.
1: في المتابعات شو نحلوا الكتاب على هالظاهره هذه اللي من حين الى اخر ترجع لنا، مازلت ما عندها شهرين تقريبا،
2: ما عندها شهرين اقل هي
1: اقل شو تحدثنا امام موش غاديك في شيره القصرين جبوس مره هذه نمشيو لسيدي بوزيد هكا ولا لا؟
2: هذا هو نمشيو للمغيله
1: بأساس. المغيله بالاساس. يلا في المتابعات.
0: متابعات متابعات
2: في المتابعات بشكون معنا الخبير الأمني العميد سابق بالحرس الوطني التونسي سي علي الزرمديني. نقول لك صباح الورد.
3: صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكم والسادة المستمعين وسيدات المستمعات.
1: سي علي، ساعة في المتابعة متاعك لهذه العملية الأخيرة اللي مشات ضحيتها امرأة على مستوى السقين متاعها، وان شاء الله تمنع وان شاء الله لاباس، الاضرار يقولوا موجودة وان شاء الله ترجع تمشي المرأة، هل هي تعود لألغام قديمة جدا في فترة الاستعمار الفرنسي وإلا لا في قراءتكم انتما لهذه الظاهرة اللي من حين إلى آخر ترجع لنا؟
3: أضيف صوتي إلى صوتك بالتمنيات بالشفاء العاجل لهذه المرأة البريئة التي أصيبت في ساقيها، لكن أؤكد وأنه ما حصل هو من مخلفات فترة ماضية شهدت فيها البلاد موجة عمليات إرهابية وتمركز للعناصر الإرهابية في تلك المناطق، سواء جبل سلوم أو جبل الشعامبي أو جبل المغيرة بالأساس. فترة الاستعمار رأي خلفت القنابل، لم تخلف هذه العناصر يعني من الأسلحة التي تستعمل ضد الأفراد والتي تتجه إلى الأفراد. الألغام هذه تم زرعها في تلك الفترة في الحقبة التي شهدت فيها العديد من العمليات الإرهابية وتمركز للعناصر الإرهابية واستغلالها لذلك الفضاء الجغرافي، لكن هذا لا يمنع وأنه الفلول قد تأتي ببعض الأفعال. اليوم الاختبارات الفنية
1: بما معنى أن تنجم تظهر هذه الألغام جديدة؟
3: لا تنجم تظهر، تنجم على لأنه هنالك نحب ولا نكره ما زالت هنالك بعض جيوب الفلول على قلتها تتمركز في مخابئ في هذه المناطق الجبلية الوعرة، رغم عملية التمشيط المتواصلة ورغم عملية الإدراك بأن هنالك بعض الفلول قد تأتي هذه العناصر بمثل هذا الفعل، لكن الأغلب على الظن اعتبارا لاكتساحهم لتلك المناطق في فترة معينة في زمن معين، وأنهم تمكنوا من غرس العديد من الألغام في تلك المناطق والتي تحصنوا بها كمواقع دفاعية، لأن الألغام شيء الغيم تحت بالأساس هي التصدي لتقدم القوات التي تواجههم والتي يعتبرونهم أعداء. هذه الهدف الرئيسي حتى يحصنوا مواقعهم. إذن الأغلب وأن هذه الألغام اليوم هي من مخلفات تلك الفترة، لكن لا يمنع وأن تتواجد ألغام جديدة على قلتها على اعتبار قلة العناصر التي تتواجد في تلك المناطق وأن تظهر بين الحين والحين. هنا هنالك مناطق عسكرية تم تحديدها وهي لم تحدد بذلك المفهوم كمناطق عسكرية إلا اعتبارا لخطورتها واعتبار وأن المصالح الأمنية والعسكرية لها من المعطيات وأن تلك المناطق هي مناطق سوداء وبالتالي تتمركز فيها تلك العناصر وبالتالي هي صنفت كمواقع سوداء
2: سالي.
3: المواطنين يجب أن يلتزموا بشيء من الانضباط للتواجد في ذلك المناطق. نعرف
2: سالي ترجح إمكانية وجود بعض الفلول يعني كمعطيات أو كقراءة من قبلكم لتمدد ظاهر الإرهابية وإمكانية عودتها؟
3: لا كمعطيات ثابتة، والدليل أنه وقعت في الفترة الأخيرة بعض العمليات اللي تم فيها القضاء على عناصر إرهابية. اليوم أغلبية العناصر هي معلومة لدى المصالح الأمنية، هي تختبئ، هي تتحصن، والمصالح الأمنية تترصدها متى ظهرت. أي مش ظهر بعوينها، ظهر بالنفس بتاعها يتم القضاء عليها. هناك سيطرة ميدانية للقوات العسكرية والقوات الأمنية، هناك تمركز واضح للقوات الأمنية والعسكرية في تلك المناطق، لكن هذه الأطراف تستغل فضاء جغرافيا على قلتها وعلى أعدادها، تستغل الفضاء الجغرافي للاختباء. متى ظهرت تم القضاء عليها. إذن هنالك عناصر على قلتها في الجزائر، هنالك فلول للإرهاب في الجزائر، هنالك فلول للإرهاب في تونس رغم العدد القليل والقليل جدا، لكنها ما زالت تتمركز هنالك.
1: وهل الخطر الداهم هو من ليبيا في خصوص الإرهاب؟
3: لا يتحدد من منطقة معينة، منطقتنا كل اليوم راهي تغلي. احنا قلنا نشوفه اليوم القاعدة كيف أنها تسعى إلى التمسك في السلطة في مالي اللي هي على بعد خطوتين منها. احنا اليوم كي نشوفه احنا فلول الإرهاب التي تتواجد في جنوب ليبيا بقوة وتسعى إلى إعادة تمركزها في ليبيا، اليوم البحر في حد ذاته راهو من المواقع الخطيرة والخطيرة جدا. اليوم التسللات التي تأتي من جنوب الصحراء كلها قد تحمل معها مخاطر معدة. إذن احنا في دائرة تحيط بها المخاطر رغم لا تحسينات القائمة في تونس، لكن المخاطر في محيطنا الإقليمي قائمة وقائمة. اليوم قلنا شوفوا الأحداث في سوريا التي تتتالى وتتلاحق، والأعلام يحاول نشر أنه الأمن مستتب في سوريا، نقول لك لا، العكس. اليوم داعش يتمركز في سوريا ويسعى إلى الظهور من جديد، اليوم يسعى إلى الظهور في عديد من المواقع. إذن راهو المحيط
1: اللي باش يرجعوا مك التوانسة اللي كانوا في العراق وفي سوريا وفي غيرها من المناطق هذية، هل بداوا يرجعوا ولا مازالوا ما رجعوش؟ السيد علي زرمديني،
3: وقتنا نشوفوا احنا افتتاحية مجلة النبأ الناطق الرسمي او الجريدة الرسمية لداعش، كيف انها في فترة معينة دعت انصارها واتباعها والمنتمين اليها الى التسلل الى مواطنهم الاصلية، نفهموا جيدا وأنه قد تأتي محاولات من هؤلاء لمحاولة التسلل إلى تونس ومحاولة الدخول لمساندة العناصر القليلة أو الفلول القليلة التي أرسلت عليها وإعادة تمركزها في منطقة شمال إفريقيا ارتباطا بالصحراء وارتباطا بالساحل. إذن راهو الإرهاب يدور في دائرة عالمية واسعة، ونحن لسنا بعيدين عن هذه الدائرة العالمية.
1: شكرا لحضرتك الأستاذ علي زرمديني الخبير الأمني، وشكرا على هذا الاجتهاد وهذه القراءة.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على شبه اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: يا انت اللي تسوق توا وانت اللي قاعده قدام التلفزه وانت اللي تسمع فيا في اي راديو حتى راديو نتاع القهوه، ركزوا معي. القرايه وفات اي سيد اللي مش مازال ارتحنا للستريس نتاع الامتحانات الكبار، والبحر نتاع تونس كرايه على المزيان ولا يعيطنا يجيو هيا وينكم. الجو زاد بدا يسخن، وعلاش نخليه كل شيء لاخر لحظه وتضيع علينا احلى احلى ليزوفر مع سلسله فنادق المرادي. سيفك سنا راهو على كيف كيفك، ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 لتتمتع بتخفيض هبال يوصل حتى ل 20% على اقامتك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. يعني الصيفيه كامله مضمونه وتستنى فيك شمس دافيه، بحر يعمل 66 الف كيف، بيسينات كبار وبيسينات خاصين زاده بالصغار، وجو عالمي ما يفاش بالحق. لمعايلتك وصنعوا ذكريات ما تتنساش وبأحسن الأسواب. كلموا توا المرادي على 70 105 720 70 105 705.

0: انترنت الليميتي وزيد معهم ابونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبه غير ملزمه للشراء صالحه حتى 30 جوان.
1: اريد طور عالمك
2: جوهر
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن في بيان لها تنفيذ وقفتين احتجاجيتين اليوم أمام المجلس البنكي والمالي وأمام الجامعة التونسية لشركات التأمين. وكانت دعت جامعة البنوك منظوريها إلى الدخول في إضراب قطعي بثلاثة أيام بداية من الغد وإلى غاية 25 من جوان الحالي، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. دوليا، وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن دبلوماسي أمريكي تأكيده أحراز تقدم في المحادثات مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف أطلاق النار في لبنان. وتوصلت إيران والولايات المتحدة للتفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري اليوم في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب. الدفاع المدني واللبناني يعلن انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرج عيون جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية بلغت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي 4106 شهداء و12153 مصابا. الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي وجود نية لدى دمشق للتدخل عسكريا في لبنان مؤكدا أن بلاده تركز على الحلول السياسية والاقتصادية. ويأتي ذلك بعدما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور سوري محتمل في مواجهة حزب الله. ختاما، قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال نيران في سفينة شحن بالبحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، وهو طاهن مصري يبلغ 58 عاما من أفراد الطاقم وفق ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء الأوكراني، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم.
1: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net

0: صباح الفل، موعد جديد مجموع المونديال وبعد خيبة المنتخب حبينا نشوفه بالنسبة لجمهور تونسية شكون أكثر منتخب عربي يجلب انتباه وشكون نجم يكمل في المونديال هذايا. خليكم معنا باش نكتشفوا هذايا في جمهور المونديال.
1: جمهور المونديال شكون المنتخب العربي اللي جلب انتباه في المونديال هذايا؟
2: عربي مروك
1: شو اللي فيها الماهيوك سبيسيال؟
2: اوتوماتيزم في الجويرات ما شاء الله مش
1: مع مصر مش كيف عربي. جمهور
3: المونديال كيف المروك؟ المروك ما شاء الله كل ما نعرفش كيف ماهيش عربي ولا نجم نوصفوه شيء هذايا نترجموه انه الكره العربيه قاعده تطور كما راهو السعوديه زاد كيف طلعت في النيفو احنا زاد النيفو نتاعنا متردد مره نطلع مره نهبطوا ان شاء الله نكونوا كيفهم نقتديوا بهم ان شاء الله يجي التصليح وكيف كيف الجزائر نتصور بداية كانت مش موافقة ما إن شاء الله تعطي حاجة مخير.
1: جمهور المونديال
4: صراحة تميز المنتخب المصري وي كونت البرازيل لافيان بون ماتش من الحق أنا تعجبتني مصر كيف.
1: جمهور المونديال
5: المغرب نجم نحكيو عليها

0: فاز هذيك.
1: شو اللي عجبك في المغرب؟ بايبو المنتخب الاخر؟
0: المغرب منظمة أكثر، جوارات طايرة، نيست كوليكات تلعب البرة. مصر مصر أي مصر نيول مع بلجيكا بي، مصر بي رابط كل بي، مصر بي.
2: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى.

0: وعشرين مية مية. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحبكم واصلوا لي صوتي للمسؤول الاول نتاع الوناس. ثاني مواطن من جمال، حامد الواد معروفه في جمال. رانا العام 12 شهر واحنا غارقين حشيتهم في الماء نتاع الوناس. رانا قاعدين نتنفسوا في الهواء نتاع الوناس. راهو قسمته بالله رانا فدينا، رانا ما عادش نجموا نعيشوا في الحومه هذه. الوناس معناها فايض علينا، وهم صحيح ما يمشي ويجي ويصرخوا، لكن احنا فدينا. الانستالاسيون هذه متاع الوناس في حومة الواد عندها سنين ربي ما تبدلتش، وجي تكلموا هم ويقولوا لها مريقلة. يا ودي منين مريقلة يا رسول الله، منين مريقلة؟
2: يا ودي تواصلونا صوتنا، هذه منطقة عين جديدة راهي خلت راهي تدمرت، لا فيها ماء لا فيها ضوء، الماء عنده هذا مش يدخل العام الخامس مقصوص، ما نعرفش انا كيف يعطوا فيها المقاول وما يخلصوهاش، الكياس ما ثمش، الضوء يقص بالخمس ست مرات في الساعة، دمرنا تدمير، لا عندنا بيست وين نمشوا، لا عندنا كياس وين نمشوا، لا عندنا حتى شيء، مانيش عارف شنو اللي قال، علاش ولا تكة، علاش ولا تكة يا رسول الله.
3: بدا يا الموت نسكن حي جديد بقاب الحي الزور، عنا مشكلة عنا الكوبيلة في وسط الحومة، فرمون اليوم توا 17 يوم ما جاء حتى حد، حالة وصحته فيه تعرف الوسواس في كل ثلاثة الوسواس دقيقة.
4: يا جوهرة فاهم، راه مقاسين علينا الماء في خزامة غربية معناها من العيد ومصباح نلقاو الماء مقصوص.

0: وجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: تكون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
1: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
2: جوهرة
3: Publicité.

Business News. Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل 2026 كشفت تحسن في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس في فبراير 2025. وأظهرت البيانات تطور ملموس في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة.

0: وفيما يتعلق بالإنترنت المحمول، فقد شهدت تحول نوعي، ورغم تراجع العدد الإجمالي لعمليات تفعيل الإنترنت المحمول بنسبة 11%، إلا أنه العائدات هذه التفعيلات حققت نمو بنسبة 7% لتصل إلى 98.9 مليون دينار. تونس تحتضن سنة 2028 لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح، وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب. وجاء الإعلان عن هذا الحدث خلال لقاء علمي انتظم بمدينة بيجا، ووضحت الباحثة والأستاذة المحاضرة بالمركز الجوي للبحوث في الزراعات الكبرى ببيجا سارة بن بارك أن هذا الحدث الدولي سيمثل فرصة استثنائية لتونس من أجل إبراز خبراتها العلمية وتعزيز تعاونها مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال أبحاث القمح. وتم اختيار تونس رسميا في مايو 2026 بمدينة بولونيا الإيطالية لاستضافة هذا المؤتمر العلمي من بين ثمانية، هي الهندا وإيرلندا وكازاخستان وجنوب، علمية عالمية مخصصة لهذه الحبوب الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي، ويجمع كل سنتين باحثين وخبراء في الانتقاء الوراثي وعلم الزراعة وممثلي المنظمات الدولية والصناعيين وصناع القرار لتبادل المعارف حول آخر التطورات في مجالات الوراثة وتحسين الأصناف والحماية النباتية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واستدامة أنظمة الإنتاج. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 جوان ارتفع إلى حدود 1540 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 17 جوان في حدود 1227 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 جوان ارتفعت إلى حدود 25187 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 18 جوان في حدود 25057 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 101. دوليا أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات اليوم بعد اختتام جولة أولى من محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران في سويسرا، واختتمت جولة المفاوضات بالاتفاق على آلية لإنهاء الحرب في لبنان وفتح خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.9% مسجلة 79.06 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 8% الأسبوع الماضي. أسعار الذهب تبينت خلال تعاملات اليوم بعد ما أشارت إيران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام مع أمريكا، وعلى الرغم من أن التوقعات برفع معدل الفائدة في عقاب الإشارات المتشددة الصادرة عن الفيدرالي أثرت سلبا على توقعات أداء المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى حدود 4196.61 دولار للأوقية بعد ما انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى ليه منذ 11 جوان، وانخفضت العقود الأجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% مسجلة 4215.30 دولار للأوقية. ونختم كالعادة بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و944 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و211 مليم.
1: Business News.
2: جوهرة FM.
1: الدنيا
2: جوهرة FM.

0: كويسل مونديال.
1: مرحبا بكم في كواليس المونديال. البداية بإنجاز، نجم نقول إنجاز المنتخب المصري. علاش إنجاز؟ لأنه

0: حقق اليوم الصباح أول انتصار بعد 92 سنة. هيك بعد 92 سنة منذ مونديال 1934 وقت المنتخب المصري، وثلاثة نسخ المنتخب المصري، ثلاثة نسخ شارك فيها في المونديال ما حقق حتى فوز. اليوم أول فوز المنتخب المصري في المونديال. باش نحكي لكم على الفرحة هذه، فرحة الملاعبية في الملعب. نتعدى ونرجس بالصورة، بالصورة هذه فرحة الملاعبية في الملعب، بعدها فرحة اللاعبين، هذايا محمد صلاح، هذايا نقف عليها تصوير، هذه حسام حسن المدير أو المدرب المنتخب المصري، وتابعونا على جورة تيفي يدور وعمل الدورة الشرفية بالعلم المصري في على أرضية الملعب في كندا وقت وفاة المباراة، بعد تحقيقه أول فوز. هو شارك في كأس العالم كلاعب وشارك كأس العالم كمدرب، قعد عمل الدورة الشرفية بالعلم المصري، ذا مدرب المنتخب المصري، مع العلم أنه كامل الإطار الفني المنتخب المصري مصري الجنسية، مع عندهم حتى ملاعب شفناه البارح حسام حسن يتشاور مع إبراهيم حسن التوأم نتاعو، يتشاور مع مساعده طارق هاني، يتشاور حتى مع مع اللاعبين الاحتياطيين، الشناوي كيما محمد الشناوي الحارس اللي كان أساسي، ثم شوبير ولا هو الحارس الأساسي، معناته يتكلم مع اللي يتلفت له يتكلم معاه. حسام حسن ما عندوش أني مدرب، لا ما يقرب لي حتى حد، البارح شفناه في مباراة نيوزيلندا يتكلم مع كامل الإطار الفني وحتى اللي كادر نتاع اللاعبية في البنك الاحتياطي يتكلم معهم. نمشيوا للصورة اللي بعدها، هذوما في حجرات الملابس، إمام عاشور، فرحة إمام عاشور، فرحة محمد صلاح، شوف الفرحة الكبيرة متاع المنتخب المصري. ثم الصورة اللي بعدها نرجس، هذوما 50,000 مصري في القاهرة خرجوا للشارع باش يشاهدوا المباراة والاحتفالات الكبيرة، هذايا مثلا في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة 50,000، مع العلم أنه المباراة الأربعة متاع الصباح بتوقيت مصر، وتعرف القاهرة ما ترقدش، معناتها اللي يمشي للقاهرة ولا يعرف القاهرة ما ترقدش، 24 ساعة موجود المحلات والمقاهي الكل 24 ساعة موجودة في ومفتوحة في القاهرة. هذوما 50,000، شوف معناتها دائرة كاملة فيها 50,000 مشجع، شوف الكروم تاع التلفزيون يشاهدوا في المباراة، ثم فرحة هستيرية بعد نهاية المباراة بالنجم نقولوا بالتأهل، لأنه عنده 4 نقاط المنتخب المصري مهما كانت نتيجته باش يتأهل. نمشيوا للصورة اللي بعد هذايا، محمد صلاح وهو نازل من الطائرة، المصورين كل في انتظار محمد صلاح، نساو محمد صلاح، لاحظوا حاجة عند محمد صلاح هي الساعة اليدوية متاعه، جيهان تنجم تشوفها الساعة هوني، الساعة اليدوية متاع محمد صلاح خذوها كبروها عملوا عليها بحث شلقاو فيها قيمتها 2.2 مليون ريال سعودي، أي يعني 586 ألف دينار أمريكي، يعني بفلوس تونس 1,700,000 تونس، 1,700,000 تونس، هوني ظاهرة في يدو، أنا المونجالة ظاهرة في يدو محمد صلاح. ها تو لا الشهر نتاعه تقريبا ب3 مليارات شهريتهم، معناتها عادي جدا، هاي تقريبا هكي الواضحة الساعة اليدوية متاع محمد صلاح كما قلت ب1,700,000 تونس. هذايا نقعد في مباراة مصر ونيوزيلندا، هذايا اللاعب أول ثاني، ثم الصورة اللي بعدها ثالث رابع، ذوما 4 ملاعبية مشاو يجري محمد صلاح باش تعرفوا قيمة محمد صلاح، واللي متسمي فرعون والملك في مصر بيحبوا ياخذوا القميص متاع محمد صلاح. 4 ملاعبية من نيوزيلندا مشاو له، كل واحد يحب ياخذوا القميص متاع محمد صلاح. شوفوا الأربعة ملاعبية متاع نيوزيلندا، أكيد ما عندناش بعدها، لكن حسب ما قرينا انه اعطيه القميص نتاعه لاحد لاعبين منتخب نيوزيلندا. نمشي، وهذا احمد شوبير يبكي في المباشر، نعرفوا احمد شوبير الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر، ما حبش يتبع لا التحليل الفني، لا يحب لا كمدير رياضي او في الاطر الفنيه، لا حب الاعلام، حب يتبع الاعلام وعنده برنامج رياضي مشهور ومشهور جدا في مصر. البارح بعد انتصار منتخب مصر وتألق ولده مصطفى شوبير كحارس أساسي في منتخب مصر بيبكي في المباشر، معناتها شوف الصورة التأثر متاع أحمد شوبير والبكاء متاعه في المباشر. نمشوا الصورة اللي بعد هذا، منتخب الرأس الأخضر اللي قاعد يعمل في إنجاز بعد تعادله ضد إسبانيا في الجولة الأولى، تعادل البارح ضد الأرجواي هدفين لهدفين. شوف الجرحة متاع الملاعبية وقت سجلوا الهدف الأول، شوف معناتها اللي قاعد يشوف توا حتى العروق متاع الرقبة متاعه قريب باش تتقطع، معناتها بالفرحة بالجرينتا هما وصحابه، معناتها وقاعد يدفع في صحابه أنهم يكملوا المباراة وكملوا. شوف معناتها الملاعبي هذا زاد من الرأس الأخضر الحركة متاعه كيفاش يتوجه لصحابه، قالوا منكملوا المباراة وتعادلوا بعد 2-2. شنو عنا نرجس بعد شوية، هذايا لويس سواريز باهت في منصة شرفية قاعد يتبع في المباراة بتاع منتخب بلاد الأوروغواي البارح، كي تعادلت تشوف كيفاش يعيط على زملائه من الملعب، كيفاش باهت، كيفاش نجم نقوله حزين بعد تعادل البارح الأوروغواي. شوف كيفاش ما فهم حد شيء، معناتها يقول لك كان جيت في أرضية الملعب لا راني عملت ما خير، لكن لويس سواريز غاب على المنتخب الأوروغواياني هيك علاش البارح شفناه متقلق، شفناه معناتها حتى يتبع في زملائه باهت وقاعد يشجع فيهم، لكن الصورة الأعلى كيفاش كي أنا كي زفر الحكم المباراة ردت فعل الغريبة متاع لويس سواريز. هذه كانت كواليس المونديال، موعد الرياضة القادم لحدش
1: كواليس المونديال.
2: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش، اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريد طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة، أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على حادثة طريفة كانت موجودة في مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية، نحكيوا على أول إقالة وإلا تطريد ما بين ظفرين لروبو أمني آلي. دونك شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية أنهت خدمة الروبو الأمني الآلي واللي سماوه دابوت، وهذا بعد أقل من عام من اللي بدأ يخدم الروبو هذا. شو السبب؟ هو الفشل الذريع اللي كان على دابوت في تسجيل أي اعتقالات وإلا تحرير أي مخالفات مرورية طوال فترة العمل متاعه. صحيفة كولومبوس ديسباتش تقول اللي كونه قسم شرطة دابلن وقف تشغيل الروبو هذا بعد ما خلصت المدينة بحسب ما أكد واحد من المتحدثين باسمها اللي كونوا ما لباش الاحتياجات التشغيلية المطلوبة منه، واللي كان من المفترض باش يساهم النظام هذا في الحد من الجريمة من خلال مراقبة المحيط متاعو عبر كاميرات الفيديو متاعها تكون بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى توفير زر اتصال للطوارئ ينجم المواطنين يستخدموه عند الحاجة. الحاجة الثانية اللي خلت شرطة مدينة دابلن تستغنى على خدمات الروبو هذا هي الكلفة نتاعو. نلقاو مدينة دابلن دفعت مبلغ 67 ألف دولار باش تستخدم الروبو هذا، وهو رقم يقترب من متوسط الراتب السنوي لأحد أفراد الشرطة. دونك إذا كان عملوا كومباريزون يقول لك أنا باش ندفع 67 ألف دولار سنويا باش نخدم الروبو هذا وما جاب لي حتى نتيجة، على الأقل نعمل أن ريكروتمون الشخص يدخل للشرطة باش ينجم على الأقل يعطيني روندمون خير من هار الروبو هذا. البداية كانت في جويلية 2025 وقت اللي وكلت للروبو مهمة القيام بدوريات في وسط واحد من لي باركينج متاع السيارات المحلية، لكن حصيلة العمل متاعه جات هزيلة وهزيلة للغاية، ما ساهمش في حتى عملية اعتقال، منتج عنده تسجيل حتى قضية جنائية وحتى مخالفة مرورية. دونك الروبو هذا زاد كيف كيف يقول المتحدث باسم قسم الشرطة اللي كان الروبو مرصد حتى حوادث وإلا وقع الواقع استدعات تدخل بشري من عناصر الشرطة طوال فترة التشغيل متاعو. دونك الكارير متاع دوبوت في الشرطة الأمريكية استمرت أقل من سنة وتم الاستغناء عن خدماته. زعما باش يلقاو له خدمة أخرى، باش يعاودوا له تأهيل آخر، باش يعملوا له راسك لواء لا لا. تنتبعوا دوبوت وين باش يمشي بعد ما تم تطريده ما بين ظفرين من شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية. هذا شو اللي عندنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.

10:12. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، ينطلق معكم انت وحتى الماضي ساعة وعلى وقع الامتحانات بيان سور. نحكيو على السيزيام ان شاء الله بنجاح لصغيراتنا اللي الحقيقة يجتازوا هكا المرحلة الأولى، أول اختبار بيان سور يكون في المرحلة الدراسية متاحهم ان شاء الله بنجاح. تحياتنا للأولياء اليوم، حتى على لي ريزو سوسيو محلاها الأولياء كي يبداو هكا يكتبوا في حاجات باهية باش يشجعوا صغيراتهم. خليني نسلم على زميلنا جمال بوقديده اللي ديجا دوب ما قمت الصباح شفنا اكل الدعاء واكل الكلام الحلو، دونك ان شاء الله بنجاح يا جمال. للبنوته جيب المعادلات المرجوه والمعادلات اللي تخليكم فخورين بها، دونك تحيه زيدا كما قلنا للناجحين في البكالوريا. وعشنا على وقع الزغاريت والاجواء الاحتفاليه واللي ما حالفوش الحظ ان شاء الله في دوره المراقبه، سينو الحياه هي امتحانات والبكالوريا هي الامتحان. خلينا نقولوا يمكن الدراسي المهم، ولكن الحياة ككل في المجال المهني في أي مجال كان هي درجات، دونك نتعلموا علاش لا. المعدل اللي توا ما وصلناش نخدموا العام الجاي باش نجيبوا المعدل المرجو ونمشيوا للشعبة اللي نحبوا عليها، دونك نقدموا كما قلنا. تحياتنا والديديكاس متاعنا بعد شوية للناجحين في البكالوريا، وإحنا زادة من خلال برامجنا كنا تبعنا معاكم، كنا عشنا معاكم كل التفاصيل واحتفلنا مع الناجحين والأولياء من خلال برمجة كانت سبيسيال وكيف كيف زادة أجواء احتفالية بامتياز. ترجو تلقاو كل الكواليس ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام، هي اللي غابت علينا لأنه كان فما نوفيام، دونك قولوا إن شاء الله بنجاح والتوفيق. جيجي هكا ولا نوفيام، دونك حتى نوفيام زادة الكونكور فيها فيها كل غسره بالنسبه للاولياء. جيجي ان شاء الله ربي ينجحهم يا ربي صغيرات الكل. دونك جيهان الحومه في الاخراج صباح الفل، والياسمين يا جيجيتي منوره كالعاده والله ليك وحشه كبيره. نرجوسه سيزيام معناش نوفيام معناش بكر عنا نوفيام ما خذتكونش نسكت معناها باهي لله ان شاء الله بنجاح والتوفيق. عندك كلية تحية لليلهي لليلهي بالذات هذاك نسلم عليه. نرجس قليلها في الديجيتال، تقول لكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. سوسو سعادة العدولي اليوم في التنسيق العام، تحياتنا زادة كما قلنا زميلنا جميل بوقديدة وهبة لوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. كيفاش نبداو المود اوف ذا داي متاعنا؟ التفاصيل والريتم تو تويتا. مود اوف ذا داي خلينا نمشيو مع احمد سعد وان شاء الله عندنا كان السعد ولهنا توتسي كلنا كفرد فرد دعوه جماعيه. يلا ريتم بتاعنا يبدا معكم توتسي. اهلا وسهلا مرحبا في الجميع.

0: 10 و29 دقيقة على موجاتنا وقيد وليشتنا في المارشي وقيد نمشي ونعملو فكرة وناخذو فكرة بلوتو على بورصة الأسعار مع شيراز تزركي تود سويت في قفيفة الصبحية.
1: قفة الصبحية
0: قفة ولا قفيفة هي اللي باش تحددنا اليوم من خلال بورصة الأسعار الأجواء الكل. دونك قولوا لها صباح النور صباح الفل يا شيراز.
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين بيبا وليك والفريق العامل معاك والكل مستمعين على جوهرة فام.
0: إن شاء الله نهيرنا كله هكا سعادة وفرح وأسعار في المتناول
2: إن شاء الله.
0: أيوة.
2: أنا باش نعطيهم نصيحة لما حال اليوم اللي مازال ما قضاش يهز قفيفته ويمشي يقضي.
0: أيوة.
2: على خاطر اليوم فما انخفاض ملحوظ في أسعار الخضرة والغلة في سورتو في اسعار اللحوم البيضاء. اي بون هو في ثم استقرار في سوم الحوت والحيمة لا محاله هي سومها مستقر اما باقي غالي خاطر هو معناتها كانت ما بين 50 و55 دينار وقعدت في المطبع بعد العيد ما زادت هي 60 دينار قعدت هكاك باقي معناتها يتسمى غالي. والمرقيز كيف كيف غالي زادا كان ما بين 35 و40 دينار توا نشوفوه في 50 دينار.
0: هلي ما احنا واللحوم الحمراء العلاقة مازالت متوترة شوية.
2: مازالت
0: خلينا مع اللحوم البيضاء.
2: نبداو بالخضرة بيبا. البصل الكيلو ما بين 800 و980. الطماطم 980 الكيلو. الفلفل ما بين 1980 و2500. البطاطا ب 18 الكيلو. القرع الأخضر ب 15 الكيلو. القرع الأحمر بدينار الكيلو. ولد القمرة ما بين 15 و2980. الباذنجان ب 15 الكيلو. القارص ب 2 دينارات. والبطاطا ما بين 16 و18 و50. بالنسبة للغلة المتوفرة خوخبوطة بقايا ما بين 19 و80 و5600 انتي والجودة متاعو. الخوخ العادي ب 3600 الكيلو. التفاح ما بين 1980 و3500. المشمش ب 2 دينارات. اللوز الاخضر ما بين 2500 و3 دينارات. والدلاع ب 800 الكيلو. اللحوم البيضاء الدجاج الحي 3600 الكيلو. الدجاج المذبوح 6900 الكيلو. الاسكالوب الدجاج ب 15900 الكيلو. كويس الدجاج ب 7900. جوينح الدجاج ب 5 دينارات. كبدة الدجاج ب 15900. القانصة 3900. الكركاس بدينار. بالنسبة للداند الاسكالوب 17500. كويس الداند ب 10900. الكبدة ب 16 دينار. العظم في الفص الأحمر البلاتو ب 7500 والحارة دينار. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار. الماعز ب 60 دينار. البقري هبرة ب 55 دينار. الحمى فروم كيف كيف 55 دينار. بقري مخلط ب 36 دينار. كوستيليات ب 47 دينار. الرقبة ب 47 دينار. المرقيز ب 50 دينار. الكبدة والقلب ب 65 دينار. والكرش ب 5 دينارات. ونمشي للحويتة. الوراتة ب 20 دينار. الوراتة البحرية ب 42 دينار. السوبيا ب 26 دينار. الكالامار ب 48 دينار. القرنيت الكبير ب 38 دينار الكيلو والصغير ب 24 دينار. الغراب ب 20 دينار. الجغالي كبير ب 34 دينار. الدنديق 34 دينار. التريليا الحمراء ب 34 دينار. الراسكاس 34 دينار. التن 10 دينارات. السكومبري الخشين ب 16 دينار. المرجين ب 12 دينار. الحلوف ب 18 دينار. السيردة ما بين 2 دينارات و 3 دينارات. والسردينة ما بين 4 دينارات و 6 دينارات. بالنسبة للمخلط فيه الوراتة والمغزل وراسكاس ب 18 دينار. الكروفيت ب 20 دينار. والنازلي ب 18 دينار. بالنسبة للحوت اللي أسوامه هكا غالية شوية راهو اليوم تبارك الله معناتها الحجم كبير كبير.
0: ما شاء الله. دونك سوق الجنين هكا ولا؟
2: اي سوق الجنين
0: بحمام سوسة هكا اللي يسمع فينا توا ينجم يقصد ربي يمشي يملك القفيفة اللي هي نورمالمون قفة بالفم الملاء هكا ولا
2: هكا
0: باه.
2: انا حتى انا قضيت اليوم خديت الجايزة.
0: نعرف الحاثقة راهي شو ما دراك القفة تبدا مليانة ان شاء الله بالخيرات الكل سورتو كي باش تدخل الكوجينة توا وباش تودنا بالمنيو هاي شنو نطيبوا شي راس
2: اليوم بحكم الخضره ما شاء الله معناتها الاسوان باهيه في المتناول قلت نعملوا هكا حاجه تاع سيف فيم تستيرة هي تستيرة ما تعرفها ما بين الفرق ما بينها وما بين الكرتيجي إنه تستيرة نحطوا فيها معناتها نحطوا فيها طماطم ونحطوا فيها القرع الأحمر وكان جيت هكا حارة شوية الفلفل يبدا حار وكل شيء غالب نزيدوها كعيبة باذنجان احنا هكا كنعملوها بالنسبة لينا التستيرة من الحقيقة ما نقليش نحطهم كل في البلام تاع الفور ندهنهم بالزيت ونحطهم بلا ومن بعد هكا نقطعهم بك الطريقة التقليدية بالسكينة ونخلي كعبات بطاطا بطبيعة مقليين هذوكم للزينة زين بهم الفوق نقصوا كل معدنوس والبصل الجويد وهكا نزينوا بهم الفوق ونعملوا معها كل واحد قديروا قدروا يا كعيبة حوت يا شوية كبدة شوية مرقيز سكالوب إنا نحبوا نفضلوا بالكبدة وتاكلوا بالشفاء
0: صحة وفرحة يا لله راهي صنيفة راهي حرة الحراي راهي تدخل كوجينة تتفنن اسمها شيراز تزركي نقدموا لها تحية ربي فضلك العائلة الكل شيراز تحية لكل مراسلينا شكرا ليك اللي قدمونا ديما موجات إيجابية ويعطيونا ديما بورصة الأسعار والمتابعات لكل الأخبار دونك خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة الديديكاس نتاعكم زاد اللي قاعدة توصلنا رانا مانيش ناسينها أنا باش نسميها فقرة كيفاش هي سلام أمانة دونك سلام أمانة بعد شوية تو نسلموا عليكم ونقولوا لكم قديش حبايبكم وأصحابكم يحبوكم يهنيكم بنجاح بالأعياد الميلاد دونك بعد شوية ما خلي الموسيقى هي اللي تكون حاضرة سورتو مع صابر الرباعي يقول انا شيخ وعامل كيف اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: العشرة واربعين دقيقة. الحاجة من نجموش ننساوها هي الكوجينة. الكوجينة اللي هنا دخلوا لها وأكيد يكون فيها التصنيف، تكون فيها البنة. الشيف رؤوف بالحاج يكون معنا أول الأسبوع يعطينا أفكار للمنو، وإذا كان اليوم صاي طيبنا ينجم يكون المنو متاع غدوة. دونك شيف رؤوف صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك صباح النور.
0: شنو حوالك؟
1: والله لاباس. شنو حوالك أنت؟ لاباس
0: والله. ألف حمد وألف شكر. عنا بكالوريا في العائلة؟
1: اي عندي بكالوريا، عندي بنت عمي نجحت في الباك. نقول لها الف مبروك.
0: الله الف مبروك. شو اسمها؟
1: نور. نور نور اسمها نور، بنت فاتن نحبها برشا. هي بنت عمي وبنتها نجحت، ان شاء الله ربي فرحنا الكل.
0: ان شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق، وان شاء الله ديما زاهية الامور. دونك طيبنا صنفنا للمناسبه السعيده هذه ولا لا؟
1: والله طيب انه ماك تعرف انا نخدم معناتها طيب. طيبت لهم على تعشى بنين برشا.
0: الله
1: عملنا كسكي نتاع القروي هذاك نتاعنا اللي يكونوا احنا كسكي دار لايرت اللي بالحمص والدبيب وفي شويه كسمن وقرين فلفل مقلي نودك ولا نشهيك وكسكي ديري خاصه من ديات الشيف رؤوف، وفي شويه قرفه وعود وشوش ورد وتكديت نتاع القروان. وعملنا ثلاثه مشويه اللي ما تغيب على كما نقولوا على عشاء نتاع مناسبه افراح يحبوه برشا الاهالي القيروان، وديما يطلبوا معناتها سلطه مشويه. وعملت لهم طاجين البيه هكا نتفنوا ديما يحبوا هكا ديتريك وفازيت في الطاجين. والناس تحب تعمل حاجه مزيانه ومنظر ليق. وعملنا بريك دنوني وعملنا دواء فاطمه، وعملت لهم عين اسبانيوريه كلي بالسبناخ والفستق ونقولوا احنا لحمه الفستق هكا. تفننا وعملنا حاجات وصلات شوي ما شاء الله.
0: هذه فرح فرح هذه عم تعرس.
1: والله هي الفرحة، هي فرحة النجاح كما فرحة العرس. معناتها الناس الكل يعطيه، معناتها خاصة النجاح يعطيه معناتها قيمة ويحبوا الناس الكل يفرحوا ويتلموا، خاصة النجاح. فرحة النجاح يا هبة ما تزدها حتى فرحة، يعني عندها لذة خاصة. خاصة كانت قبل كان السيزيام عنده نكهة خاصة، نظليه نستنيه فك النهايرة متاع السيزيام وكل كيس الجازوز الفرطة وكعبة البسكوي قفريت هذيك اللي ما اللي تضرب الجازوز وكعب اي البنة ذيك ما معناها ما تتعوضش بالحلويات اللي يعملوا فيهم توا الكل.
0: اسمع شيف،
1: نكهة خاصة وجو خاص.
0: وشين ستريو اللي نبداو هكا نقمروا، شكون عنده شين ستريو باش يكري يقول لك
1: والله ما كانش. اسمعني يا هبة، هبة ما كانش شين ستريو الحكاية. دربوكة اي دار تلقى عندهم دربوكة، ولا حد في الحومة يمشوا يبعثوا يجيبوا الدربوكة ويجيبوا بندير وطار ويعملوا جو الحومة، ولا العائلة يعملوا جو مش نورمال. على البلاصه
0: ما نغزوش ما يد ايش نقول لك شيف، مازال الجو هذا. البارح قدامي شفت في حمام سوسه هزه دربوكه نقدم لها تحيه الحقيقه، لا هي تعرفني لا انا نعرفها، اما هزك الدربوكه وتحكي وحدها اسمع وتسخن في زعما شكون اللي نجح في الباك، زعما شكون اللي نجح في الباك. احب نقدم لها تحيه بحضر البلديه بتاع حمام سوسه. ما شاء الله عليها،
1: ربي فرح كل مؤمن. شفت انا في الفيسبوك فما امراه عامله طبير وتدخل الديار، كل دار تدخل لها وتفرح لهم معناتها. هي جات بيا، وخاصة الواحد كي يفرح الخوه المسلم معناتها الناس الكل تفرح لبعضها محلاها جات.
0: ان شاء الله
1: حاجه معناتها صلاة ديما الناس كل فرحين وربي ينجح كل حد، واللي ما نجحش ولا كونترول ان شاء الله ربي ينجحه وان شاء الله ربي يفرح الجميع
0: ان شاء الله. هيا شيف خلينا ندخلوا نطيبوا سلطه اللوبيا الخضراء، تجين سلطه مشويه والجاتو بالفريز.
1: تفضل. باين تعداو للونترين تاعنا. بالنسبه للسلطه اللوبيا الخضراء باش ناخذوا كعبه بطاطا كبيره نصمتوها، نضيفوا لها معناتها شويه لوبيا، تقريبا نص كيلو لوبيا نصمتوها ونقصوها بالطبيعة بعد ما نصفوها. نهرسوا شويه ثوم نخلطوهم معناتها في وسط السلطة نتاعنا، نحطوا لها المايس شوية طن شوية بصل مقصوص جويد ونقصوا فيها كعيبتين طماطم مكعب خضر، نزينها بشوية عظم مسموطة ونفوقها بشوية زيت زيتونة وقارص وملح وفلفل أكحل ونقدموها وتاكلوا صحة وبالشفاء. هذه بالنسبة للدبارة نتاعنا نتاع سلطة اللوبيا الخضراء. ونتعداو يا هبة لطاجين سلطة مشوية اللي هو هكا توا معنا حاجة هكا تقول في الصيف ونجموا يهزوه حتى للبحر. أنا حبيت باش نعملوا بالاسكالوب ويسك معناتها الطن يعمل ديكومبوزيسيون، ماذا بينا ما نستعملوش طن برشا في الصيف. نعملوا هكا حاجات صحية واللي ما تتغيرش لا في الجو ولا في المطعم ولا في المنظر بعد ما تطيب، خاصه طقس سخون برشا. ناخذ 300 غرام سكالوب ونقصهم جويدين، فوقهم شويه ملح فلفل اكحل، كركم شويه تابل، نحطوهم شويه كليل، زيت زيتونه، نطيبوهم معناتها. ومن بعد نخلطوهم بجرينات فلفل نكونوا شويناهم وقصيناهم اون جوليان، نضيفوا لهم 8 كعبات عظام، 100 غرام ريكوتا، نضيفوا حكه كريم فريش، شويه تقريبا 100 غرام جبن ملحي، نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم، نضيفوا لهم شويه زيتون مقصوص، وبالطبيعة باش ندهنوا البلاد فور بتاعنا بشوية زبدة وإلا شوية زيت، سينو نفرش شوية بابي كويسون، نصبوا فيه الخليط بتاعنا ونطيبوا الطاجين بتاعنا في درجة حرارة تقريبا 180 درجة مدة تقريبا 35 دقيقة، وبعد نخرجوه ونخليه يبردوا ونقصوه ونقدموه ونتاكلوا صحة وبالشفاء. هذه بالنسبة للدبارة بتاعنا بتاع طاجين سلطة مشوية، اللي حب يعملوا معناتها باللحم لازم يعملوا بشوية لحم مفروم وإلا لحم مقصوص جويد، خليوا الاختيار للساده المستمعين. ونتعديو توا يا هبه للطريقه نتاع الجاتو بالفريز، باسكو احنا توا في سيزون نتاع الفريز. باش ناخذوا تقريبا 200 غرام فريز، 3 كعبات عظم، كاس سكر، كاس غير ربع زيت، فاشي فاني، فاشي خميره نتاع جاتو، زوج كيسان فارينا، ناخذوا المول معناتها ندهنوه بشويه زبده، نفرشوا فيه أكل الفريز هذوك تقريبا 200 غرام ونقصوهم أون رونديل بالطبيعة بعد ما نظفوهم ونحطوهم ندريسيوهم في البلا دو فور، نركضوا العظم والسكر مع بعضهم، نضيفوا لهم الزيت والفاني، نخلطوا الخميرة والفانيليا مع بعضهم، وبعد نضيفوهم للاباري اللي حضرناها، نخلطوهم ديليكاتمون بالسباتيول أون بوا، وبعد نصبوهم في البلا اللي دريسينا فيه يعني المول دريسينا فيها الفريز مبلوطة، نطيبوها يعني خبز الجاتو نتاعنا في درجة حرارة 170 درجة مدة 40 دقيقة، سينو كي نخرجوها وهي سخونة نسقيوها بشوية سيرو دو فريز، خليها لين تبرد، وبعد نزينها بكريم شانتي فريز، نزينها بشوية فريز من فوق وشوية مكسرات، ونخليها في الفريجيدير، ومن بعد نقدمها وقت اللي حاجتنا بها وتاكلوا صحة وبالشفاء.
0: إن شاء الله بالصحة والعافية. يعطيك الصحة شيف رؤوف بالحاج، تحيتنا ليك وتحيتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في القيروان اللي تعيش على وقع هكا الأفراح كيما سائر المدن التونسية. احنا كالعادة ريتا مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

العشر وخمسة وخمسين دقيقة على مشاهدنا تامر حسني كالعادة من الأصوات اللي يحبوها التوانسة وساعات هكا نقراه وإنهم يطالبوا نكون حاضر في المهرجانات التونسية. المهرجانات اللي بدينا نتعرفوا على بعض الأسماء اللي بتكون حاضرة فيها. دونك تامر حسني إلى حد هذه اللحظة معناها معناش هكا حتى تسريبات إنه بيكون حاضر في واحدة من المهرجانات أو سهرات خاصة, لكن من النجوم العرب والمصريين اللي التوانسة يحبوا أغانيه ويطبوه على مواقع التواصل الاجتماعي. مازلنا موصلين معكم الغونديفو كالعادة في كابوتشينو بنت الصبحية. خلينا نعملوا طلع على ديديكاس متاعكم وقدموا لكم التهاني تو سويتا. واحنا حقيقة متعنا في الويكاند بالمعدلات ما شاء الله, نحكيه على معدلات ونتائج البكالوريا الدورة الرئيسية. كما قلنا ونعاود ونأكدوا راهو اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة الرئيسية إن شاء الله يديركوا أمرهم في دورة المراقبة, لا لتأنيب الضمير لا لجلد الذات. سورتو راني نحكي على الأولياء اللي تقولك شبيها جارتي فرحة بولدها وأنا لا, خليهم راهي الحياة هذية تجارب ساعة دو امتحانات دو دو, ولعل فيها خيرة أنه كي تأجل إلى دورة المراقبة يجيب المعدل اللي خوله يمكن شوى آخر في الشعبة اللي تروق له. دونك ديما نقولوا كل توخيرة فيها خيرة وإن شاء الله يقرأ وبعيد على الضغط, خليهم يريفزوا من غير ما نقعدوا نقدموا في المقارنات اللي ما تنجم كان تحبط من عزائمهم. وإحنا الحقيقة بغنان على الموضوع هذا نحبوهم بالعكس يكونوا مرتاحين ويعدي وإن شاء الله صفية باهية بالمعدل اللي يستحقوه. سينو خلينا نمشيو لخونا منتصر عروة اللي ما شاء الله معدل 18.01 شعبة الإعلامية في ليسي ماتر. دونك قدموا له تحية وديديكاس يجي من عند بلال عروة اللي يقول له إن شاء الله ألف ألف مبروك, وعائلة عروة الكل يقولوا إن شاء الله ألف ألف مبروك نجاح والتألق. 18.01 ما شاء الله يعني معدل ما ينجم كان يخلي العائلة الكل فخورة به وفرحانة بالمعدل هذايا. خلينا زادة نقدموا التحية من عند ميتر ضحى البحري اللي باش تغيب علينا اليوم, لكن ما نسيتش انه تقدم التحية لبنت صديقتها بمناسبة نجاحها في الباك بملاحظة حسن, اسمها رميسة الحاج منصور. قلها بوسة كبيرة يا للا وان شاء الله ألف ألف مبروك, تحية لماماتها على المجهود والتعب. دونك مدام إيمان الكامل تقول ديما الأمهات والأباء معناها أكيد يتعبوا مع صغيراتهم, لكن بدرجة أولى ديما الأم تلقاها أكثر اللي الانسيست وتكون معناها أكثر هكا حريصة وبدقة على المعادلات, وحتى الفاصل يهم الأولياء سورتو الأمهات هكا, ولا يجي الفاصل أكل فاصل ذكا يفرق يا نرجس ويجين. دونك تحية لهم إن شاء الله بنجاح, وتحية زادة للأباء اللي يقفوا مع عائلاتهم ومع الأم ومع صغيراتهم. دونك هذي عنا ديديكاس من عند ميتر ضحى البحري كما قلنا بشتغي علينا اليوم. عنا زادة إسلام حدادي اللي تقدم لها زكية, تقدم لها تحية وتقول إن شاء الله ألف ألف مبروك نجاح في البكالوريا. وما زالت قائمة لديديكاس إن شاء الله تباعا ونقدم لكم لديديكاس متاعكم, وأحلى الكلمات الجميلة تكون حاضرة في كابوتشينو بنت الصبحية. موزيكا زادة ما زالت متواصلة معكم وفقرات إن شاء الله تتعرفوا عليها تباعا في ساعتنا الثانية والثالثة. أهلا سلام أحبيب الشباب.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم على انطلاق مناظرة الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية خلال زيارته للمؤسسات التربوية بولاية بنزرت التي سيطلع خلال

0: سنة التخرج، مضيفة أن ملفات الترشح توضع بمصالح الإدارة الجوية للصحة بتونس، وحددت يوم الجمعة 26 من جوان الحالي آخر أجل لقبول ملفات الترشح. تونس للسلامة المرورية تعلن عن أطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 26 و2000 تحت شعار أوقف إرهاب الطرقات، تزامناً مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. والجمعية تفيد في بلاغ إعلامي بأن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. جمعية تونس للسلامة المرورية إلى أن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 26 و2000 وإلى حدود 20 من جوان الحالي أظهرت تسجيل نحو 2090 حادث مرور أسفر عن وفاة 580 شخصا وإصابة أكثر من 2730 آخرين، معتبرة أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفته بالمأساة الإنسانية على الطرقات. جامعة صفاقس تشارك في فعاليات الدورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 المنعقد بمدينة القيروان تحت شعار نحو شراكات أكاديمية وبحثية واعدة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدة جامعة صفاقس التزامها بدعم التعاون الجامعي المغاربي وتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل قائم على المعرفة. ومثل هذا الملتقى فرصة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات التونسية والجزائرية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحول البيداغوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشركات العلمية ومشاريع البحث المشتركة وبرامج تبادل الطلبة والأساتذة. ختاما، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن اليوم استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم. وستارمر يقول في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بلندن إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل، مضيفا أنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale. Flash mondial.
1: مرحبا بكم في فلاش المونديال. نبدأها بالنتيجة الإيجابية للمنتخب الإيراني اللي فرض التعادل على المنتخب البلجيكي. مباراة فات 0-0. مدرب إيران قال ما ثماش منتخب ينجم يتحمل الظروف اللي مر بها الفريق قبل وخلال المونديال. في غضون 16 ساعة سافرنا مرتين. نعرفوا القيود المفروضة على المنتخب الإيراني في أمريكا أنه مقر الإقامة متاعه في المكسيك، يجي يلعب المباراة في أمريكا ثم مباشرة بعد نهاية المباراة يعاود يرجع المقر إقامته في المكسيك. كعلاش مدرب إيران قال في غضون 16 ساعة سافرنا مرتين، مباشرة بعد نهاية مباراة بلجيكا نعاود ونرجع للمكسيك. المفاجأة شنو قال مدرب إيران؟ قال طلبت الدعم من زملائي المدربين في 47 منتخب مشارك في المونديال. قال بعثت لهم قلت لهم شوفوا الظروف اللي نعاني فيها لكن ما جاوبني حد. نحكيه باش نطولوا شوية في الأخبار. هذا الوقت المستقطع اللي أقرته الفيفا ومدته 3 دقائق لشرب الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة تقريبا وقت الدقيقة 26. الحكم يزفر أنه زوز منتخبات يمشيوا يشربوا الماء ما عادش دقيقة ولا 3 دقائق. ثم شكون رحب بالإجراء هذايا بالقرار هذا وثم شكون انتقده وقال أنه يساعد المنتخبات الضعيفة في المونديال. والقرار هذا ساعد لكن تأكدنا أنه القرار هذا

0: يساعد واستفاد منه المدربين لإعادة تنظيم الأمور وتصحيح الأخطاء التكتيكية. وحسب إحصائيات الفيفا أكدت أنه نوع اللعب يتغير بعد توقف اللعب واستئناف اللعب بتوصيات المدربين. مثلا الفيفا شنو أعطت؟ أعطتنا 14 هدف في الشوط الأول مثلا، 14 هدف تسجل قبل الدقيقة 26، قبل الدقيقة 26 تسجل 14 هدف في الشوط الأول، ثم يزفر الحكم يبقاو 3 دقائق بتوصيات المدربين. شنو يصير؟ 19 هدف يتسجل بعد دقيقة 26، 19 هدف يتسجل. من شقالت الفيفا مثلا لاحظت أنه المقابلات عرفت 115 تسديدة في الشوط الأول قبل توقف اللعب، لكن بعد 3 دقائق وبعد توصيات المدربين وبعد رجوع اللعب صارت 170 تسديدة. ظهر معناتها المدربين يقرأوا كل 26 دقيقة التوصيات متاعهم التسديدات تقريبا ب 60 مرة. معناتها شفنا التسديدات من 115 تسديدة قبل 26 دقيقة ل 170 تسديدة في كل 20 دقيقة المتبقية. مثلا في مباراة تركيا وأستراليا سيطرة مطلقة لتركيا في الاستحواذ على الكرة والتسديد، الحكم يزفر توقف اللعب في دقيقة 26، 3 دقائق يرتاحوها يعاودوا يرجعوا للمباراة استئناف اللعب، واستراليا تتمكن من تسجيل زوز أهداف وتربح المباراة 2-0. نتائج مقابلة اليوم 11، إسبانيا فازت على السعودية 4-0، بلجيكا تعادلت مع إيران 0-0، الأورغواي تعادلت مع الرأس الأخضر 2-2، مصر فازت على نيوزيلندا 3-1. كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية، موعد الرياضة القادم نصف النهار.
1: فلاش المونديال. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.

بنات سلطينة اللي أكيد ترافقكم في كابوتشينو بنات الصبحية لحداش وخمساش دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، سيرتو اللي يبدأوا توشة الدين اثنية إن شاء الله اثنية زينة للجميع. اللي في الدويرة نقولوا لهم زيدوا في الصوت مازال الريتم حتى الماضي ساعة، واللي في الخدمة إن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. نمشيوا لفقراتنا، أصواتكم أنتم تفاعلاتكم تكون معنا في فقرة هل يعقل أو فقرة هل يجوز من خلال 29 100 173 4000.

0: أصوات المواطنين كما قلنا تكون حاضرة معنا وباش نمشيو إلى مواطن من القلعة الكبرى سرياض اللي الحقيقة البارح كيف دون على مواقع التواصل الاجتماعي كل التعليقات صبت في مصب واحد واللي هو لازم تتكاثف الجهود باش ننظفوا الواد الصغير لأنه اليوم وقت اللي والحمد لله يعني حالة بنت خوه على ما يبدو تمنع من لدغة عقرب يعني شوفوا وإن كانت تتنجم تقول الأمور دونك ما نجمو كان نقولوا لا يجوز ولا يعقل أنه اليوم أكثر من عام ونص وما تمش الصيانة أو المداوات أو الاهتمام بمناطق يسكنها المواطنين ويكونوا قراب منها المواطنين دونك نقولوا صباح النور وأهلا وسهلا سرياض.
1: مرحبا بكم.
0: شنو أحوالكم؟
1: شكرا على الاهتمام أختي وربي يعزك بارك الله فيكم.
0: شكرا
1: ليلى الله محمد رسول الله. بالتوضيح بنت أختي مش بنت خويا.
0: بنت أختك ربي يفضلها إن شاء الله.
1: عايشك ربي يعزك بارك الله فيك. ثانيا
0: شنو
1: اللي صار لبنيه مع العشره تاع الصباح جايه خبزه وتمشي على اليمين كالعاده اللي هو الحشيش موجود على البرن تاع الواد بالضبط على اليمين.
0: اي
1: متكاثف الصفه غريبه اذا صورت يعني عمل
0: للمستمعين دونك في القلعه الكبيره وين بالضبط؟
1: ما تسمى بحومه الجرفان بالضبط على مستوى واد النجل ده الواد الصغير
0: حومه الجرفان. باهي اي
1: شاد اليمين لبنية ونعرفش تعدي كهرباء شدت هكا في البرير تاع الواد مراحل لدغتها عقرب خرجت من الحشيش.
0: بسم الله على بنيتي.
1: دونك هذا الموجود
0: وانتم تسكنوا معناها البلاصه هذيك فيها برشا متساكنين؟
1: فيها برشا متساكنين بالطبيعه. نحن كان ينقذنا واحد برك قبل بارك الله فيك وفيه ماتريالو بنظافته كان ينظف يعاون شويه في البلديه اما توا ولا ينظف كان في الشيره اللي موجود فيها هو الحاج بوملاح.
0: شو هو معروف. مواطن عادي معناه
1: مواطن عادي عنده ميكانيك عنده اكسوات عنده
0: اي كان هو كان ينظف كان هو اللي يهتم
1: كان هو اللي يصون فيها هو حتى كتب المطر يهبط التراب يتسكر الكياس هو اللي يصون فيها هو اللي ينظف مشكور بارك الله فيك وفيه
0: يعطي الصحه. هذا المواطن الصالح خلينا نقول
1: هذا المواطن الصالح. نحن بلديتنا في الشبات نحبوا نعرفوا نحن انا جهه مسؤول عليه تو الواد الواد عنده ميزانيه مرصوده صيانه وتنظيف
0: اي
1: نحن لا رينا لا صيانه ولا تنظيف. التنظيف يبدا من الشيره بركه اللي يقع منها رئيس البلدي ولا وعلى فكره الشيء هذا المذكور موجود خلف المستودع البلدي.
0: كيفاش سمحت؟
1: خلف المستودع البلدي معناها وراء البلديه وراء البطوار بالضبط
0: معناها الواد هذا محاذي للبلديه وللبطوار
1: محاذي للبلديه. الشيره اللي عرف منها الكاتب العام والسيد رئيس البلديه ديما نظيفه اللي على اليسار كتابه من البال اللي خلف المستودع البلدي ديما مخلفينه وناسينه منسي
0: باهي المنسي قداش من شهر ولا قلت لي عام ونص
1: شهر اخي عام ونص كنا نحن نعاون كنا نحن بيدينا ننظفوا والناس نتاع ماكس تب المطر نحن نحلوا فيهم
0: اي
1: نحن اللي ننظفوا ونقصوا الاوساخ
0: باهي خلينا نقولوا هي مسؤوليه مشتركه المواطن ينظف والبلديه زاد تقوم بدورها هكا ولا اليوم المواطن كي يلقى روحه
1: ما ريناش حتى دور على مسؤوليتي الخاصه راهو
0: اي
1: مسؤول على كلامي راهو
0: اي
1: فماش حتى دور
0: يعني اليوم
1: حتى دور
0: توجهوا نداءكم للبلديه
1: للجهه المسؤوله
0: للجهه المسؤوله اي نخلي لك الكلمه
1: النداء كي الجهه المسؤوله على الصيانه وتنظيف الواد الواد مجرد هذا الواد الصغير بما يسمى الواد الصغير حومة جرفان وما يتبع الى ان يوصل لك تشوف فيه يمكن تعرفوش ولا تسمعش بيه وين يوصل صيانه في بلايص وصيانه لا وبلايص لا تنظيف في بلايص وبلايص لا
0: باهي خلينا نطملوا على البنوته ساعه لاباس حالتها
1: الحمد لله الحمد لله وشكر لله
0: من الطاف الله الحمد لله محاله نحن نقولوا الحمد لله قديش عمرها البنوته؟
1: تسع سنين
0: بسم الله عليها دونك ان شاء الله باللطف
1: عليها بليز دافع عنا جات من بعيد زاد
0: جات
1: معناها شيء اسف اي شيء اسف قسما بالله شيء اسف
0: يا رسول الله جات زيفه
1: قسما برب جات زيفه
0: صبر باهي اليوم لا يعقل ولا يجوز لازم كل
1: المجموعة 2026
0: اي
1: 2026 في منطقه عمرانيه ولا قرينا استغاثوا ونقرفوا بالبلديات والجهات المسؤوله على التنظيف اللي هي من حقنا كمواطنين اللي نحن قاعدين نخلصوا رحنا في زبله ونخربها فما حد شيء خلصوا ندفعوا في اداءات خلصوا فيه الشيء هذا يا رب
0: باه واحنا زيد نضموا نداءنا لنداء المتساكنين دونك اليوم تتكاتف كل المجهودات ديما ناكدوا اليوم نضاف مسؤوليه الجميع المواطن اللي هاو قاعد يقوم بدوره يعني مشكور السيد اللي ذكرته اول مداخله قلت كان ينظف وباش يخلي البلاصه اموا اقل حشيش وكل دونك اليوم لفت بربي من المسؤولين اللي نعرف اللي تفعلوا برشا مع كل نداءات المواطنين اللي يكونوا حاضرين معنا دونك ان شاء الله غدوه تكلمنا وتقول فما تفاعل ايجابي وان شاء الله ما نوصلوش انه نخرج للميديا باش يكون فما تفاعل دونك نعول على المسؤول اللي عنده حس المسؤوليه اليوم بنوته والحمد لله جات ضيفه لضغط على العقرب والحمد لله من الطف الله انه ما فماش حاجه غراف ولكن اليوم لازم تتنظف البلاصه هذيك لانه منطقه عمرانيه والناس تمشي وتتحرك اليوم عقرب ومنعنا نجموا لقدر الله حاجات لا يحمدوا عقبها ونعرفوا صغار يتحركوا يلعبوا سيف وسخانه ودونك ماذا بينا لو كان البلديات زاده تاخذ الامور هذيا بعين الاعتبار. شكرا لك سرياد يعطيك الصحه على اختيارك ديما موجود جوهره فين باش تكون اصوات كل المواطنين حاضره. ذكركم بالارقام 29 100 100 73 24 3000 اصواتكم من خلال فقره هل يعقل وهل يجوز واكيد زاده قدموا ديما الشكر وتحية للمسؤول اللي يعمل بضمير ويكون يعني يخدم لصالح المواطن وكيف كيف زاد المواطن الصالح اللي هو بدوره زاد يكون عنده الحس هذايا متاع يعني المواطنة ويعاون دونك نعاوله على وعي الناس الكل. 11:21 دقيقة خليكم عريتم الموسيقى في انتظار فقرات ما زلت معكم تباعا حتى الماضي ساعة.

0: with Mata. Culture Mag.
1: لحديش و 42 دقيقة على موجة نرجع لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكي موضة، نحكي تظاهرات، نحكي على النسخة الجديدة، هي نسخة السابعة من أيام قرطاج للموضة. نحكي كما قلنا على دورة جديدة تحمل في طيتها ديما فقرات متنوعة لأحباء الموضة، لأحباء هالموعد ذي اللي في كل عام يجدد في المحتوى امتاعه ويكون قريب من الفاشينيستا وزادة كيف كيف زادة أهل الاختصاص. دون خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على جديد الدورة سابعة مع رئيس المنظمة السيد نزار السلامي اللي يكون ضيفي توت سويت. نقوله صباح النور، صباح الجمال والموضة والتميز نزار.
2: مرحبا هبة، ومرحبا بسادة المستمعين في راديو جوهرة. ربي فضلك يعيشك.
1: دونك على قدم وساق، لأنه غدوة إن شاء الله 23 و24 باش يكونوا أحباء الموضة على موعد مع النسخة السابعة. خلينا نعملوا غيكاب هكا لدورات سابقة بيان سور تم تكريم فيها مجموعة من الوجوه الفنية دونك وتعددت الفقرات. دونك للي بوتيتر يحب ياخذ فكرة على أيام قرطاج للموضة، شو نجمو نحكيو له على التظاهرة هذه؟
2: التظاهر هي معناها تلم أهل الاختصاص، تلم أهم المصممين والعلامات المختصة في مجال الموضة والأناقة والجمال. بيصير باش نشوفوا التظاهرة مش تقام على شهرتين 23 و24 مجموعة إن شاء الله. كل سهرة فيها زوز فقرات. الفقرة الأولى دي ديفيلي دي فاشن شو دي لانسمون دو كوليكسيون دي لا مود دي لا بوتي دو غلامور، والفقرة الثانية مش تكون تكريم أبرز الوجوه الدراما الرمضانية 2026 في الليلة الأولى. يكونوا معنا أبطال مسلسل المطبعة
1: أي
2: وأكسيدون وسيتكون صاحبة الرجل.
1: باهي، هذي نهار الأول.
2: هذي نهار الأول، ونهار الثاني زاد بعد دي ديفيلي وبعد دي فاشن شو باش يكونوا معنا أبطال مسلسل غيبوبة وسيتكوم هذه اخرتها ومسلسل الخطيفة بيان سور.
1: وكأنه كرمتوا كل الأعمال الرمضانية نو؟
2: وي براتيكمون احنا كل عام هو مهرجان ايام قرطاج الموضة وعنا بس كده هو النسخة السابعة. اما ابرتين من النسخة الثالثة زدنا الفقرة متاع تكريم اهم الممثلين والتكريم الدراما التونسية الأعمال الرمضانية.
1: دونك هذه من الفقرات المستحثة، خلينا نقولوا على امتداد ثلاثة دورات أو أكثر.
2: على ثلاث أربع دورات، شنو الدورة الخامسة بالنسبة لتكريم الممثلين.
1: شنو الفقرات القارة في المهرجان تحافظ على الرونق نتاعها اللي هي لي ديفيلي دو مود هكا ولا؟
2: أكيد أكيد، لي ديفيلي دي فاشن شو مش نشوفوا برشا علامات في الموضة، برشا مصممين، برشا ابتكارات تابعة تونسي، التراديسيونيل تراديسيونيل فيزيتي، الهوت كوتور، الفاشن، الفاشن ستايل، مش نشوفوا حتى آخر لآخر التصاميم في الموضة الرجالية، في الاكسسوار، في لي بيجو، لي ديامون كيف كيف، معناها أن بو دو تو، معناها مش نشوفوا بوكو دو تابلو دو مود دو فاشن.
1: هلا نشوفوا شوية حتى في الدورات السابقة في بعض الفيديوهات والأجواء دونك احتفالية جمالية، خلينا نقولوا تهتم وتعتني بالموضة اليوم والجمال، وتونس معناها عندها باع وذراع خلينا نقولوا في المجال هذايا هكا ولا؟
2: أكيد أكيد، عندنا مبتكرين عن مصممين معناها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الوطني العربي.
1: باش نشوفوا فما ضيوف ان شاء الله باش يكونوا حاضرين مصممين عالميين على برشا اسماء ما شاء الله يلبسوا في نجوم عالميين، باش يكونوا ان شاء الله حاضرين معاكم.
2: والله ان شاء الله فما نخليهم كيم سكوب معناها نخليهم مفاجأة،
1: عنصر المفاجأة تحب تخليه
2: عنصر اكيد لازم يكون فما عنصر المفاجأة هذاك باش بور غاردي لو سسبانس و لو شارم تاع لي سوربريز هذوما بيان سور.
1: باهي، دونك غدوة الانطلاقة ابارتير من الساعة وقتاش؟
2: لا عاود لي كان فما
1: كوكب. قلت لك ان شاء الله غدوة ابارتين من الساعة قداش؟
2: ابارتين من الساعة 8:30 نتاع الليل. اي يبداو الحضور والمدعوين يبداو يجيو، اما السهرة تبدا على الساعة 9:15.
1: داكوغ، دونك الكوندكتور نتاعنا حاضر، نجومنا المصممين، عدد المصممين بارابور للدورات السابقة زاد؟
2: وي اكيد زاد، وي بالنسبة للسنة زاد. اكثر شويه من عامي والعوام اللي قبله دونك وكان ديما الاختيار نتاعنا يتركز على المصممين والعامات اللي عندها اكثر ابتكار واكثر يعني لي توندونس والكرياتيفيتي اللي تكون ديما حاضره اكثر من غيرها.
1: سي نزار خلينا ندخل معك شويه في كواليس التحضيرات. تختتموا دوره تبداو دوره جديده اكيد دي في معناها جديد كيفاش يتم ما نعرفش التنسيق يعني العلامات التجاريه كما قلت انت اللي يدخلوا معاكم دونك انتم يكون عندكم تقييم لاهم العلامات التجاريه خلينا نفهموا او المصممين
2: هو فما حاجتين يصيروا فما مصممين يتصلوا بينا هما علامه تجاريه يتصلوا بينا هما يحبوا يشاركوا في الدورات القادمه واحنا بالطبيعة ما نجموش نقبلوا الناس الكل دونك كما قلت لك الاختيار يتم معناها نختاروا على حسب لا ميور كرياتيفيتي ولا ميور توندونس معناها شكون اللي يستاهل ان يكون موجود في التظاهرة هذيك ويكون معناها من احسن المصممين في العام اللي خاطر نجم يكون مصمم احنا نقول احنا عامل ابتكارات ياسر توندونس وعامل خدمه مزيانه نجم يكون عبد من بعده ويكون هكا اقل شويه فهمت دونك احنا ديما نحاولوا نختاروا المصممين اللي هما يعني ابدعوا في السيزون هذيك شو بدي صح نضحك في الموضوع ديما نحكيو على السيزون فهمت
1: يعني ديجا عندكم فريق معاكم مختص اللي يقوم بسيليكسيون
2: أكيد ولا فما فريق مختص يقوم بالسيليكسيون وبرشا كما قلت لك يتصلوا بينا هما يحبوا يشاركوا وفما اللي احنا زادة معناها نكتشفوهم اللي هما عندهم إبداع وعندهم معناها ابتكارات اللي تنورنا وتنورهم هما في مهرجان كما هكا ونجم نتصلوا بهم ويكونوا هما معناها ليهم شرف المشاركة ويفرحوا ديجا برشا ويفرحوا احنا نكلموهم ونقترح عليهم يحبوش يشاركوا معنا في الدوره نتاع المهرجان ونكون هكذا
1: تري بيان انا نقول ان شاء الله موافقين باش تكون سهره يمكن معناها اكيد فيها برشا فقرات ووجوه ونجوم حاضرين
2: برشا وبرشا وبرشا مشاهير وبرشا من المجال الاعلام زاد كيف من المجالات الكل الاعلام الدراما والديجيتال والسوشيال ميديا دونك لما حلوه ما بين الفن والجمال والموضه
1: والاجواء الاحتفاليه
2: الكبرى
1: اسمع نعرف اللي على قدم من وثائق التحذيرات واحنا نحكيوا على
2: والله اكثر من اكزاكتومون دونك برشا تعب برشا انجاجمون وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله احنا اللي تميزنا به كان الحمد لله كل عام نعملوا دوره احسن من الدوره اللي قبلها دونك كل عام نسونجاج اكثر في لي بريباراتيف في الاورغانيزاسيون في البهرج نقولوا احنا خاطر التظاهرات هذيك ما يكونش فما بهرج فوالا الخدمه كل عليك البهرج واحد ديتاي فهمت
1: صحيح هو البلينغ بلينغ في حد ذاته يعني لازم ان شاء الله موافقين
2: يعني نزار
1: شكرا لك سي نزار
2: شكرا جدا شكرا لكم وللجميع مستمعين راديو جوهرة FM
1: شكرا لك رئيس المنظمة السيد نزار سلامي لأيام قرطاج للموضة النسخة السابعة دونك خدينا فكرة على شنو باش يكون فيها وأكيد تتابعوا معنا اون ايماج اون فيديو كل المعطيات اللي تعنى وتحتفي بالموضة والنجوم اللي يتميزوا في الدراما التونسية سيزون اللي نحن فيها توا بيان سور الأعمال الدرامية التونسية دونك خليكم معنا نحكيو ثقافة نحكيو زادا كوتشينغ وما زلنا معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: سيتي. طور خلي العقليه تتطور والدم في عروقك يفور توانسه بانرجي واحده اولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
1: اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: الكراسي في السنه تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهريه على الماتشوات.
3: اليوم مع اورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك اورانج
4: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: منال جبلها.
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزير التربية يواكب انطلاق مناظرة السيزيام ببنزرت، ومنظمة ورشاد المستهلك تطلق حملة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية وتدعو إلى توحيد القائمات المدرسية. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التربية نور الدين النوري يشرف بمعهد غزالة من ولاية بنزرت على انطلاق الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام لسنة 26 و2000، وذلك في مستهل زيارة عمل يؤديها اليوم إلى الجهة. وسيشمل برنامج زيارة الوزير معاينة تقدم الأشغال بعدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات بنزرت ومنزل بورقيبة وتينجا ومنزل جميل، إلى جانب الاطلاع على مشاريع الصيانة والتوسعة المبرمجة والجارية، والإذن بانطلاق عدد من الأشغال ودراسات المتعلقة بتحسين البنية التحتية التربوية بالجهة. هذا ويجتاز مناظرة السيزيام التي تتواصل أيام 22، 23، 24 من جوان الحالي 62,450 تلميذا وتلميذة بمختلف ولايات الجمهورية يتنافسون على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، ويمثل عدد المترشحين لهذه الدورة نحو 29% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، مسجلا تراجعا ب 1,608 تلاميذ مقارنة بدورة سنة 25 و2000. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وأسناد ثلث الوقت القانوني الإضافي لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه المناظرة يوم 10 جويلية المقبل. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يدعو اليوم إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية، عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، مضيفا الزهروني أنه أصبح من الضرورية اليوم تقوية ودعم مهارات التلاميذ في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز نسب النجاح، معتبرا أن هذا العمل الإصلاحي سيلقي بظلاله على بقية الظواهر السلبية الأخرى التي تشهدها المدرسة التونسية على غرار انتشار العنف وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وذلك عبر آلية الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة وجعلها مدرسة جاذبة. التونسية لإرشاد المستهلك تعلن اليوم عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 26 و2027 و2000، بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. كما دعت المنظمة إلى توحيد القائمات المدرسية على المستوى الوطني بالنسبة لمختلف المراحل التعليمية. تفاصيل أوفى تحدث عنها للجورافام رئيس المنظمة لطفي الرياحية.
2: نحب توحيد القوائم، بمعنى كونه في جميع مراحل الدراسة نعرف قائمة موحدة جميع التلاميذ من شمال جنوب. مع توحيد القوائم نحب فيها الميدع والمحفظة، وهذا أساسا دي وتكون حصريا تونسية، وبالتالي نحن نحب عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، حافظ الصناعة التونسية، وذلك تحفيز أبنائنا على المنتوج. كمنظمة تونسية لشد المستهلك ضد التوريد أي منتوج له مثيله في تونس، وبالتالي هنا معناتها مراعاة القدرة الشرائية المستهلك وجودا على كون مستلزمات العودة المدرسية تكون تونسية، هذا وموحدة في جمهورية معناتها كفانا من القوائم اللي فيها شطط كبير في مستلزمات نتاعها ولا أسعارها تكون مشتناغة لكونها موردة. وهنا إن شاء الله السنة نعمل عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، بادرة على صدر القرار وزارة التربية لإدراج القوائم إلزامية القوائم بمنتوجات تونسية من ناحية، كيف زاد توعية المستهلك باش تكون القوائم التونسية باش تكون المنتوج اللي يقتنيه هو تونسي. وهنا راهو تقريبا عنا نحن الانفراستركتور وعنا الآلية كل اللي نجم نأمنه عودة مدرسية جزء من نص تونس تلامذة بمنتوجات تونسية، وهذا مفصلي في المرحلة هذه.
1: الحريق الذي اندلع ليلة أمس بغابات قريتي الجميعية والمباركية بمنطقة بابوش التابعة لمعتمدية عندرها من ولاية جندوبة يتسبب في احتراق حوالي 6 هكتارات من غابات الصنوبر، بالإضافة

0: نفوق عدد من الحيوانات وتضرر مسكن بصفة جزئية في حصيلة تقديرية أولية، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وعدد من المتطوعين الذين شاركوا في عملية الإطفاء. ووفق ذات المصادر فقد قامت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بإجلاء عدد من السكان تحسبا لتوسع دائرة الحريق قبل أن تستخدم مروحية عسكرية شاركت في عملية الإطفاء، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية تعقب الجيوب النارية المشتعلة والمحتمل اشتعالها للسيطرة التامة على الحريق. دوليا، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم أنه سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية، مؤكدا أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. إيران تعلن اليوم أنها أجرت نقاشا مقتضبا مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات في سويسرا، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن اعتبارها مفاوضات. وغادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة سويسرا عائدا إلى العاصمة طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات بين الجانبين. ختاما، الرئاسة اللبنانية تذكر اليوم أن الرئيس جوزيف عون بحث في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مضيفة الرئاسة اللبنانية أن مبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شاركا أيضا في هذا الاتصال.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000. 29 يونيو وإلا 73 24 3000.
2: عجيل إنرجي قدم لكم أنفسكم.
3: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
4: مرحبا بكم في انفو سبور. باش نحكيوا على انجاز المنتخب المصري بعد تحقيقه الاول انتصار في تاريخ مشاركته في المونديال منذ 92 سنه، ومنذ ثلاثه مشاركات المنتخب المصري ما انتصرش. اليوم الصباح يحقق اول انتصار له، عناوين المواقع العربيه: انتصار تاريخي للفراعنه، منتخب مصر يكتب التاريخ بأول فوز وصدارة كأس العالم. بعد 92 سنة مصر تكتب التاريخ بأول فوز، مصر تعاقب نيوزيلندا بثلاثية، ليلة تاريخية للفراعنة، مصر تحقق فوز غير مسبوق في ليلة تألق محمد صلاح، محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب مصر في أربع مشاركات في المونديال. محمد صلاح المونديال هذا في المونديال السابق وهذا عنده ثلاثة مساهمات تهديفية وزوز أهداف. الموعد اليوم الستة متاع العشية مع مباراة الأرجنتين والنمسا. مدرب الأرجنتين نسكالوني قال ما ثماش منافس سهل في المونديال، النمسا منتخب قوي ومنظم ويجيد الضغط المباشر. سكالوني قال في موضوع آخر في الندوة الصحفية لتسبق مباراة النمسا، قال نظام فترات التوقف 3 دقائق لشرب الماء ما زال غير معتاد بالنسبة للمدربين واللاعبين. واختم حديثه قال ميسي دائما في القلب، نذكره أنه المنتخب الأرجنتيني في صورة فوزه اليوم يتأهل للدور 16 لمونديال 2026. إلى حد الآن ثلاثة منتخبات ضمن تأهلها رسميا للدور الثاني: ألمانيا، المكسيك وأمريكا، إضافة لمنتخبات اللي عنده 4 نقاط. تقريبا المنتخبات اللي عنده 4 نقاط ضمن تأهلها اللي هي كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، هولندا، اليابان، مصر، إسبانيا، والصراع فقط يتواصل على المرتبة الأولى. اليوم ما ثماش برشا مقابلات، مباراه السته بتاع العشيه، مباراه العشره بتاع الليل ديما بتوقيت تونس. اليوم السته الارجنتين بطل العالم يواجه النمسا، تحكيم الامير عمر من مصر. زوج منتخبات فازوا في الجوله الاولى، مباراه مشوقه باش تكون. العشره بتاع الليل مباراه صعبه جدا للمنتخب العراقي اللي يواجه وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي. طاقم تحكيم كندي الانتصار يخلي فرنسا تتاهل للدور القادم، العراق الهزيمه تخليه يغادر المونديال. وليد الجزيري كان في تقديم انفوسبور موعد الرياضه القادم ماضي ساعه.
2: عجين انرجي قدمت لكم انفوسبور. Eniacin, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

0: نهار وثمانية وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل، كل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه ساعتنا الثالثة، اخترنا في الكوتشينج نحكيه على هكا النجاحات. اي نعم، ولكن مع النجاح فما الإخفاق، مع السعادة فما الألم، مع الحب فما الكرة، ديما فما المتناقضات هذوما اللي يعطيونا دروس، اللي يعطيونا بوش في شخصياتنا، في طريقة ونظرتنا يمكن للحياة. هذاك علاش هي اليوم اختارت باش تحكي لنا على الإخفاق، اللي هو زادة إحساس متعديو به الناس الكل، باش نقولوا للي اللي هكا ما حالفهمش الحظ، راهو الحياة تستمر، وشكون غيرها باش تقدم لنا نصائح. كوتش سميرة صلوحي نقول لها صباح النور، صباح الفل كوتش.
1: صباح الورد، صباح النور. قلت لك راك انت ما تستحقش كوتش في الحصة نتاعك.
0: قلت كل حاجة
1: طايحة لينا معناها. شنو خليت شو تحب تعلق؟
0: ما حليها الورد اللي لبسه، قلت صباح الورد وناسمين، والله أمورك وجوك صيفي بامتياز ما شاء الله.
1: الحياة حلوة بس نفهمها
0: إن شاء الله، إن شاء الله ديما حياتنا
1: لازمنا
0: حلوة،
1: لازمنا نكونوا منورين باش نلقاو كان كل ما هو نور في طريقنا
0: إن شاء الله يا ربي. أي منين نبداو؟
1: أولا الساعة خلينا نقولوا ألف مبروك لوليداتنا الكل اللي اجتازوا امتحان البكالوريا،
0: إن شاء الله ألف مبروك.
1: نهارين تعديو سي بون، معناها خفت شويه الامور، كل ميساج وكل اجواء واجواء الفرحه هذيك الكل، ان شاء الله ديما تتواصل الفرحه في الديار التونسيه الكل. لكن لكن في وسط هذايا فما شويه توصيات للعائلات، سواء عائلات اللي اولادهم نجحوا الا عائلات اللي اولادهم
0: تم تاجيلهم،
1: معناها تم تاجيلهم دوره الابطال، دوره المراقبه، سواء الوليدات اللي ما أسعفهمش الحظ. به أول حاجة نحب نقول الساعة نبدأ، خليني نبدأ بالوليدات اللي ما أسعفهمش الحظ، واللي التجربة نتاعهم ما كانتش كما هما يتمناو، باش ما نقولش الكلمة المتداولة اللي هي هيك فاشل وهيك مش قادر وهذاك ما ينجمش ينجح إلى آخره.
0: هو يعرف روحه وما مخدمش،
1: ولا لأنه للأسف كلمة الفشل هي معناها كلمة خلقها المجتمع، اللي هي قاعدة تضر، معناها ما تنفعش، واللي هي قاعدة تقيد في مشكلة أولاد كبار وصغار، وحتى ناس معناها عندهم مقبلين على مشاريع إلى آخره. رأي الكلمة هذه قاعدة تقيد فيهم برشا، لأنه الفشل كي نعاودوا احنا نوضحوا الكلمة في حد ذاتها، الفشل هي بداية جديدة. راهو الإنسان كي يخفق هوش قادر، وإلا هو معناها عندوش قدرات ولا ما ينجمش، لا هو إنسان صار فما خطأ معين في الاستراتيجية وفي الطريقة اللي هو خدم بها. معناها هو كي بش يعاود ويعاود يشوف وين أخفق وين الأمور ما مشيتش، بالعكس بشكون هو بدأ ديجا عامل خطوات، معناها باش تكون الطريقة قدامه سهلة، حاجة بركة أنه يعدل شوية في الاستراتيجية متاعه. بهذا هو اللي
0: مفهوم
1: اللي
0: الفشل،
1: مفهوم الفشل، ونعرفوا احنا قصص نجاح كبيرة
0: بدأت من
1: الفشل، أسماء بدأت من الإخفاق اللي هو كان هو بداية جديدة للنجاح. بالنسبة للعائلات، باب يا أمهات ويا أباء، حالة أولادكم النفسية أهم بارشة من شهادة البكالوريا ومن الأعداد ومن نظرة الناس
0: وما فرحتنيش كما جيران
1: وتعبت وحطيت فلوس وهذاك الكل. ومهما كان سواء الوليدات معناها تلامذة أقراو أو ما قراوش، أو معناها تعبوا أو ما تعبوش، في الأخر ما فماش حتى تلميذ ما يتمناش يكون ناجح. وما فما تلامذة يلتحقوا في آخر شهر وما تكونش المراجعة متاحهم كما يلزم ويحسوا بالندم، لكن هما يستنوا الفرحة ويستنوا النتيجة كما تلامذة الكل، دي ما يبقى عندهم أمل باش ينجحوا. دونك رسالة ليهم أولياء، أولادكم خليهم في المرحلة الأولى. دونك بالنسبة قلت لأن التلامذة اللي أخفقوا شو مش يصير، نعاونوهم باش هما يستوعبوا الصدمة، لأنها نحب ولا نكره هي صدمة، نعاونوهم باش هما يفرغوا المشاعر متاعهم، مشاعر الحزن، يحس رواحهم مش قادرين، يحس رواحهم ثقتهم في رواحهم باش تنخفض. نخليهم يعترفوا بالوجيعة متاعهم، وخليهم يعيشوا وجيعتهم. خاطر فما برشا اولياء يقول لك ليه ليه تي اخرج اكعو اي ما صار شيء اي ننسي وليه خليه يا خو وقته يقعد مع روحه ويحس الوجيعة نتاعو الحاجه الاولى نخليه بربي نفكوا الرابط بين النتيجه وبين قيمه الانسان. راهو نتيجه البكالوريا عمرها ما كانت تحدد قيمه الانسان، هي نتيجه لطريقه نتاع عمل، نتيجه اللي معناها اسلوب هو اعتمده باش هو قرا، نتيجه لتعب كذا ما عندوش علاقه بقيمه الانسان حاجه. الحاجه الاخرى كما قلت لك انه احنا نعاودوا احنا كاولياء نوصلوا المفهوم هذا لوليداتنا ونحاولوا نفسروا لهم مفهوم الفشل بصيغته الحقيقيه. هذا بالنسبه للي معناها اخفقوا تماما وباش يعاودوا السنه المقبله. بالنسبه للتلامذة المؤجلين، التلميذ المؤجل راهو ضغط نفسي عنده كبير كبير. هو بالنسبه ليه عنده امل وفي نفس الوقت الاحساس معناها لذيك مشاعر اللي هو ما نجحش، يشوف لاصحابه يسمع في الافراح في ديار اصحابه وماهوش عارف هو النتيجه كيفاش نجم تكون وكل بيرتورباسيون الكبيره ومش عارف هو معناها الطريقة. معناها تصور أنت في فترة وجيزة بالنسبة لي عنده أحساس أنه الطريقة اللي قرأ بها غلطة، دونك هو بشي عاود كأنه مشي عاود من الجديد. اتلم ذات هذوكم بربي نعاونوهم يا أولياء في الدار، نوفروا لهم الراحة، نبعدوا على المقارنات، ما تقولوش شبي فلان نجح وشبي لا، شفت أنت كان قريت راك ناجح ما تقعدش هكا تعاود. لأنه برشة تلامذة راهم يحبوش يعاودوا، برشة تلامذة من الخوف متاعهم يحبوش يعاودوا، وبرشة تلامذة عاودوا كان المعدل متاعهم متفوق راهو. به الحاجة الثانية اللي هي خلينا كما قلت نفصلوا النتيجة اللي صارت على المحبة لأولادنا، ما نخليوش نتيجة الامتحان هي تكون المقياس لمحبة أولادنا، وخليهم هما يحسوا أنه معناها محبتهم وقيمتهم في عينين معناها والديهم والعائلة الكل راهي ما عندهاش علاقة بالنتيجة. النتيجة هي تكون نتيجة لطريقة عمل كما اي مشروع، تنجم انت تعمل اي مشروع في حياتك والمشروع في الاخر ما ينجحش، دونك ما عندوش علاقه بالمحبه هذيك نتاعنا. حاجه اخرى نطلب من الوالدين انهم يكونوا فريق عمل مع اولادهم، فريق عمل يساندوهم، يحاولوا يوقفوا معاهم، يحاولوا يوفروا لهم الظروف الملائمه باش هما يعاودوا معناها من الاول جديد وباش ينجموا يتوفقوا في امتحان البكالوريوس بكالوريا اللي هي دورة المراقبة. هذا بالنسبة للمؤجلين. إن نجيو توا للتلامذة الناجحين. التلامذة الناجحين تتعدى بعد هيك الفرحة هذيك أو ستريس الكبير هذيك متاع الفرحة، باش يجي ستريس آخر، ستريس آخر ما أكبر اللي هو أولا الساعة في النتيجة. فما أولياء كانوا متوقعين معدل وبش يلقوا معدل آخر، فما تلامذة بيدهم كانوا متوقعين أنهم هما بش ينجحوا بتفوق لأنهم عاملين معناها حاطين أحلام وحاطين حتى على مستوى التوجيه معناها عندهم بعد في الجامعة اختيارات معينة، دونك هما معلقين أمال كبيرة على النتيجة وعلى المعدل اللي هما بش تحصلوا عليه. دونك هما كما يتحصلوا حصلوش على معدل هذيك اللي كانوا هما يستناو فيه، هذيك بتبيع باش ياثر على نفسيتهم وهذيك باش ياثر على الاولياء، والاولياء وكانهم يوصلوا لدرجه انهم ما يفرحوش بالباك، ما يفرحوش لانهم هما عندهم
0: سقف توقعات
1: علوا فيه الاولياء علوا فيه برشا وخليوا اولادهم يعليوا فيه برشا. وساعات الاولاد ما يكونوش هما هذيك اختيارهم، يكون هذيك اختيار الولي. دونك احنا ما نقارنوش لانه المقارنه راهي تدمر معناها سواء بالنسبة للمؤجلين تدمر نسبة الثقة الصغيرة اللي ما زالت عند معناها التلامذة، وبالنسبة للناجحين انت كي تلومه كي تقوله شفت علاش وهك ما وصلتش المعدل نحبوا عليه وهك ما تنجمش باش تكون انت باش تدخل تقرا ميدسين وما تنجمش تقرا انت انجينيوغا ودرشنية، دونك هذاك الكل راهو باش يأثر حتى على ثقته في روحه ومش عارف يميز بين رغبات ورغبات العيلة متاعه. هذه حاجة. حاجة أخرى اللي هي راهو يلزمنا نفهموا اللي المعدل ولا الاختيارات اللي احنا كبرنا بها والتوقعات اللي احنا من قبل نعرفوها انه الانسان المتميز هو الانسان هو الطبيب والمهندس والاستاذ، لا لا فما توا برشا شعب راهي جديده وفما سوق الشغل راهو انفتح برشا وفما برشا حاجات نجموا ننجحوا فيها حتى بمعادلات صغيره في الباك. معناها عاونوا اولادكم، ما تخليوهمش في متاهة كبيرة، في متاهة معناها الشعب الكبيرة اللي احنا ذيك كبرنا عليها، واللي ذيك معناها خلوها موجودة في البرمجة متاعنا، وخليهم يتحروا من كما نقولوا الكليات القمة اللي ذيك احنا مش في بالنا اللي هي قمة. الحاجة الأخرى لازمنا نتفهموا برشا أنه راهي شهادة البكالوريا راهي مالها إلا مرحلة، مرحلة مدرسة سواء ابتدائي أو ثانوي أو معناها أعدادي، هذيك مرحلة. مرحلة ذيك فما إحاطة كبيرة بتلامذة، احنا كأولياء إحاطة كبيرة وندخلوا برشا في قراراتهم بكل شيء. دونك هي امتحان البكالوريا كي نجتازوه راهو هذاك بالعكس توا تعدينا إلى مرحلة أخرى، في مرحلة تكون هي معناها نكونوا مسؤولين على رواحنا كتلامذة، مسؤولين على اختياراتنا، معناها خليوا أولادكم يختاروا وحدهم، ما تأثروش عليهم، ما تدخلوش في اختياراتهم، ما تزيدوش ترهقوهم نفسيا، خليه هو يتحمل مسؤوليته باش من بعد هو الوحيد يكون عنده قدرة أنه يختار في حياته، لأنه الحياة ماهيش كان شهادة معناها جامعية أو معدل كبير في الامتحان، لأنه بعد إذا كان أنت تو باش تتقرر في عضو، بعد باش يدخل المجال الحياة العامة وباش يكون هو يوحل في أبسط الأشياء. وإحنا لاحظنا يا هيبة حتى من خلال الحصص السابقة حكينا على برشا مشاكل في المجتمع وفي الأسرة متاع الناس، كانوا قبل امهاتهم وابائهم هما اللي قروا في عوضهم. دونك هما كي يجي في المجال الحياه العامه يوحل ما يلقاش روحه، لا يتعامل لا في الشغل لا في مع مرته لا مع اولاده، يلقى روحه ما ينجمش يقرر. اخر حاجه نحب نختم بها بربي واهم حاجه واني من قلبي نقولها للتلامذه اللي ما عادش عندهم حتى فرصه، لأنه فما برشة تلامذة يعديوا الباك ثلاثة مرات ومن بعد ما عندهم حتى فرصة معناه باش يعاودوا يعديوا. قلهم راهو شهادة الباك عمرها ما هي باش
0: تحلك الأفاق،
1: كما أنت تنتظر. راهو شهادة الباك عمرها مش تعطي باش تحدد قيمتك أنت كإنسان ومقدار أنت نجاحك في الحياة في الإنسان. راهو حياتك أنت نجاحك في الحياة راهي مربوطة بالمهارات اللي أنت تتعلمهم، بقدرتك أنت على تحمل مسؤوليتك، بقدرتك أنت على التفكير، بقدرتك أنت على إدارة المواقف الحياتية المختلفة، بقدرتك على إدارة مشاعرك، مواجهة الحياة ماهيش راهي بشهادة البكالوريا. وقديش من ناس خذوا شهادة البكالوريا ومن بعد حطوها كواترو على الحيط، وقديش من إنسان خذ شهادة جامعية ومن بعد كيف خليها كواترو على الحيط ومشى عمل توجه آخر ونجح في التوجه الآخر. هذا راهو مش معناها مازمناش نقرأ وما نعطيوش قيمة لشهادة البكالوريا، لأنه شهادة البكالوريا هي زادة جسر باش يعدينا المرحلة أخرى. لكن إذا كان ما توفقناش وما نجمناش ننجحوا اللي معناها عدة مرات، دونك ماهيش نهاية العالم. دونك تنجم تشوف فما
0: شهادة التكوين المهني،
1: فما البي تي بي والبي تي اس، وفما ناس ناس عندهم البكالوريا ومشاو بعد عملوا بي تي اس زادة ومشاو عملوا دي فورماسيون ونجحوا في حياتهم.
0: ويا قصص نجاح،
1: قصص نجاح متاع ناس مع والله بكري نحضر في الموضوع قصص نجاح متاع ناس ما عندهمش بكالوريا، هما رجال أعمال كبار كبار كبار وهما بالحق قصة نجاح في حد ذاتهم. دونك أنت لازم
0: أما سمحني مدام سميرة، هذا لا يعني
1: لا يعني
0: لا يعني باش ننسيقوا أنه حاجة سهلة وهانا نشوفوا
1: هذا لا يعني
0: التعليم مهم جدا والقراية مهمة
1: جدا جدا نحكيه بالنسبة للناس اللي فريمون عديوا ثلاثة مرات. بالعكس اني نقول عدي مره واثنين وثلاثه وتنجم تعمل كانديدا ليبر. وباش نختم بالكانديدا ليبر ونحكي على اهميه الشهاده البكالوريا او الشهاده الجامعيه مهمه جدا راهي في حياتنا، فما ناس ما نجموش يتحصلوا على شهاده البكالوريا وخذوا طريق اخر وعملوا دي فورماسيون ونجحوا في حياتهم وعملوا مشاريع ناجحه وعملوا كونوا اسر ونجحوا في حياتهم الأسرية والمهنية، ومن بعد رجعوا في عمر معناها متقدم جدا جدا. نلقاو فما ناس خذت الباك شهادة الباك وهي عمرها 60 وفما فوق، معناها راهو ما فماش حتى حاجة مستحيلة. وإذا كان أنت ما خذيتش معناها شهادة البكالوريا وما نجحتش وقعدت لك حاجة في قلبك، مازال المجال قدامك، تنجم سواء معناها فما تنجم ليبر تسجل في الليبر، سواء تنجم تعمل كانديدا ليبر وربي إن شاء الله يوفق
0: أمين
1: كل إنسان وما تخليش حتى حاجة في قلبك ماهيش للناس، هي ماهيش للناس ولا للمجتمع ولا باش يقولوا خذاش هذا، لا هي أنت باش تواجه وتعرف شنية قدراتك وما تخليش حتى حاجة أنت في قلبك مهما كانت، هي لأنك قادر تحقق كل شيء، هي استراتيجية صحيحة وهي مثابرة وهي تعرف شنو اللي ما مشاش وشنو اللي مشى وتخطط وتنظم أمورك بإذن الله سميع العليم، راهو ما فماش حتى شيء باش يغلبنا لأنه ربي سبحانه وتعالى أعطانا قدرات رهيبة رهيبة وأعطانا في العقل هذا في المخ أعطانا رانا قدرة كبيرة، إذا كان احنا نوصلوا نكتشفوا قدراتنا ونوصلوا نوظفوها لكل قدرات المخ البشري رانا قادرين نعملوا أكثر من اللي نتخيلوا، وهذاك اللي يعملوا فيه لجيني اللي احنا نراو فيهم، وربي ان شاء الله يوفق الجميع
0: ان شاء الله. ان شاء الله مدام سميره صلوحي الكوتش اللي يكون حاضره معنا كل نهاية الاثنين، اليوم موضوعنا النجاحات واكيد مواضيع اخرى ان شاء الله تكون حاضره معنا في فقره كوتشينغ الغونديفو متواصل. نسلموا عاد على البنوته ساعه خاطر جات نظيفه لا حاجه اللي نسلموا عليه بالاسم حما اقعد
1: جنة
0: باهي جنة يا لله ربي يفضلك ماما راي الكوتشينغ في الدار شو نقول لك صباح وليل وحتى أي مرة
1: أخرى
0: تري تري فيها ربي فضل هيلك. يلا نديكم موسيقى ألفة بالرمضان في انتظار متابعة لبقية الأخبار، توصلنا حتى الماضي ساعة.

0: سيلك بقلبي تقوم يا حنونة علي وما عليك
1: هذا فارس كرم نصمه حتى نص نهار و54 دقيقه واحنا ان شاء الله ما ننويو كان على الخير وما نسمعو كان الاخبار الزينه هذيك علاش نمشيو الى عند راهم كي تبعتوا معنا من خلال اخبارنا وتحينات جينا ديما مع مراسلينا الوضع في عند راهم تحينات اخرى جينا من عين المكان بعد حريق ليله امس من عند رئيس جمعيه نساء من اجل المواطنه والتنميه السيده هنية العشري تكون ضيفتي تسويت ونقول لها اهلا وسهلا ومرحبا واعطينا شنو صار البارح بالضبط وهاي الفيديوهات زادت توصلنا دونك مدام هنية صباح النور
2: اهلا وسهلا مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافه وشكرا على التغطيه ومتابعه الوضع
1: شكرا ليك طمنا على الوضع واحكي لنا شنو اللي صار بالضبط
2: الحمد لله على انه الحمد لله على لطف الساعه الحمد لله على سلامه الناس الكل سواء كان المواطنين المتسكنين وكذلك الاعوان بجميع قبعاتهم وبجميع تسمياتهم جيش حرس حمايه مدنيه غابات كان دور كبير برشا الحقيقة في أنهم نعطيكم آخر تحيينات أنه صارت السيطرة على الحريق لكن مازال في طور التبريد بالنسبة لنا ثم مرحلة هامة اللي هي اسمها مرحلة التبريد وهي اللي تجي مباشرة بعد ما تطفى النار الكبيرة اللي هي أكل جيوب نتاع النارك الصغيرة وين نشوفه مرات هكا شوية دخان هذاك راهو الجذر اللوطة تحرق دونك يبقاو يطفيو فيه حتى لين يتخمد كومبليتمون وما عادش نشوفو حتى طرف دخان إلى حد هذه اللحظة ما زالت الشاحنات نتاع الإطفاء نتاع الحماية المدنية ونتاع الغابات على عين المكان وما زالوا تو يطفيو لأنه وضع التبريد ومرحلة التبريد هامة برشا باش هكاكا نكونوا اطمأننا اطمئنان تام على أنه الحريق سيطرنا عليه بالكامل خسائر كبيرة للأسف
1: مروحية عسكرية دروع بشرية البارح بش وحتى الساعة هذية لإخماد الحريق اللي جاء على غابات بابوش هكا ولا
2: أي بابوش من معتمدية عند راهم تحديدا على الوطنية 17 اللي هي قريبة برشا من التجمع السكني نتاع بابوش الحقيقة ثم مقبرة مع للأسف معناها المقبرة معناها تحرقت ثم زوز عائلات بالضبط مجاورين الحريقة دار تضرت الدار الأخرى شوي ثم دار تضرت الحيوانات نتاعها بارتي أخرى زادة كيف كيف معناها تحرقت لأنه كان ثم عامل الريح اللي هو أجج النار تسمع معناها الريح بالحق كان عامل أجج النار كان عكس عملية الأطفاء ولكن في نفس الوقت عامل الريح هذاك كان حاجز على أنه يتعدى البارسيل واحد آخر خاطر المنطقة اللي صارت فيها الحريقة تضاريسيا منطقة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة ما فماش حتى أكسي إلا بال يعني بال على الساقين والحق البارح تفجعنا برشا على خاطر أبار نحن مواطنين الكل موجودين على عين المكان خفنا برشا على الأعوان لأنه تمت محاصرتهم بالنار من عديد الأطراف يتحصروا في وسط النار حماية مدنية غابات جيش التونسي زادة كانوا ثم جنود موجودين الحمد لله الحمد لله وشكر كبير تونس برجالها
1: الحمد
2: تونس
1: لله.
2: بنساها تونس برجالها نقولها وأنا بالحق معناها نحس في روحي مش نبكي على خاطر بالحق المشهد اللي ريته البارح واللي ريته اليوم من تضافر جهود من سرعة معناها استجابة سواء كان من كل يعني المؤسسات الأمنية المؤسسات الجهوية المؤسسات المحلية السلطة المحلية الجهوية سيد الوالي البارح في الليل واليوم الصباح سيد معتمد كل الأطراف مجلس محلي مجتمع مدني الناس الكل يد واحدة بالحق بالحق مشهد يثلج الصدر كي ترى أك التضامن والتآزر
1: الحمد لله
2: والناس الكل مع بعضها باش نجمنا نسيطروا على خطر في موقع حساس جدا كان ليقدر معناها تتكل مساحات كبيرة برشا كبيرة كبيرة كبيرة خاصة أنه النوعية نتاع الغطاء الغابي الصنوبر الكالتوس الجندول العليق هذوما كلهم هما معناها إيسانس يسميه في الغابة يعني أشجار سريعة الاحتراق الحمد لله تمت السيطرة اليوم كمل معناها بالمروحية هذيك اللي جات وجابت السطل باش تمت معناها طفيت النار الكبيرة أما توا إلى حد هذه الساعة نحكي معاك أنا قدامي معناها الشاحنات نتاع الأطفال اللي هما مازالوا في عملية التبريد
1: يعطيهم الصحة وإحنا الحقيقة شكر خاص لكل الأعوان بمختلف الأسلاك يعطيهم ألف ألف صحة على المجهودات اللي قاموا بها وانتي كمواطنة ميزابار معناها الصفة متاعك خلينا نقوله دونك ثمن مثل المجهودات ومحلها وقت اللي

البلاد ومثل هالمشهد وهالهبة هذية الحقيقة حتى نقرأ في التدوينات وعلى بعض الصفحات معناها حها وإن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا دونك ردوا

0: النزيف هذايا اللي بعض يقولوا لي الوضع المالي المتردي، بعض آخر يقول ظروف العمل، بعض آخر يقول لي البحث عن مستوى معيشي أفضل، لكن نحن نعتبر أنه الأسباب أعمق من هكا برشا، والأسباب هذه يجب نشتغل عليها باش نجموا نقدموا حلول ونجموا نتأقلموا معها. هذاك علاش نحن قلنا يجب نبحث عن أسباب النزيف هذايا، وعلاش ليه نحسن من البيئة التونسية تكون بيئة أكثر جذابة على مستوى ظروف العمل باش المهندس ولا الطبيب التونسي يقعد في تونس ولا يعود لتونس.
1: من ناجيته حذر عضو عمادة الأطباء التونسيين قيس كبيرة من خطورة الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي في بلادنا، معتبرا أن مصلحة المواطن التونسي ومصلحة البلاد عموما تقتضيان الإسراع باتخاذ إصلاحات جذرية للحفاظ على المنظومة الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية بمختلف جهات البلاد.
2: هو لازم نفهمه اسكو اللي نعمل فيه صحيح ولا لا. انا بالنسبه لي انا يهمني كان النتيجه، حتى في الاخر بكل مهم بالنسبه لي انا هو مصلحه المواطن التونسي، مصلحه البلاد. وكاحنا لهنا يلزمنا نقيموا الوضع ويلزم نبداو تو في الحلول العمليه، وهذاك علاش حكيت بكريكا على لابي سانيتير. يلزمنا نخدموا للامن الصحي باش نبداو الناس كل مرتاحين والتوانسه يتداووا من بنزرت بن قردان. دونك اللي يقعد في تونس يحس روحه مضان، يقول لك انا قعدت في بلادي في الاخر بكل نلقى روحي وحدي في جهه، نعمل في الكارد وحدي، هذاك كله يتحط سوب لاتاب. لازمنا نقيموه ونشوفوا اسكو انت طبيب كي تجبره يخدم في بيئه سليمه، لا لازم الطبيب لازمك تحفزه باش يخدم، يبدا فرحان يجي وراك يحب يخدم، مش بالسيف عليه ما شيء بالسيف. راهو في الاخر بكل احنا رانا نمسوا في اهم حاجه عند المواطن هي الصحه. دونك لازم يكون يخدم في اريحيه، يخدم مطمئن على روحه، مطمئن على مستقبله، مطمئن على الاكزرسيس نتاعو، مش مهدد باش هو يتعدى على قضايا ولا دونك قانون المسؤوليه الطبيه لازم يتفاعل. دونك هذا كله يتحط على الطاوله ويزم نكونوا توا عمليين مع تيبون لو كونستاي في نعرفوا شويه ثم شنو ثماش اون دو اجير. لازمنا نكونوا توا عمليين ونصلحوا.
1: وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية لصحفيين التونسيين تراجعا واضحا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين طيلة شهر مايو الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، بتوثيق 5 اعتداءات مقارنة ب18 اعتداء سجلت في شهر أفريل. وطالت الاعتداءات وفق تقرير وحدة الرصد الذي نشرته اليوم 17 ضحية توزعوا إلى 7 إناث و10 ذكور يعملون ب4 مؤسسات محلية و5 أجنبية، وشملت الاعتداءات المسجلة حالة تتبع عدلي وحالتي منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة اعتداء

0: الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: ما 3:06، مرحبا في فلاش المونديال. الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي اللي باش تزفر لقاء منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الهولندي، مقابلة تتلعب نهار الجمعة 26 جوان 2026 انطلاقا من نص الليل. دونك في الليلة الفاصلة ما بين الخميس والجمعة تكون آخر مقابلة لمنتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026، باش يساعد المكسيكية كاتيا غارسيا كل من مواطنتها ساندرا راميريز والإسباني خوزي أنريك نارانخو هو اللي باش يكون مساعد ثاني في هذه المقابله. نذكر منتخبنا الوطني التونسي بعد الخيبه في المونديال، هزيمه 5-1 ضد السياد، 4-1 ضد الجابون، باش يتحول من مدينه مونتيري المكسيكيه الى مدينه كانساس سيتي لمواجهه المنتخب الهولندي. مادام حكينا على ليكيب ناسيونال وبعد التراجع في النتائج والهزيمة الثقيلة، تراجع أيضا في تصنيف الفيفا، بما أنه منتخبنا الوطني التونسي في المركز 58 عالميا، 9 إفريقيا، تراجع رهيب بعد الزوز نتائج المخيبة للأمال وقبول 9 أهداف كاملة مع تسجيل هدف وحيد إلا 8 في الحصيلة. هذا ما قاله صحيفة لوباريزيان الفرنسية عن نتبع خيبة منتخبنا، هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم؟ على البروغرام ونحكي على النتائج متاع البارح. نذكر اسبانيا ربحت السعودية 4-0، بلجيكا تعادت مع ايران 0-0، الأوروغواي تعادت مع كابفير 2-2، تقريبا من افضل المنتخبات الى حد الان خاصة الافريقية اللي قاعد يقدم في نتيجة طيبة ومفاجئة الى حد الان، هو كابفير تعادل مع اسبانيا وتعادل مع الأوروغواي. اليوم الفجر مصر حقت انتصار ثمين جدا بعد ما ربحت نيوزيلاند 3-0. اليوم 6 متاع العشية الارجنتين تلعب ضد النمسا، 10 متاع الليل المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الهيراني. لاعبين ليفربول الانجليزي هم الاكثر مساهمه في المونديال حتى التو، مساهمه تهديفيه بالنسبه لليفربول، جوارتها في مختلف المنتخبات عندهم 4 أهداف و8 أسيست. بالنسبه للبايرن في المركز الثاني 4 أهداف و4 أسيست، ريال مدريد 5 أهداف و3 أسيست، وارسنال لاعبيتها مسجلين 3 بونتو و4 أسيست. الفرنسية أوقفت المقدمة فرانس بيرون عن العمل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول جيريمي دوكو اللي كان سافر لحضور ولادة زوجته. كوري الجنوبي اللي قرر مقاطعة وإلغاء جميع المقابلات المجدولة مع الإعلام الكوري، دونك إعلام منتخب بلادهم قاطعوه بعد تسريب صوتي لمراسل زاد ود بلادهم تحدث وانتقد قائم المنتخب الكوري سون ويسخر من خدمته العسكرية. الإيراني يترك رسالة مؤثرة داخل حجرة الملابس في ملعب لوس أنجلوس، كتب فيها من بلاد فارس القديمة اللي عود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة، اليوم تظل الروح الإيرانية حية وصامدة لا تنكسر، جئنا إلى لوس أنجلوس بكل فخر ولعبنا بشرف ونغادرها بكرامة، شكرا لمدينة لوس أنجلوس على حسن الضيافة وشكرا لكل إيراني قدم قلبه وصوته وروحه من أجل إيران خلال هذه الدقائق من المونديال 180 دقيقة، وليعم السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم. كانت هذه فلاش المونديال قدمها لكم أليس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاق من ملا.

0: Phénomène 2.0. Phénomène 2.0.
1: عدنا ثانية من لابو 2.0 رجعنا لكم باش نوصلوا أخبارنا ومتابعتنا وتيم اليوم هو قراية الكتب بصيغتها الإلكترونية كيفاش نجمو نتغرموا بها وكيفاش نجمو نطوعوا ونعبيوا وقتنا في العطلة بقراءة الكتب. الحقيقة حكيت لكم على برشا منصات وبرشا تطبيقات تعطيكم ميزة أنكم تحملوا أجزاء أو الروايات ولا الكتب ولا المراجع بالكامل، لكن ديما الانتشار متاع ثقافة القراءة الرقمية مازال ماهوش شاسع جدا خصوصا للناس اللي تحب تتمتع بالقراءة، يعني باش تقرا رواية مثلا دونك مش كيما الناس اللي تعمل في بحوث والكل هذوك ما متعودين ممكن على القراءة في صيغتها الرقمية ويقول لك انا في الاخر نعمل في بحث دونك نتيليشارجي دوكيومون تاع ما نعرفش 60 صفحة ما يقلقش بالكل انه نقراهم بعديك كي نكمل منه بوتيتر نفسخوا، لكن مش كيما الكتب. الكتب حكاية اخرى والروايات والقصص والمراجع زيادة حكاية اخرى. في الفينومين حبيت نحكي لكم على تجربة تونسية مع رقمنة الكتب. الحقيقة هي تنجم تكون مؤثرة أما في الأخر هابش نقول لكم وين مش نقطة الضعف أما وين شو اللي خليني ما نحكيش بتاتخ عليه المنصة هذية والتجربة هذية في التجارب الأخرى اللي حكيت عليها قبيلة شوية. دونك شاب تونسي عمره حسام بن عمار، عمره 27 سنة، كان يقرأ في كلية الأداب وكان مغروم برشا بالكتب لكن كان يعاني من غلاء الأسعار، وهذية نحب نأكد عليها على خاطر بالحق اليوم في تونس اللي يحب يقرأ كتاب راهو فما غلاء كبير وكبير جدا في الأسعار. يعني أبسط كتاب ولا ما نعرفش رواية مترجمة نجم تلقاها من 40 دينار حتى 100 دينار، فما أكثر زادة في بعض الكتب المختصة. المهم هو الإشكال متاعه كان غلاء الأسعار متاع الكتب الورقية، فكان يلوج على بديل أرخص من البيجي هذية والميزانية هذية اللي بشي خصصها لقراءة الكتب. في 2023 لاحظ أنه فما منصات عربية وقتها للكتب كما نيل والفرات دونك اللي قاعدة تروج للكتب الإلكترونية، لكنها يا إما زادة مكلفة من حيث الاشتراك وإلا زادة غير شاملة، معناها حتى كيف يبيع لك ولا يحط على ذمتك النسخة الإلكترونية ما يحطهاش كاملة. هذيك علاش قال علاش ليه ما نعملش حتاني منصة تجمع الكتب العربية المجانية وخصوصا القانونية بما أنه كان مغروم زادة بالقانون والكتب اللي ولات في الملكية العامة وإلا يسمح المؤلفين بنشرها مجانا، وهذه زادة نقطة تعيق بعض المنصات في نشر الروايات والكتب الحديثة بحكم حقوق التأليف وغيره. دونك التحدي متاعه انه كيفاش باش يلم الكتب هذية في ادغاس الكترونيك واحدة ولا في عنوان واحد بطريقة اذكية ومنظمة. فخطوته الاولى كان انه يستعمل في الشات جي بي تي اللي هو بازيك على الاخر ويقول له صنف لي الكتب تلقائيا مثل كتب الادب مع بعضهم، التاريخ مع بعضهم، العلوم، الدين، التنمية البشرية، وكان يقول له زادا اكتب لي وصف مختصر لكل كتاب ما يفوتش فقرة مثال، وكان زادا يقول له تيني دي تاج نجم نحط بيهم لي هاشتاج متاعي باش نسهل عملية البحث. وتطورت الفكرة معاه رغم انه ما عنده حتى علاقة بالإعلامية وما عنده حتى علاقة بالبرمجة، وأطلق منصة اسمها مكتبتي. دونك مكتبتي توفى بالإيغريك، هي منصة مجانية بالكامل في تونس تحتوي على أكثر من 500 كتاب عربي مجاني وقانوني في عام بركة جمع كما نقولوا القاعدة البيانات الكبرى هذية، ووصلوا عدد الزوار في وقت من الأوقات أكثر من 100,000 شهريا من كل الدول العربية. وقتها بدأ يحط في الإعلانات ويفركس في دعم المداخيل كما نقولوا متاع المنصة هذية. دونك حسين تخرج من الجامعة وكمل الاختصاص متاعه اللي يحب هو، والحقيقة المنصة ممكن الفريق اللي يخدم فيها كله من المتطوعين. هذيك علاش اليوم حتى كي تدخلوا لها منصة مكتبتي تلاحظوا انه ما فماش ميزاجور، ما فماش تحيين فوالا للكتب اللي موجودة فيها، يعني ما زالت روايات الحقيقة قديمة نسبيا، رباط المتنبي وكتب ومراجع اخرى، كتب القرآن بيان سور مما لا شك فيه هذيك تبقى ديما مرجع اساسي، لكن الروايات ولا حتى مثال ربيع وقرطبة دونك ماهيش من المنشورات الحديثة كما نقولوا في عالم الأدب والورقيات في العالم بصفة عامة ولا العالم العربي. دونك حسين يقول الكتاب يغير حياة القارئ بطبيعة، ويقول أني نحب نغير حياة الناس الأخرين كما غيرت الكتب زادة حياتي، التكنولوجيا عاونتني ولو أنه الفكرة كانت تلقائية والفريق اللي معايا 100% متطوعين، لكن يكفيني فخر أني حاولت ننشر المعرفة بشكل أسرع وأوسع بفضل التكنولوجيا. ويقول ديما فركسوا على المشكلة اللي تعاني منها أنت شخصيا، فكون متأكد أنت إذا أنت موجود وعندك مشكلة راه فما آلاف كيفك أنت، دونك ابدأ باش تلقى حل لمشكلتك وتوا بعديك الناس الكل تستفيد وراك. حاجة ياسر مزيانة الكلام أني يقول اللي هو مشجع والانيشياتيف البادره في حد ذاتها مشجعه، لكن يا ريت لو كانت تتطور اكثر وتولي في منافسه مع المنصات العربيه اللي قدمناها لكم في ساعتنا الاولى اليوم في علاقه بقراءه الكتب بصيغتها الالكترونيه.

0: 41 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بالانفو براتيك وجديد في سوق الشغل.
1: انفو براتيك
0: ديجا اكثر تفاصيل على البلاغ اللي باش نقدمه لكم توت سويت موجود الاون على موقعنا www.jawhara.fm.net في علاقه بمناظره خارجيه بعنوان 2026 لانتداب عمله في اختصاصات مختلفه بشركه تونس للطرقات السياره. انتداب 200 عامل باش يخدموا في الشركه هذيا. بيان سور فما عديد التفاصيل في علاقه بمراكز العمل، شنو هي الخطط المفتوحه للتناظر، قديش المستوى التعليمي المطلوب. دونك نذكركم فقط ببعض المعطيات اللي ممكن نقدمها لكم، انه العمله باش ولا لي بوست فاكون موجودين بالمقر الاجتماعي اقليم بنزرت، اقليم بيجا، اقليم مجاز الباب، اقليم الجم، اقليم المحرس، اقليم وذرف، اقليم عرام، واقليم بن قردين. والحقيقه العدد لا باس به كما قلت لكم 200 عامل للانتداب في اختصاصات مختلفه بشركه تونس الطرقات السياره. اكثر تفاصيل تلقاوها كي تدخلوا على الموقع www.tunisieautoroute كلها اتشي في بعضها .tn/concours. دونك www.tunisieautoroute.tn/concours. اكثر حاجه تهمني انه نقول لكم ما تنساوش انه التسجيل الاولي يصير عبر موقع الويب نتاع الشركه اللي قلت لكم عليه، واخر اجل هو غدوه نصف الليل، يعني اليوم نصف الليل 22 جوان 2026 نصف الليل، ومن بعديك تكملوا بقيه المراحل في علاقه بملفات الترشح. كونكور اخر نجم نختم به اليوم في الانفو براتيك في علاقه بالاختبارات المهنيه لانتداب عمل زادة ضمن وزارة التربية للعمل في وزارة التربية. كل التفاصيل موجودة على www.edunet.tn. البلاغ هذا ما عندوش برشا من اللي هبط نهار 19 جوان، وباب الترشح مفتوح حتى 8 جويلية 2026. يكفي انكم تدخلوا على موقع الالكتروني edunet.tn أتو تلقوا كل التفاصيل الخاصة بالبلاغ هذا، كيفاش يصير الترشح، شنية الشروط المطلوبة، العمر إذا فما بطبيعة حد أقصى بالنسبة للعمر. أما أهم حاجة إنكم ما تفوتوش الأجل اللي هي 8 جويلية 2026، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكلها.

نخلطوا معكم لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان بالأخبار، أخبار التكنولوجيا، أخبار المكتبات الرقبية الرقمية وعروض الشغل في تونس. بيان سور نكون وصلنا لختام الموعد غدوة بحول الله كالعادة، ساعتين جدد محتوى متجدد ديما في اللابوغاتوار متاعكم في المخبر اللي نحكيو فيه برشا تكنولوجيا وبرشا ذكاء اصطناعي كالعادة من ساعتين حتى للأربعة. ليكيب الكل تسلم عليكم ومتابعة طيبة لباقي برامجنا. اليوم كان معنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، شكرا ليك، ومعه زيدا ياسمين، دونك حسام الجيد في الإخراج التقني يعطيك الصحة، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي.

0: نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
3: هذا الموجز الإخباري. قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية عقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم، قال إن وزارة الصحة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة بالتوازي مع إنجاز مشاريع ومؤسسات صحية جديدة، وذلك في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات. من جهته تحدث النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن نصوص حمدي عمران عن أبرز النقائص المسجلة على مستوى الجهة في القطاع الصحي.
4: حقيقة اليوم جلسة مع السيد وزير الصحة كانت حتى على اقتناءات بالنسبة للمستشفيات الجامعية، ومشكور حضرة طلبنا بها برشا معناتها تسكي معناتها لوجستي ولا هي في البرسونال، الحق مشكور. لكن توا الإشكال الكبير أنه كما نعرف الكل ولاية سوسة هي قطب صحي وجامعي وسياحي، معناتها نحكيه على آلاف الوافدين من جميع الولايات إلى ولاية سوسة. الحقيقة ضغط كبير برشا على المستشفيات فرحة عشاد وسألول. نطلب منه كيف توش نطلب منه في الجلسة العامة أنه باش يدعم الصفوف الأولى للصحة، الصحة العمومية. نحكي على مستشفيات الوسيط. اليوم المستشفيات الوسيط هي تعاني نقص في طب الاختصاص، معناتها اليوم كي نشوفوا نحن ضغط على رونديفو معناتها طبيب قلب ولا هي غيره، ونحكي على طب القلب طب معناتها ضغط الدم، مرض ضغط الدم عندنا 39 توصل 39% من الشعب التونسي يعاني من ضغط الدم، 17% يعاني من مرض السكري. معناتها كي نشوفوا نحن انه الباسيون يستنى بثلاثة شهور بالاربع شهور باش ياخذ رونديفو في مستشفى جامعي، ما تندعموا المستشفيات الوسيط بالاختصاصات هذه تخفيفا للضغط على المستشفيات الجامعيه. برومون هذا هو النقص تو برومون لا تا شنطالبوا انه كانوا قبل موجودين، لكن في وقت ما مع السيد وزير الصحه هذا نحاول كونتراكتويل، كانوا قبل طب كونتراكتويل متعاقدين مع وزاره الصحه اطرابير مع المستشفيات الوسيط، وان شاء الله يتفاعل معنا في الموضوع هذا.
3: من أخبار الجهة أيضا عقدت اليوم بمقر دار المسنين بالكاف ورشة عمل حول موضوع التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. مراسلنا في الجهة محمد العياري تابع وتحدث إلى نعيمة جلاسي رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
5: موجودة اليوم في ولاية الكاف للمشاركة في فعاليات اليوم الدراسي حول الوقاية من إساءة تجاه كبار السن، وهذا اليوم الدراسي باش يتم تسليط الضوء فيه على خلينا نقولوا الفارق بين الترسانة القانونية اللي موجودة في تونس والواقع اللي نراه فيه الحقيقة العديد من الأشكال الإساءة لكبار السن خارج خلينا نقولوا المنظومة الرعائية. في الشارع فما إساءة، في المنزل فما إساءة، في كل معناتها في الفضاء الخارجي فما إساءة. دونك كبار السن حتى نقولوا فما إساءة لا انفيزيبل سكون ابل انفيزيبل تبدا محيط غير مهيئ لفائدة الكبار السن ذاك نسميوها إساءة.
3: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافت أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. دوليا أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والنفطية ذات المنشأ الإيراني في خطوة تأتي بعد الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في سويسرا. الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الجولة الأولى من هذه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أحرزت تقدما جيدا للغاية وأسست لما وصفه بقاعدة قوية جدا يمكن البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

ساعة ومكلفة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة FM TV، حاجة أخرى.

0: الأربعة والثمانية دقائق. مرحبا في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة سويعة كالعادة فيها كل الكواليس كل النتائج وآخر الأخبار في مونديال 2026. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. مشي رفقنا في السويعة هذه كل من سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
1: أهلا وسهلا نوس. مرحبا مرحبا بلال. مرحبا بالحضور بجميع مستمعينا ومشاهدينا.
0: بلال بشوش مرحبا.
2: مرحبا نيس. مرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة فام وجوهرة تي في. مرحبا بسي سمير وبالتقنيين اللي معنا اليوم.
0: باش نرجعوا على ما قبل مباراة هولندا ما بعد الخيبة في المونديال اللي التوانسة مازالوا يعيشوا عليها حتى الواقع نتاعها حتى لليوم قبل المقابلة المنتظرة ضد المنتخب الهولندي بعد زوز هزايم. بعد زوز هزايم التحقنا بهم في الحقيقة للتاريخ من جانب سلبي بما أنه قبلنا 9 أهداف كاملة سجلنا هدف وحيد عنا إلا 8. سي سمير نبدا معاك. ذي زاده تونس تشهد تراجع في التصنيف نتاع الفيفا الصادر اليوم 58 عالمي 90 في الافريق. المغرب نذكر الاولى في الافريق تطلع المركز السادس عالميا. السنغال الثانيه في الافريق 17 عالميا. نيجيريا الثالثه في الافريق 24 عالميا. مصر الرابعه في الافريقي 26 عالميا. والجزائر الخامسه في الافريق 29 عالميا. تونس ما عادش حتى في التوب 5 على الأقل اللي استنسنا به في السنوات الأخيرة.
1: وهذا كله أنيس خلينا نقوله أو خلينا نقوله أنه إحنا أو كرة قدم تونسية في حدات معناها تقريبا لوش على الكلمة شنية نلقاها كرة قدم تونسية ما نقولش الرياضة ككل كرة قدم في حدات. أمس في الرمسي نسمع في سيديو قالوا لي كيبتوريش توليزيان ولا تشدي كيبتوريش دي مونديال يعني الفريق اللي جاي في السياحة دونك هذا كله خلق اللي تقال شكون جاء وجبناه لروحنا احنا لأنه الشيء اللي قدمناه في الكوب دي موند هذه ما شرفش كرة القدم التونسية ما شرفش الإطارات التونسية ما شرفش الشعب التونسي ما شرف حتى أي واحد حتى يحب الرياضة من بعيد ومن قريب. أنا ما بون الحديث المنتخب التونسي أصبح الخبز اليومي الحديث اليومي الخبز اليومي الشعب 12 مليون تونسي بلاتوات تحكي على الأمور الإدارية ذيك المعروفة دونك الناس الكل تحكي فيها الخوار اللي موجود في كرة القدم التونسية الناس الكل تحكي فيه. حبيت نحكي على حاجة ممكن ليش ما جبدناهاش وما حكيناش عليه هو احنا تكينا صبري رموشي المدرب تكينا ما نعرفش لكن
0: اللي انتقدنا مش تكينا على خاطر انتقدنا
1: كمدرب
0: عبارة مجانين
1: لا انتقدنا اختيارات المدرب في القائمة الصعبات من القائمة من تربص تبرقة
0: وطلعنا على حق احنا في الاخر قلنا ذي كومبيتيسيون خلي للي تظهر الملامح نتاعها وللي توف احنا جاو فات المشاركه مازال مقابله
1: قلنا يفوت توجور دوني ريزون او

0: سليكسيونور جيسكا بروف دو كونتر. معناها هذا عندي اختياراتي ومن بعد الاختيارات نحاسبوا. احنا اختياراته كانت غلطه في تربص التبرقه التحضير، انها باش نحكي على الجانب البدني وتحضير البريباراتور فيزيك او المختصين في العدد البدني. احنا شفنا نعرف ونيس يعرف بلال في التدريب انه لما عندنا ايشيونس كومبيتيسيون بدايه بطوله او مباراه نحضروا الفريق نتاعنا اون شيرش لو بيك لا فريشور فيزيك نهار المباراه، يعني مباراه السويد. احنا شفنا مباراه النمسا، شفنا فريق ممتاز، فماك الذبه الكرويه، فماك الفرشور فيزيك، فما لونجاجمون لي دو دونك البروغراماسيون فيزيك كانت مبرمجه على اساس انه مباراه الوديه هذيك. لعبنا مباراه ممتازه، لكن بعد وقعت لنا الشوت شفناها في مباراه السويد 5، ومن بعد التاثير المعنوي نتاعها اثر علينا خلانا نخسر مع بلجيكا نفس الشيء، ومع
1: انا البيك جات في بلجيكا
0: بالضبط. يعني الموفيز ريبارتيسيون والبروغراماسيون فيزيك لونترينمون هذا اكيد، لانه شفنا ماتش النمسا شفنا فريق ممتاز جدا، فماك الانتعاش البدنيه، فما الفريشور، فما الديويل، فما تحس انه قلنا فريقنا وقتها نوعا ما حاضر. لكن
1: معناها تنجم تكون البرمجه في نتاع المقابلات الوديه اثرت وخاطئه،
0: اكيد خاطئه هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى انت احنا ما اختارناش المنتخب البلجيكي باش نلعبوا، هو اختارنا كمباراه وديه. انت باش تلعب ضد اليابان، علاش ما لعبناش مباراه وديه؟
1: واختار المغرب يظهر لي في الاول، والمغرب رفضت بحكم التزامات.
0: هو علاش اختار تونس؟ لانه عنده مباراه مع فريق افريقيا مصر. احنا عندك مباراه مع اليابان، علاش ما لعبناش عملناش مباراه وديه بلال مع فريق اسيوي عمان اللي بو امبورت. دونك تحضيراتنا كلها كانت غلطه. زامبيسيت فوتبول ما شفناهمش في الفريق القومي التونسي، لانه تشوفوا احنا الكافيرد ولا اللي الكوكاساو ولا
1: كوراساو جزيره فيها 150 الف سكه،
0: يعني امكانياتهم البدنيه والفرديه اقل من احنا، لكن طبق اباجيات كره قدم تلعب ضد فريق قوي، عندك بلوك، عندك فرمي لوليني قرب لليني لبعضهم، سكر لي سنترفال، عملوا مباريات ممتازه جدا ووقفوا الفرق الكبيره بامكانيات قليله. احنا لا، احنا ما شفناش زامبيسيت، لا شفنا فقط جماعي، لا شفنا كوفرتور، لا شفنا تفاهم بين الخطوط، لا شفنا
1: فما خطوط
0: بالضبط، لانه المهاجم نتاعنا يضغط وحدهم، فماش دعم وسط الميدان، الشيء اللي خلى المساحات كبر في الميدان، ولا الجارديا نتاعنا نلومه الشامخ ولا نلومه دحمان، راهو كل الكوره توصل لانه لي دو ديفونسيف العريانين بعد على بعضهم، دونك ولا الفريق المنافس يوصل بكل سهوله يخلق في 50 فرصه في درجه تقريبا، دونك اكيد تخلق انت 10 فرص في درجه تركز هذا هدف. دونك هذا حبيت نحكي كرويا، لكن يعني كره القدم التونسيه كما قلت في حداد لازم مراجعه تامه للبنيه التحتيه للتكوين. احنا يا انيس
1: ما طلعش نفس الديسكور نتاع المراجعه والتقييم،
0: هذا
1: راهو نعاودوا فيه على
0: لكن تو لا سينال لارم شعلت
1: في ما شعلت قبل،
0: لكن المره هذه صيح، احنا دخلنا غرفه الانعاش، كنا قبل عندنا شويه امل وعندنا كذا، لكن تو ما عادش عندنا تو ليفوار. يلزم الرياضه التونسيه توقع ثوره برلمانيه او رئاسيه او اللي تحب عليه انت، لانه احنا كنت نحكي البال في الاوف
1: ديما وضح رياضيين
0: ديما نحكي رياضيين لا رياضي، احنا هنا برنامج رياضي ونحكي على المنتخب التونسي
1: مثلا. تقول انه حتى اعلى مستوى حتى رئاسه الدوله لازمها تتدخل في الوضع؟
0: اكيد لا اكيد، فماش حل اخر. كل عام مصر البرلمان نتاعهم اجتماع وقت اللي انسحبوا من كاس افريقيا بعد ما الزون انسحبوا مترلون عمل اجتماع وخذا قرارات صار شفت المنتخب المصري كيفاش قاعد يقدم في مستوى ممتاز بلاعبين يعني محليين تقريبا، ناحي مرموش وناحي صلاح يلعبوا في الدوري الانجليزي، البقيه كل محليين.
1: تم بعد نرجعوا فما جمهور جابوهم الشط، كان في اجازه وما كانش كونفوكي، خلطت البارح ماركه
0: وسجل هدف معناها هو التعادل ورجع المنتخب المصري. دونك خلينا نقولوا الدفاع نتاعنا مفقود، وسط الميدان مفقود، وهجوم مفقود، فما الاباء قلت لك اباء جديات كره قدم تاع الضغط الجماعي نتاع اللعب الجماعي ريلاسيون تكنيك اونتر لي جوار ما فماش. زيد على اضيف على ذلك ممكن كما قال المسطوري لمح شويه قال لك المشاكل بدات من تربص برقه، دونك اكيد
1: تحضيرات تم برشا كواليس مازالت ما خرجتش وقاعده بعض التسريبات
0: يلزمها تخرج وانيس، لكن انا نلوم على ممكن على بعض اللاعبين انه يصرحوا في وسط
1: شكون مثلا
0: العابدي مثلا العابدي امس
2: العابدي ولا
0: ولا المسطوري هذو حوايج
1: تقول انت علاش مش قبل
0: لا او بعد
1: ولا سي تروتا
2: لا بعد
1: ولا بعد
0: مازلت عندك انت مباراه تو
1: قبل باش تنقذ ولا بعد سي
0: لو في بعد اخرج كل هولة
2: هو ديما بعد
0: يعني كل عام نذكر الحرباوي والحرباوي وقت اللي
2: حرباوي وبعد
0: استاج في الامارات وقاد تجاوز ذات وسهرات وكذا حطوا في الفريجدار بوقتها
2: بالضبط هاك علاش الملاعبيه ما نجموش
0: وخسرنا ملاعبي معناها كبير وقتها في الوقت هذاك
1: بلال التصريحات حكيت عليها يظهر لي
3: خيبه امل كبيره ياسر بكل صراحه. المنتخب راهو مش من تو يمر بفتره معناها صعيبه، لكن ديما النتائج كانت تغطي
2: حتى الخروج نتاع كاس العالم الفارطه ولا اللي قبلها ديما تكون نتائج مقبوله. باش نبدا واضحين نحن مانيش مانيش سامير انو غروند ناسيون فوتبول بول صراحه. خلي
1: هو حتى سخيري قالها راهو صحيح لوموا عليه راهو المردود نتاعو قال معناش ملاعبيه عندهم
2: اليوم. اما بالنسبه من الكاس العالم هذيه انت تشوف روحك مثل على 48 فريق صحيح تحنا في مجموعه كبيره لكن اليابان هذه معناها 3 سنين ولا 4 سنين التالي معناها ربحناها في اليابان في دورة كيرين. في دورة معناها كيرين المدرب هذا كان موجود ربحناه
1: نفس العناصر تقريبا
2: نفس العناصر بنسبة 80-90% انت تلقى روحك رو الارقام اللي صارت في ماتش اليابان رو ارقام معناها
0: كارثية
2: فظيعة باش اكثر من كارثية سيسامير رو الفريق الياباني اللي هو منتصر من الدقيقة الرابعة رو عمل بريسك 100 كيلومتر كمجموعة فريق التونسي عمل 78 كيلومتر
1: عمل اكثر منا ب 20 كيلومتر
2: معناها راهو نسبه الفرص نتاع تسجيل الاهداف معناها الاكس جي معناها 2.7 ولا 2.8 نحن 0.04 ما عندناش معناها حتى شانس باش نماركيو حتى هدف
1: صحيح
2: معناها فما مشاكل ذهنيه برشا مستوى نتاع اللاعبين اللي شاركوا في كاس العالم الفارطه صخيري كان في نيفو معين الطالبي براون معناها الناس هذوما كانوا سوا ديزون ديما فما لو مينيموم
0: يترشح
2: في الماتش
1: تراجع المردود
0: تراجع معناش ممكن نرجعوا لليست انيس فما ملاعبيه شاركت معك في التصفيات وتنقلت لافريقيا وتعبت معك وهزت معك الحمل عيدوني فراني ساسي علي معلول بتاتر هذوما كانوا نجم يعاونوا تجيب لي ملاعبيه صغار تو ان معشر الغربي تو العياري دي جوار بروميتور في المستقبل لكن مش تاع كوب دي موند هذه
1: اما جبتهم زاد وما عطيتهمش فرصه كامل
2: انا مع
0: هذه تاع خبره
2: انا مع تجيب ملاعبي صغير جيب الشركو انت علاش علاش علاش جي فيه ما تجيبوش على الاجواء مش يعرف الاجواء تعرف الاجواء في فتره اخرى انت جيب ملاعبي باش تشاركوا فما ملاعبيه ما عندهم حتى شونس مشيو في الليسته هذه ما عندهم حتى امل نتاع 1% باش يشاركوا
0: الولايه الشيخاوي
1: كيما شكون مثلا
0: مرتضى بن وناس الشيخاوي مرتضى بن وناس انت لعبت راس انكدوت كان يلعب لك سونتري جوش مرتضى بن وناس
1: وصلنا بن حميده يلعب في المحور
2: الظهير الايمن
1: معتز فاليريو معتز النفاتي
2: ليش ماشي معتز النفاتي مع انه قبل الدوره ما عنده حتى شونس
1: هو ماشي باش يلعبوا الحاج محمود الرير دروا
2: مش معقول هذا وقت اللي انت تشوف مثال الزعلوني اللي كان موجود في البطوله وكان في فتره نتاع المنتخب في الاربع شهور والثلاثه شهور هذوما الفارتين كان ممتاز كان باهي وقت انت ما تهزوش وشوف انت تلعب في الحاج محمود معناها في بلاصته هذه معناها سي دو نابورت كوا
1: باهي تو عندنا ماتش هولندا كيفاش باش نتعاملوا معاه ماتش هولندا اللي نجم نقولوا له حفظ ماء الوجه راهي الصحافه العالميه خلتنا فضيحه في بعد زوز هزايم هذا من العناوين الكل ضحك المنتخب الوطني التونسي كيفاش المنتخب هذا يترشح كيفاش المنتخب هذا موجود في مونديال الحقيقه نقطه استفهام كبيره
0: قلت لك قالوا ليكيب توريست دي مونديال يعني تهمونا يعني شوف النعت اللي عطوهولنا شوف المنتخب الهندي هو باش يحافظ باش يجي في المرتبه الاولى ويتفادى ممكن صاحب المرتبه الاولى في المجموعه اللي باش يلعب معاه في الدور 32 يجب يربح اكثر من 6 اهداف باش يضمن المرتبه دونك المنتخب الهندي باش يهبط ينزل للميدان مش من اجل انتصار برك من اجل انتصار وبنسبه كبيره من الاهداف هذا دونك هذا مشكل كبير قدام
1: ترى باش نكونوا خايبين بنفس المانيير ولا الضغط سيء
0: لا, لا اكيد اكيد هو يعني نتصور معناها بكل اسف لا ما زلت بدا حتى شيء لانه الملاعبيه خرجوا من كوب دي موند خرجوا وحسب
1: زيد الكواليس بتزيد تاثر
0: حتى العلاقه تو بين اللاعبين العاب يقول لك اللاعبين مش حق تمشي معانا يعني لا تشي سي كوليك معاه
2: صحيح هو مازال في الكومبيتيسيون
0: مشي الامور مسطوري كيف كيف اكس ولا جري دونك الاجواء مش مشحونه ومش باهيه
1: حسب الكواليس الاخيره في انتظار التاكيد مغادره زوز اعضاء من المكتب الجامعي اللي هم معز المستيري وريم البجاوي لبعثة المنتخب الوطني التونسي البعثه باش تتحول لامريكا باش تمشي تلعب
2: شنو الاسباب سيتي
1: بلكش عندهم حسب الكواليس انه فما صار الاختلاف مازالت الاستقاله رسميا نحكيو ديما في انتظار التاكيد الرسمي الثنائي هذا باش يغادروا ويرجعوا لتونس
0: ممكن عدم رضاهم على كيفيه تسير المنتخب على الوضعيه نتاع المنتخب التونسي حاليا او ممكن
2: يسيروا معاهم
0: عاملين يسيروا شي اجتماع
1: كان جيت صاحب قرار شنو القرار اللي تاخذ بعد الخيبه هذه
0: لا هو حل التقييم
2: نظام التقييم
0: لا مش تقييم التقييم مش تقييم تقيم في لام ديكوريتي ما عادش نجم تقيم توسكي ميديوكر تقيم حاجه باهيه عملت ما عملنا حتى شيء باهي باش نقيموها باش نبنيو عليه دونك يلزم كل صراحة. أنا أخويا أعطاني مهمة فشلت أنا ننسحب في حد شيء هذيك سنة الله في خلقه.
2: هو يقول لكم نزلت في الديبار بتاعي يعني.
0: شو الديبار؟
2: عنده سنة
0: شو يا بيلوش فشلت في الكاس العربية وفشلت في الكاس الإفريقية كاس العرب كاس إفريقيا وشوف كل وقت معنا كاس العرب مشينا بفريق وبعد ربع وبعد ربعين تبقى كاس إفريقيا وهزل الأمريكي وقت اللي
2: فرق كل خطأ كبيرة بشر كل صراحة
0: خطأ في خطأ وتكمل خطأ في كوبدمون في العرس الكروي العالمي
2: لم يقع تحضير كاس عالم سيسمية راو كاس العالم يتحضر لنا راو مش بشهرين وثلاثة شهور
0: نعطي المشعل الغيري يخدموا في برمجة جديدة ورؤية جديدة ومنهجية جديدة
1: نطالبوا منهم على الأقل يلعبوا يبلوا المريول في مباراة هولندا على الأقل
2: يزم يكون شوية كل صراحة يزم يكون تغييرات كبيرة برشا
1: يجيبوا جوارد أخرين
2: لا تغييرات نفس المجموعة المجموعة هذه اللي باش تلعب اللي ما قدمتش مردود طيب ما عندش
1: نعطيو فرصه اللي ما لعبوش
2: بيت الحال فما ناس فما ناس موجوده علاش مش كاس عالم انت على الاقل على الاقل فما ناس تلعب زاده في مستوى كبير سيرتو المهاجمين تو ملعبنا شوي هجوم
0: ما
2: عارف يسيل مومو
0: باش يلعب حتى مهاجم احنا شواطرناش بيه كان ندخل
2: حتى
1: نلعب مهاجم وهم
2: حتى سعد حتى سعد ما تونكتي ما هوش بلايص
0: ما عندكش ميسي انت وما عندكش
1: وهمي مش على طريقه جوارديولا احنا وهمي بالرسم
0: وهمي بالحق
1: ما فهميش
0: وهمنا انه وهمي
1: لعبنا بلايص سعد لعبنا بتونكتي على اساس مهاجمين وهمي
0: لا تلزمش انت
1: في الحقيقه
0: سيرتو اذا كنت تلعب بلوك باو تلعب الجو ديريكت احنا
2: سي سمير حتى حتى او نيفو دو سيستيم دو جو راهو ما نجحناش بها 3 5 2 ولا 5 3 2 نرجعوا للعادي على الاقل ينجمش يكون فما التوازن يكون فما توازن واللي كلوار معناها يبدا ويرجع مع اصحابه
1: ولا عب بالوسط
0: اللي شفناه تو الفرق
1: على ضربه بيفوت
0: كيما المتوسطه اللي تطلقت في الماتشات هذوما وقفت جماعات كبيره وسط الميدان وسط الميدان مش بالدفاع عنده وسط ميدان كبير
2: انا لسه ما نتصورش باش يكون الماتش بتاع هولندا
1: اسوء من الزوز الاخرين
2: على مستوى الاداء
1: على مستوى
2: النتيجه هولندا عندها هجوم كبير برشا لكن على مستوى الاداء اذا كانت تصير تغييرات معناها في بعض المراكز وماشي انت مش تلعب امات معناها لما ديرني ماتش حاولوا معناها انه
1: في كلمه جوده في 30 ثانيه فيرونار لعب باسمه وقت اللي قبل التحدي هذا
2: فيرونار داخل في الربح خارج الخساره
1: لكن ما عنده خسر بسكور كبير ما نجمش
2: ياثر عليه علاش هو خسر هو اخر ماتش هو تنحى في السعوديه خسر مع مصر 4-0 مع مصر
0: وبيجي مع اليابان مش يعاود لانه هو تعرف الجاليزي الريكورد تاع دي ديشون كات كوب دي مون عمل زوز مع السعوديه وهذه ومع المنتخب النسائي الفرنسي
2: دونك
0: تخلى المساعد الجليزي الفرنسي
2: النتيجه تبقى النتيجه معناها
0: نلو واحد
1: المقابله نتاع هولندا اللي بيكون ليله الفاصله ما بين الجمعه والسبت كما تشوفوا في الصوره باش تظفرها حكمة مكسيكي اللي باش تكون كاتيا غارسيا مش مكسي سمير تحسك متفاجئ
0: بالتعليم نحبوا التركيز في عبيتنا هو مش يقولوا باش يطيروا التركيز هربوا التركيز خلينا العبيتنا مركزين على الكوره يا بلال
1: دونك كاتيا غارسيا اللي باش
2: تظفر مركزين هذوما اللي بينا سينو مركزين
1: باش يكونوا معاها بمساعده مواطنتها زاده سان راميريز بينما الاسيس الاخر باش يكون خوزي انريك نارانخو هذا بالنسبه لطاقم التحكيم نذكر المقابله ليله الفاصله ما بين الخميس والجمعه دونك اولى الساعات نتاع نهار الجمعه 26 جوان ان شاء الله ان شاء الله على الاقل لمصالحه الجماهير شويه باداء مرضي خلينا نختم الحديث على منتخبنا الوطني التونسي بواقع الصدمه والخيبه من الجماهير التونسيه اللي حاضره واللي تنقلت الاف الكيلومترات باش تحضر مقابلات منتخبنا الوطني التونسي او نسمعوها مع ناجح مجذوب اللي رحلته برعايه تونيزي برو
4: شنو رايك في المازه اللي صارت والخساره واعطيني كلمه على الماتش نتاع اليوم
5: والله شوف فرق واسع وشاسع معناها في بين زوز جمعيات واضحه على الاخر والمشكله حسب مره معناها ماهيش مشكله لا نتاع جمعيه لا مشكله نتاع انترينور لا مشكله الفوق فهمتني معناتها شوف هيكله في امور الجامعه الفوق فهمتني توصل حتى الوزاره فهمتني ماهيش مشكله نتاع اليوم ولا بدلت انترينور انترينور كاليبر كبير وكذا لا المشكله اعمق واكبر من هكا جمهور هاو يتبع هاو يديبلاسي ويمشي ويجي ومن بلاد لبلاد فهمتني ان شاء الله ربي معانا
4: شو ميساجكم من صدر الاجراف في الرياضه
5: اخويا يخدموا على رواحهم ما طالبينش منهم معناها حاجه اخرى فهمتني لا ما بلاش محابات وبلاش بيع وشراء وبلاش وكلاء جوارات فهمتني وكذا فهمتني يخدموا على ايماج البلاد تو فهمتني خويا ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله
4: مازال عندنا ماتش ضد هولندا
5: ماتش هذاك باش تلعب جوست هكا خاطر لازم نلعبوه فهمتني كان فما طريقه ما نلعبوش خير فهمتني شو قدرنا نكسيو في البونتويت هذاك هو فهمتني ما فهميش ما فهميش تحس كي كي كي كورو فهمتني. شوف حتى الانترفيو اللي عامله حزم ماستوري قد فرشي فوت 24 فهمتني قال لك هاكم على عينيكم معناها ما نجمو نعمل حتى شي تحبونا نعمل. اذا جوار معناها يقولك شي تحبونا نعمل كانوا على الدنيا سلام فهمتني. هو مش قادر معناها انه يعمل حاجه فهمتني.
6: حركت اول وقت قبيش ساعتين ما شوف نص الليل وقت مونتيري معناته ها نتاول رقدنا ها نتاول نستنى في التاكسي باش تجي وقعد نستنى وكل شيء وفي الاخر معناته يتمنيكوا علينا معناته شو جو هيك كيفاش عملوا فيه يعني بينا كان ربي كيفاش جبنا الفلوس ويجينا كل شيء واحد يعني بينا ربي كل واحد من جاي واحد ألمانيا فرنسا كندا برازيل العالم كل دورني مع المنتخب هذا يا خويا ما لنا شيء وكلنا 14 بونت راه في وسط جمعة ونص بريسك 10 ايام كلنا 14 بونت هذا كان ما تصيرش حاجه خويا زيد سكروا الكره نحيوا أكثر في استاديو عم استاديو واحد في تونس كيف مصطفى أبو استاديو واحد واخذ بروفيزور زاد لا إله إلا الله
4: شنو الأسباب حسب رأيك؟
6: شنو الأسباب في الغالي؟ ما فما شيء ما فماش كورة في تونس أنا نتعاركوا على شامبيونات في تونس بيننا تبعاتنا في الأخر ما فما شيء
4: شنو ميساجك للجامعة التونسية كيف تقدم بعد المهزلة هذه؟
6: والله مش عارف هو بدنا الإنترنت ما فما شيء أنا مستناه وكافي رحمة ربي لين نهار آخر تجينا إن شاء الله تونس تبعنا لما حرب

0: 37 دقيقة رجعناكم من جديد في استوديو المونديال حتى للخمسة. مازال نحكيه على آخر أخبار المنتخب وأيضا آخر أخبار المونديال أون جينيرال. نبدأ سي سمير وبلال بشوش بالتيتر هذا في صحيفة الباريزيان اللي كما حكينا على الكارثة والنتائج المخيبة للأمال. دونك صحيفة الباريزيان تتسائل هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم؟ تعليق سي سمير نبدا بك.
1: غير ما استغربش من التعليق هذا لانه احنا وصلنا روحنا الشيء هذا
0: في تاريخ لو كأس العالم مش نحكي عن نسخة
1: يعني
0: رغم تاريخنا
1: ورغم الانجاز اللي عملناه واول فريق عربي يسجل هدف وفوز افريقي في كأس العالم والى غير ذلك. لكن هي بنت المقوله نتاعها على اساس انه مع ماتش هولندا البوتاتر يعني نجم يكون كانك له 4-5-6 مع هولندا كرتون اخر لا قدر الله شكونوا أسوأ فريق في كأس العالم وفي تاريخ كأس العالم تقريبا، لأنه هذا كله عملناه بدينا نيس وزيد يعمق الأزمة نتاع كرة القدم التونسية والإيماج دو مارك نتاعنا في العالم.
0: بلال
2: كيف معناها وقت تشوف أنت
0: تقبل وطرح ذكيم تاع تساؤل زاد
2: تقبل الكم الهائل ومع مع مع مقابلة هولندا معناها بوسيبل أنت نجم تخسر معناها أكثر من 4 أهداف تولي معناها معدل تاع 4-5 أهداف في كل مقابلة في 3 مقابلات في الدور الأول ما نصورها ما صارتش في حتى كوب دي موند ما حتى فريق. دونك نحن بكل صراحة مانيش حاضرين معناها على حتى مستوى في الكأس هذية وتحس اللي معناها كل شيء معناها خرج على السيطرة حتى من التصريحات معناها الكلام يرجعك ديما للمنتخب المنتخب كيفاش يعيش نهارو
0: مسؤوليتي اللي وصلنا
2: له الناس كل تحمل مسؤوليه كل صراحه البيرو فيديرالي تحمل مسؤوليه المدربين اللي مروا الناس اللي شاهدت الاشياء هذيه اللي صارت في المنتخب وسكتت وصمتت والا كانت هي مساهمه فيه راهو ساعات انت تكون معناها مدرب والا اداري وتري الحاجات هذوما يعني فمشكون الناس راهو ابن الناموشي موجود فما ناس قالوا راهو عادي وشنو هو المشكل
0: راهو سافر فول سبيسيال مع المنتخب باش يحب
2: انور الحاجات هذوما قبل
1: سافر مع المنتخب
2: راهو فما مدربين
1: اكيد
2: يعني راهو نحن معناها كاين تقلبت الحكايه معناها 10-15 سنة معناها التالي راهو مسؤول ساقه ما يحطيش في التيران
0: صحيح
2: تشوف انت توا في السنوات الاخيره معناها عضو جامعي يبدا في التيران ويبدا يجنقل بالكوره راهو مش عادي
1: هذا منتخب مش فرق راهو
2: مش عادي
1: هذا منتخب في الفرق دبر راسك اما هذا منتخب حتى الملاعبيه يتعاملوا كانوا في الفرق نتاعهم
0: فما هيبه
1: درابو
0: بلاد نتاع
1: درابو في الليارشي
2: معناها شكون عنده كاريزما زاده في الفريق
0: شنو الليدر الكابيتانا كي تنحات من علي العابدي ومشات لياس الصخيري
2: لا ما فسروش علاش كابيتانا كانت عند العابدي والصخيري موجود بعد تحولت هذا راهو مشكل كبير راهو مش سهل راهو يكون كابيتان في مجموعه تتنحى منه سواديزون الحاجه الرمزيه هذيك في في في فريق
0: تراش انه ربما زاد الاجواء هذيك كابيتانات نحات خلت زاد علي العابدي
2: يخدم المدرب قبل شهرين من من من من كوب دي موند هو اكبر خطا كبير صار في المنتخب
1: والاختيار ولا حتى الاختيار
2: وقتي ما عندكش وقتي ما عندكش اداره قويه
1: حتى شو المدرب زاد على اساس اللي اخترته انت شو اعطيني السي في نتاعو
0: سيفي نتاعو درب الكوت ديفوار بكم نجومها وخرج من تورلو
2: يعني سوق البلد اللي صار
1: من نادي الرياض السعودي والدرجه الاولى
2: موسي
1: وعمناه وطردته نادي الدرعيه ما كملش سيزون
2: هو سي سمير تحت الفرضيه بتاع انه يكون اجنبي تونسي
1: لو زي ما حبيت نخلط شويه
2: دخلت شويه السلطه في الموضوع
1: لا
2: يعني حتى ذا المدير الرياضي راهو معناها زياد جزيري معناها لقى احراج باش يجاوب على الاسئله بعض الصحفيين في مارس يعني نذكروا معايا عرب لقى روحه معناها مره معناها يحكي على السلطه والدوله والوزاره ومره يحكي على الجانب الرياضي يلقى روحه في احراج كبير ياسر
0: هو انا فكر وقتها بيرو فيدرال طلب مدرب اجنبي بعد
1: شباب قلت معنا
0: شفلوس 100 مليون ياخذ في 100 مليون صابري لاموشي جاء فيرونار كان ياخذ في 1.5 مليار في السعوديه رضى بال 100 مليون يعمل زوز ماتشات نتاعه
1: ويمشي روح الروح
2: بدات المشاكل روانيس من الكاس العربيه وكاس افريقيا راهو انه مدرب سي سامي ترابلسي يشرف على الزوز معناها دورات هذوما كان خطأ كبير البلدان اللي كيفنا وإلا خير منا مصر الجزائر والمغرب كل واحد شارك بالفريق الثاني متاعه وفش حضروا الكأس الإفريقية معناها بطريقة ممتازة نحن كنا نمشيه كأس إفريقيا كنا نعملوا راو ديمي فينال في معناها في في في لحظات ضربة جزاء في دقيقة الأخرى وقت مركيو نحن كنت نمالي في دقيقة 88 وتعدلنا في دقيقة 96 معناها هذيك عملت تتزاد مشكل كبير فشلت الكأس الإفريقية ذيك وانت داخل على تورنوا نتاع كأس عالم تلقى روحك الليست هذيك الانتير نتاعها معناها ما يمشيش كاس العالم. هذه مشكل كبير زادة. ملاعبيه تتصل بها وتقول لها حذر روحك ومن بعد تلقى روحك مش موجود. لا هذا تخبط كبير ياسر من ليستا بدات المشاكل.
0: وفي التصفيات نتاع المونديال 10 مقابلات ما نقبلوا حتى بونتو، مشينا في مونديال قبلنا 9 وقبلهم الخمسه نتاع بلجيكا 14 بونتو في 3 مقابلات. عوضنا اللي صار الكل. اول منتخب في تاريخ تصفيات كاس العالم ما يقبل حتى هدف في التصفيات هو منتخب تونس. عوض في الرسميات في النهائيات قبلنا 9 بونتو في 2 مقابلات. نواصلوا مع الاخبار والكواليس. المنتخب الكوري يقاطع وسائل الاعلام نتاع بلاده. السبب انه صار تسريب لتسريب صوتي تاع مراسل صحفي كوري جنوبي ينتقد قائد منتخب كوريا سون ويسخر من خدمته العسكرية.
1: تضامن اكيد المنتخب عنده اسرار وعنده البيت نتاعو الخاف الكوزين انترن نتاعو، دونك تخرج للعلن اكيد مش تاثر على الاجواء الواحد. دونك من البديهي انه المنتخب الكوري يرفض انه يتعامل مع وسائل الاعلام الى ان ينتهي كاس العالم، لانه
0: رغم انه الفيفا تنجم تتدخل على خاطر فما دي كونفرنس وفما غيره من
1: كونفرنس العام هذيك
0: ينجم
2: يسال الكوري
0: ينجم يسال. دونك هما حتى اذا كان الكوري الجنوبي ربما ما يجاوبش. نمشي معاك للخبر اللي بعد بلال، اللي هو قناة ليكيب الفرنسية وقفت الصحفية فرانس بيرون اللي هو نشوفوا فيها السبب. دونك وقفوها العمل بعد 15 سنة كاملة سبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول جيريمي دوكو اللي سافر لحضور ولادة زوجته. نعرفوا القرار هذا أثار جدل، برشا يقولوا الأولوية للمونديال، لكن قالهم الأولوية للعائلة أول مولود مش نمشي نستقبله ومن بعد نرجع. أثارت جدل كبير. الصحفية متاع ليكيب الفرنسية قالت كونتر هي الشيء هذا وقالت إنه ما عنده حتى معناها الدور حتى كي بش يمشي بلاده أولى.
2: وتصريحات
0: أخرى مثيرة للجدل هذا ما خلى قناة ليكيب.
2: وهو ما شاركش المقابلة متاع البارح.
1: مرته يجي يحضر
2: الولادة. القرار متاع الصحفية معناها من حقها أن تنقد معناها الحاجة هذه.
0: ربما فما كواليس ما نعرفوهاش، ربما فما مس من اللاعب ولا غيره.
1: سمعت كلمة جارحة سي سكوندالو، قال سي سكوندالو وش معناها مش ماشي
0: بس تجريح. هذا اللي خلي
1: فما تجريح هكا علاش ليكيب خلات موقف ووقفتها على العمل
2: معناها تجاوزت الحدود نتاعها.
0: نمشيو للإيران. سي سمير، المنتخب الإيراني يترك رسالة مؤثرة في حجرة الملابس في استاد لوس أنجلوس. نعرفوا العلاقة بين إيران وأمريكا، لكن الرسالة دارت العالم الكل. كتبوا من بلاد فارس القديمة اللي يعود تاريخها، ونشوفوا في نص الرسالة يعود تاريخها لآلاف السنين، إلى إيران المتحضرة اليوم تظل الروح الإيرانية حية وصامدة لا تنكسر. جئنا إلى لوس أنجلوس بكل فخر ولعبنا بشرف ونغادرها بكرامة. شكرا لمدينة لوس أنجلوس على حسن الضيافة، شكرا لكل إيراني قدم قلبه وصوته وروحه من أجل إيران خلال الدقائق 180 ولا يعم السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم. ساعات الكرة تصلح.
1: لا رسالة كبيرة ياسر، خاصة المنتخب الإيراني يعني لقى صعوبات باش ياخذ تأشيرة ويدخل يدخل لأمريكا وقى برشا صعوبات وحبوا يعرقلوه نوعا ما، حتى في بعض اللاعبين ما حبوش يعطيهم التأشيرة. دونك دخلوا لعبوا مبارياتهم خلاو رسالة سلام رسالة أمن أن المنتخب الإيراني جاي يلعب في الكرة. يعني الأشياء اللي عملتها أمريكا مع إيران ما عندهاش حتى أي مجال أنها باش تقع. دونك يعني فريمون خلاو ميساج تري امبورتونت، رسالة إنسانية إيمان للمجتمع الأمريكي والمواطن الأمريكي.
0: به هذا بخصوص بتبيع تقريبا الرسالة متاع المنتخب الإيراني. فوزينيا اللي تحرم من والدته في المقابلة الأولى، ما عندهش فلوس باش يجيبها لأمريكا وزيد ما خذتش الفيزا، واللي عمره 40 سنة نحكيه عليه زهدة، بما أنه البارح كانت حاضرة في المدرجات وماتش كبير ضد منتخب الأوروغواي 2-2 بعد تعادل مع الكافير 0-0.
1: ما عرفش كل اللي أعطاها التأشيرة وخلص عليها
0: صار تدخل.
1: لا الفيديو اللي خرجوا عمل ترند كبير ياسر، ما نعرفش أمريكي أعطاه التأشيرة بلال وخلصوا له البي دبليو باش تحضر على ولده يلعب في الكوره. ف يعني انجزت
2: ما حركه معناها سنين
1: كبيره الرياضه في اخرتها امن وامان. شوف الالعاب الاولمبيه بلال شكون اللي صنعها اول ما اخترعها بيير لكوبرتان اسمه كوبرتان، بعد الحرب العالميه الثانيه حروب ومجازر وكذا، قال خلينا نعم السلام خلينا نجمع العبات في الرياضه. في اول دوره اولمبيه صارت مشاكل. احنا عندنا مقوله بلا نقولوها حتى احنا، الجسم السليم
0: العقل
1: السليم. وهي مش هذيك، كنت أظن أن الجسم سليم في العقل السليم، يعني حب يوحد الناس بالرياضة توحد وكذا، لقى يقول العقل السليم جسم سليم، لا كذا صارت مشاكل قال كنت أظن. دونك الرياضة فانت كونتر هي رسالة أمن ورسالة سلام ومحبة وتأقي، وتجمع الناس كل جمع الناس كل راهي توحد الشعوب وتوحد وتخرج المشاكل والاجتماعية والفقر وكل كل كل شيء.
0: صحيح. به مادام ما حكيت على المشاكل والفقر، بلال لاعب دياموندي، لاعب كوت ديفوار ولاعب منتخب لايبزيغ الالماني، رساله مؤثره وكلمات موجعه كتبهم على شقيقته الراحله اللي هي توفيت عام ناول واللي عمرها 15 سنه، وكان كتب الرساله هذه وقت الناس تحكي على النجاحات والانجازات وهو مشاركته في المونديال، قال نتفكر كيفاش كنت نعيش في الفقر، نلعب في التراب، اول صبات كوره خذيته قال قعدت فايق من الفرحه ليله كامله، وهب التصوير هو يلبس في ماريو مانشستر يونايتد اما من غير نومرو، يكتب ستيلو نومرو 7 ويكتب رونالدو. اخته كانت تمن به تقول له ديما باش توصل النيفو نتاع كريستيانو رونالدو. دونك اخته توفيت وكان كتب الرساله المؤثره وقال حبيت نشارك العالم الكل، وعلى قصه حكايه روكسان اخته اللي توفيت، وقال كنا 25 فرد نعيشوا في دار واحده.
2: شوف معناها ساعات من رحم المعاناة تخرج النجوم. لاعب هذا عمره 19 سنة يلعب في فريق لايبزيغ، مطلوب معناها بريسك من الفرق العالمية الكبرى في الوقت الراهن، سومو توصل 90 ولا 100 مليون أورو، ناس حطت الأحلام نتاعها القدام وخدمت وتعبت وساعات باش توصل للنجاح، وكتشوف معناها توا موجود في فريق كوت ديفوار، معناها أدو با كان ينجم يتصرع على المنتخب الألماني المنتخب الكبير، لكن فما ديتايت دي بتي ديتاي هي اللي خلت المنتخب الألماني من خبرة متاعه في المسابقات العالمية ذي في كأس العالم ذي خلته ينتصر. نصور المنتخب الكوت ديفوار قادر بشي ترشح وقادر بشي يعد في المفاجأة، لأنه عنده خط هجومي ممتاز قادر باش أنه يسجل على أي فريق في العالم.
1: لا يعني سمح لي كلمة عجبتني بتاع بلال، لأنه العظماء الكل في العالم يخرجوا من رحم المعاناة، مش حتى في عالم الرياضة، إنشتاين العالم الفيزياء ونيوتن كلهم خرجوا من رحم المعاناة ولو أبطأ عظماء في العالم. دونك أي لعب كرة قدم تقاهته ونجم النجوم أكيد مر بفترة
0: صعوبات كبيرة، وذي مساج زاد لك الصغار
1: أكيد مهم جدا، لأن يعني كرة قدم هي يقولوا الفوتبول في بولي بوفر، يعني للفقراء
0: وسرقوها الأغنياء
1: وسرقوها سرقوها
2: الفوتبول بورلي بولي بوفر،
1: لا هذاك الواقع
2: هذه حقيقه
0: سرقوها ولا ما سرقوهاش
1: سرقوها بدل سرقوا الحلم من كله ولات الاكاديميات وبالفلوس والتاست ويعمل تاست وفي جامعات تشوف فيهم
0: لا حتى في العالم الخمس نشوفوا البطاحي مع
2: الله يسي سمير في السنوات القادمه ما نش نشوفهم لاعبيه في تونس
1: هكا مش مع شمك الفلتات من عندنا
2: هكا تشوف حتى المتوسطين شوف نلقاهم شوف ليه
0: به نختموا بخبر من الكواليس زيكو لاعب منتخب مصر اللي سجل البارح اول مقابله من شاطئ الإجازة إلى أضواء المونديال وكتابة التاريخ هزوهم الشط بل هو معوض مصطفى محمد اللي هو لاعب كبير كان في نونت فرنسا.
1: هذه ذكرتني ينيسو كنت ذكر بلال عام 82 المنتخب الكندي في كاس أوروبا ما كانش ما ترشحش
2: كندي
1: لا كان الدنماركي
2: كندي خدر أمريكا
1: 92 يعني خرجوا في إجازة وفي وقت يوغوسلافيا صارت فيها مشاكل فأنا معناها وقع إلغاءها ومنحها من المشاركة فعيطوا المنتخب الدنماركي صحيح
2: بتعويضه
1: وهز كاس وهز كأس أوروبا عامتها
0: ونذكر ومصر البارح كانت ربحت 3-1
1: وسجل
0: زيكو
1: هدفت عادل
0: حتى محمد صلاح كان قدم مقابلة كبيرة ومصر دخلت التاريخ ديجا بالإنجاز هذا أول انتصار في تاريخه في كأس العالم 3-1 على نيوزيلاند رغم أنه كانت خاسرة في الشوط الأول 1 بلاش بعد متأخرة في النتيجة وبعد رجعت قلبت المقابلة لصلاحها. نذكر الستة الأرجنتين تلعب ضد المنتخب النمسا، فرنسا تلعب ضد المنتخب العراقي، مع ماضي ساعة متاع الفجر نورفيج السنغال، الأربعة متاع الصباح الأردن الجزائر قمة هذه زادة منتظرة، غدوة 6 متاع العشية البرتغال أوزباكستان، والتسعة متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا. بعد شوية نحكيه على برونوستيك المونديال.

0: Mondial.
1: الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة وقايد باش نحكيو على برونوستيك المونديال، الروبريك اللي تعودتوا بها اللي فيها الربح عديد الكادوات في انتظاركم. طبعا شوية نعطيكم الكلاسمون تاع التوب 10 إلى حد الآن مع تغييرات جديدة خاصة في الصدارة. سي سمير وبلال، الصدارة ما عادش عنصر نسائي. بالنسبة لي نذكركم برشا كادوات في انتظاركم، تلفزة سكون بوز كيف دي بون داشا وغيره من الكادوات بمساهمة الاسبونسور نتاعنا. طبعا شوية تعرفهم الاسبونسور نتاعنا الكل. دونك التكهنات بلال نجم نقولوا صعيبة حتى لتوا في المونديال، وإلا فما نتائج كانت منتظرة.
2: فما برشا نتائج كانت منتظرة، لكن فما صحيح فما بعض المفاجآت.
1: هذا ما يخلي
2: فما يوم معناها انتهت المقابلات الكل فيه مقابلة تعادل
1: يعني.
2: صعيبة شوية باش
1: أنا هو سكور ربما في مقابلات البارح، ونذكرك بالنتائج سي سمير اللي فاجأ خاصة في اللي عمره في برونوستيك المونديال. أكيد ديما يعتمدوا زاد على التحليل، على تتبعوا المقابلات الكل الفارطة بالنسبة للمنتخبات كل كبيرة وصغيرة على كل منتخب. نذكر البارح إسبانيا ربحت السعودية 4-0، بلجيكا إيران 0-0، الأوروغواي كافير 2-2، واليوم في الفجر مصر ربحت نيوزيلاند 3-1. فما سكور كان مفاجئ
3: ممكن تعادل كافير يعني قدام الأوروغواي ولونتونور بيلسا وفالفيردي، يعني فريق ممتاز جدا وتخرج معه سنين معناها لعبت معه بك النديه هذيك. ممكن هذاك فاجئني، كنت تصور انه منتخب اليوروغواني بعد ما تعادل في المباراه الاولى باش يرد الفعل ويرجع الكبرياء نتاعو، لكن الكابيرد قالت كلمتها وقدمت مباراه كبيره ياسر. ممكن تعادل سنين هذاك اللي فاجئني.
2: ليه قرعوا السمير في الماتش الاخراني يمشي يلعب ضد المنتخب الاسباني، معناها مقابله
1: تكون مقابله كبيره، مقابله تولي الناس كل عندها حظوظ
2: صحيح.
1: المنتخب السعودي حتى المنتخب السعودي
2: عنده حظوظ،
1: يأكدوا ملعبيته وانا عنده حظوظ كاملة مش يلعبه في المقابلة الأخيرة. نذكركم بطريقة المشاركة في المسابقة، تنساوش تدخلوا باج سبور جوهرة فهم باش تكونوا ضمن ليكيب نتاع السبور نتاع جوهرة فهم، وتدخلوا تعمروا بطبيعة التكهنات نتاعكم، تنجموا تربحوا جوائز قائمة في انتظاركم. عليكم كان تقراوا الببليكاسيون، فما كير كود تسكانيو تبعثوا بطبيعة جامو بارتاج للببليكاسيون، تبعثوا على النوامر اللي موجودين، دونك يجيكم لوغين مود باس وهكا توليوا ضمن ليكيب. نعطيكم التوب 10 الترتيب في برونوستيك المونديال. موسى أنور يصعد للصدارة لأول مرة، عنده 119 نقطة، هذايا ياخو بلاصة سوار بوغرين اللي شفناها في الأيامات الأخرى. الكل تكهناتها تكون صحيحة وقريبة برشا، ما نعرفش أنا هو الماتش اللي خلاها تتراجع في المركز الثالث. دونك المركز الثاني لنجم الدين لفقيه عنده 116 نقطة، سوار بوغرين الثالثة عندها 111 نقطة، وسيم بوبكر في المركز الرابع 102 نقطة، كين كونغ 99 نقطة، أمنيت نعرف كين كونغ هذا يشكون معاه في نفس الترتيب. خليفة عبد الرزاق عنده 99 نقطة، السابع محمد الحساني 94 نقطة، الثامن أسامة سوكي 94 نقطة، التاسع أشرف بالحاج سالم 93 نقطة، وبدر إياد في المركز العاشر 91 نقطة. هذا التوب 10 اللي عندنا في برونوستيك المونديال.
3: مازالت الدورة طويلة، مازالت برشا مباريات نيس، دونك أكيد باش الترتيب هذا ماشي يمشي ماشي يتواصل حتى لآخر الكوب دي موند، أكيد باش يكون تغييرات. فباش كنت طلع كنا كانت انتصار
1: سوار
3: يعني قعدت من جولة
1: قعدت لي
3: يعني
1: جورني كل تقريبا 11 اليوم في المونديال
3: المرتبة الأولى، ومن بعد يعني تخلت على أكيد مش تعود حتى بترجع من جديد. دونك
1: قاعد نفركس على سي توفيق زعبون مازلت ما لقيتوش، هو ديما في الجروب هو الأقرب في
3: هو الجمال 16 تقريبا
1: وصل 16 وصل حتى في التوب
3: توب 10
1: توب 10 لا ما دخلش
3: توب 10 ما
1: دخلش
3: وصل توب 20
1: أنا نستنى
3: ديجا به سي توفيق
1: به. بلال المقابلات القادمة اللي تنجم زاد ترجع الناس اللي قاعدة تشارك تنجم ترجعهم في الكلاسمون رغم صعوبة بعض المقابلات اللي نجم يكون فيهم سكور سيري وفما
2: قيمة. اي تو ديجا المقابلات معناها ولات سيري، وقت شفت تعادل نتاع منتخب الأوروغواي مع المنتخب نتاع الكاب فير، زاد مفاجأة صغيرة انتصار المنتخب المصري على المنتخب النيوزيلندي معناها أول انتصار قبل المقابلة، يمكن ما مش برشا يرشحوا انتصار المنتخب المصري. تعادل المنتخب البلجيكي مع مع مع مع إيران زاد تعتبر مفاجأة.
1: المقابلات اللي مبرمجة اليوم الستة متاع العشية الأرجنتين النمسا، العشرة متاع الليل فرنسا العراق، هل انه العراق باش يضرب نفس المردود اللي ضر به في المقابله الاولى؟
2: نجم يضرب نفس المردود لكن النتيجه بصراحه على المنتخب الفرنسي اكثر من الذي صار.
3: شوف كونفرنس بريس عطاه برشا احترام للمنتخب العراقي وحكى عليه بكل
1: اكيد المدربين الكبار الكل
3: يختار الفريق يعرف شو يعمل فما علاقه ريلاسيون تكنيك اونتر لي جوار يعرف يدافع جماعيا يعرف يهاجم يعني احترمه برشا برشا وقال سانسيرا با ماتش فاسيل كما يتصوروه الناس الكل دونك تصور المنتخب العراقي اليوم ماشي قدام الترسانه الهجوميه نتاع منتخب فرنسا صعيب باش يقاوم 90 دقيقه لكن مش يمشي
1: رغم فما شويه مشاكل في فرنسا خاصه كيليان مبابي وديمبيلي والصحافه شنو قاعده تحكي الانتقادات الكبيره لكيفيه التعامل نتاع كيليان مبابي مع بقيه الملاعبيه اللي هو نجم في كوكب
3: يحب الفريق كل يخدم هو
2: بالنسبه للفريق البرتغالي زاد فما مشاكل
1: البرتغالي كريستيانو رونالدو زاد
2: وقع بعد لعب
1: جوا نيفيز
2: زي وقع بعده نهائيا المنتخب
3: عليها
2: في حركه معناها كبيره برشا وحركه معناها ماهيش منتظره بعد التصريحات نتاعو وقع بعده هو من المنتخب اليوم
1: باهي وننتظروا زاده غدوه عندكم البرتغال تنجموا تدخلوا زاده البرونستيك المونديال من خلال الابليكاسيون وتعمروا ماتشويت غدوه عندكم الوقت دونك البرتغال وأوزبكستان غدوه 6 نتاع العشيه قبلها زاده ما تنساوش الاردن الجزائر مقابله هذه كبيره كيف كيف نورفيج السنغال ماضي ساعه نتاع الفجر وغدوه في الليل لانجلتير تلعب ضد غانا اللي حقت انتصار ثمين جدا ضد في المقابلة الأولى بالنسبة للمنتخب الغاني تحديدا في الدقيقة 90 زائد 3 مع منتخب بنما وشوفوا حتى النجوم يعني تختار منتخب بلادها كما سيمون لعب مانشستر سيتي اللي يلعب مع منتخب غانا تيتولير هذا بالنسبة لبرونوستيك المونديال
0: برونوستيك المونديال بمساهمة وايند او ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريقا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرو منزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سولف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل سولف جروب شركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
1: هذه بخصوص برونستيك المونديال اللي بها نوصلوا نهاية استوديو المونديال ما تنساوش زادة الموعد باش يكون من 8 ل 9 متاع الليل في الفان زون في مول اوف سوس مع جمال وبقيت ليكيب ايضا من خلال الليميسيون هذه تنرجعوا الى المنتخب واخر اخبار المونديال والسويعة هذه باش تكون اون ديريكت على جوهرة فام تي في يعطيك صحة سي سمير جويلي نورتنا بحضورك شكرا لك بلال بشوش كيف مشكور جدا
2: شكرا
1: عبد الحميد بالعجوزة وياسمين في الديجيتال كيف حسام الجيد كوتي تكنيك كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جارفين بوينتو ايضا على الباج نتاعنا سبور جارفين في لامينا

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 102.5 على 102.5. مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وباجة، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. مالا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
1: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول أوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جوهرة أف أم بيبليسيتي.
5: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تحتضن تونس يوم 26 من جوان الجاري ورشة دورية حول فرص الاستثمار والشراكة في قطاع النسيج والملابس، وذلك على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار والذي ستنعقد يوم 25 و26 من جوان الجاري. ستجمع الورشة التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، ستجمع مسؤولين وخبراء وممثلين عن المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة وممثلي مراكز البحث بهدف تبادل الرؤى حول سبل تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار. كما سيتضمن برنامج اللقاء نقاشات حول عدد من المحاور ذات الأولوية، من بينها الابتكار والبحث والتطوير والتحول الصناعي والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، فضلا عن الاستدامة والانتقال البيئي باعتبارهما من أبرز التحديات والرهانات المطروحة أمام هذا القطاع على الصعيد الدولي. في أبرز أخبار الاقتصاد في العالم، تجهز الصين محطة استيراد ثانية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من مشروع أركيتيك LNG 2 الروسي الخاضع للعقوبات، وذلك لتوسيع مسار يعتمد حتى الآن على منشأة واحدة. ستوفر هذه الخطوة شريان حياة لمشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي البالغ قيمته 21 مليار دولار، والذي يخضع لعقوبات مشددة، ولموسكو التي تضررت صادراتها من الغاز جراء قرار أوروبا وقف مشترياتها، ويواجه قطاعها النفطي ضغوطا جراء الهجمات الأوكرانية المتكررة. سجلت واردات الصين الشهرية من الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من عامين خلال شهر مايو الماضي. وحسب بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم، فإن واردات الذهب بلغت نحو 163 طنا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024. تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما خففت التطورات الإيجابية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، وانخفض سعر خام برنت ب 79 سنتا وسجل سعرا يناهز 79 دولارا فاصل 26 سنتا للبرميل. أيضا تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 75 دولارا فاصل 81 سنتا للبرميل. أفادت صحيفة روسية بأن شركات الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا تكبدت خسائر فادحة نتيجة عمليات الخروج أو تجميد الحكومة الروسية لأصولها وأنشطتها في روسيا بين عامي 2022 و2025. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: بيزنس نيوز.
0: جوهرة FM تندانس.
7: تندانس. نص
8: برعاية مع أريد الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة، فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على حادثة طريفة كانت موجودة في مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية. نحكيوا على أول إقالة وإلا تطريد ما بين ظفرين لروبو أمني آلي. دونك شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية أنهت خدمة الروبو الأمني الآلي واللي سموه دابوت، وهذا بعد أقل من عام من اللي بدأ يخدم الروبو هذا. شو السبب؟ هو الفشل الذريع اللي كان على دابوت في تسجيل أي اعتقالات وإلا تحرير أي مخالفات مرورية طوال فترة

على خدمات الروبو هذا هي الكلفة نتاعو. نلقاو مدينة دبلن دفعت مبلغ 67 ألف دولار باش تستخدم الروبو هذا، وهو رقم يقترب من متوسط الراتب السنوي لأحد أفراد الشرطة. دونك إذا كان عملوا كومباريزون يقول لك أنا باش ندفع 67 ألف دولار سنويا باش نخدم الروبو هذا وما جاب لي حتى نتيجة، على الأقل نعمل أن ريكروتمون، الشخص يدخل للشرطة باش ينجم على الأقل يعطيني روندمون خير من هار الروبو هذا. البداية كانت في جويلية 2025 وقت اللي وكلت للروبو مهمة القيام بدوريات في وسط واحد من لي باركينج متاع السيارات المحلية، لكن حصيلة العمل متاعو جات هزيلة وهزيلة للغاية، ما ساهمش في حتى عملية اعتقال، منتج عنده تسجيل حتى قضية جنائية وحتى مخالفة مرورية. دونك الروبو هذا زاد كيف كيف يقول المتحدث باسم قسم الشرطة اللي كان الروبو مرصد حتى حوادث وإلا وقائع استدعات تدخل بشري من عناصر الشرطة طوال فترة التشغيل متاعو. دونك الكارير متاع دوبوت في الشرطة الأمريكية استمرت أقل من سنة وتم الاستغناء عن خدماته. زعما باش يلقاو له خدمة أخرى، باش يعاودوا له تأهيل آخر، باش يعملوا له راسكلة وإلا لا، تنتبعوا دوبوت وين باش يمشي بعد ما تم تطريده ما بين ظفرين من شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في جهرة تي في. هذه أنتيبيوتيك
1: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: أسبوع جديد، بداية أسبوع موافقة لكم الكل إن شاء الله. إن شاء الله بالفرحة والنجاح للناس اللي عندهم صغيرات نجحوا في البكالوريا، فتحياتنا للناجحين الكل، وبطبيعة المؤجلين زادة حظ سعيد ليهم. وإن شاء الله راهو المؤجل هو نصف نجاح، ينجم يدارك الأمر بحاجات بسيطة. ركزوا شوية، ما تعملوا لهمش ستريس سورتو، فخليهم يركزوا شوية لدورة التدارك. والناس اللي ما حالفهمش الحظ، راي ما هيش نهاية العالم، راهو نجموا نعاودوا الباك 2 و3 مرات ومش مشكلة. نعرف شكون نجح حتى بلاش باك في حياته، بطبيعة إذا كان ترقى ثنية صح عليك، هذا المهم يعني بطبيعة الحال. أون توكا هذا نهار آخر من آخر أياماتنا في الموسم هذا، لأنه احنا 30 جوان تكون آخر حلقة من أنتيبيوتيك اللي توافق نهار 3 الجاي إن شاء الله. دونك أنا معكم حتى لـ7 كالعادة في أنتيبيوتيك، بطبيعة نهار صيف، سخانة كبيرة، مش احنا برك حتى في العالم طارتو فما سخانة. أون توكا إن شاء الله ربي يلطف بينا، وكما ديما نقول أنه إن شاء الله ربي يلطف بالناس اللي تخدم في السخانة، لأنه السخانة في الـ40 41 الناس هذوكم يخدموا في السخانة، تفكيري وإحساسي يمشي ليهم طبعا. يلا كالعادة نعود نستقبلوا سليم اللي هو غاب علينا الجمعة اللي فاتت. سليم بصفارة، مرحبا بك سليم.
2: مرحبا، مرحبا سامي، مرحبا سوسن، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله مستمعينا بخير.
0: ساعة نحب نعزيك في وفاة جدتك، دونك انت غبت علينا أيامات، دونك الله يرحمها إن شاء الله.
2: الله يرحمها، وإن شاء الله

0: تكون في الجنة وإن شاء الله تعطيني فرصة نحكي عليها في نهار من نهارات الأسبوع هذا على خطر جدتي ناجي أبو سفارة حكيتها حكاية وأنا نعتبرها روح المهدية ونهار الخميس باش نحكي عليها
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمها ان توكا حاجه معناها كي تحكي عليها اكيد انه فما هكا فرهيده صغيره لانه تعرف انه كانت تحبك برشا وبين سور الله يرحمها لانه تفكر فيها ديما وكيكا تقعد حيه عندك بتبيعها وعند الناس اللي يحبوها الله يرحمها
0: ان شاء الله.
1: سوسن وعالج مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامي ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. نجدد التعزيه لصديقي سامي السفاره. الجدة بلاصتها كبيرة سكل عرسة في شخصيتنا
1: برشا حب وبرشا
2: حب صافي للميمة دونك وميم طو تلقاها حافظة لتتوارخ العائلة حافظة للتقاليد والعادات متاع العائلة وهي اللي تعطيك كالزونكراج تعطيك كالعروق اللي تخليك مرتبط بعائلتك مرتبط بأصولك مرتبط بالمدينة اللي تولدت فيها دونك الله يرحمها ويرحم جميع الناس اللي توفوا ونجدوا تهانينا للناجحين واللي نجحوا في الباك. انا قعدت حتكشي للسته متاع العشرين سنه في الصغاريت ومن بعد فكرت لي انا نسكن في حي راقي ما في حتى ليسي دولي كلهم ليسيت
1: دونك مش نفس النتيجه مش نهارتها
2: النتيجه مش نفس لا مش نفس الباك ومش نفس النتيجه اما تقعد ديما الباك التونسيه متاعنا الباك الشعبيه متاعنا هذيك اللي خذيناها الكل
1: سحر خاص وشارم خاص
2: سحر خاص وفوالا وان شاء الله باش وذاك علاش حبيت زاده جوستومون اليوم في نهار من نهارات
1: البكالوريا
2: نرجع بكم للبكالوريا وليامات البكالوريا قبل قبل الموزع الصوتي وقبل لي ريزو سوسيو وقبل
1: انت كيفانا بالمكبر هذاك نتاع الصوت
2: اي بالباف المونتاربو احنا
1: يلا بالبوق يلا كالعاده نبداو في كواد نف كواد نف سليم
0: كواد نوف انا باش نحكي على الموسم الفوضى السمعيه باش نتوجه باش نتوجه بنداء المجموعه من الاشخاص اللي هما قاعدين يعملوا في الفوضى السمعيه
1: شكون قلقك هو
2: قريت البوست بتاع السي توفيق الجبالي اليوم
0: لا والله ما شفتوش
2: خاطر احكي على
1: احكي شويه
0: لا الحقيقه انا خاطر بديت نشوف معناتها توا الاماكن العموميه بدات تتعبى وبدات الناس تقرب لبعضها وفما سخانه وكل تزيد معاها شويه مش شويه الحس وهنا باش نحكي على ثلاثه اشخاص ثلاثه انواع معناتها من الناس اللي يقلقوا بالحق عندك الاولانيين اللي عندهم التليفونات وما يستعملوش ليكيت ولا لي
3: بلو انا ذيك انا عمري ما فهمتها
0: هنا دايره مش ليهم هما خاطر يدور لي ما فيهمش معناتها دواء اما اللي يهدي لهم تليفون بربي زيد 10000 ويدي له كيت سيرتو كي يبدا راجل كبير ما يسمعش
3: لا ما يسالش والله ما يسالش لا راجل كبير ما يسمعش
0: والله يزعج
3: ولا مراه كبيره مش مشكله اما فما ناس سامحني اونتر بارونتيز ابل فيديو في بوستا ولا في بانكا ولا في اداره ولا في مارشي والحس والتصويره والناس الكل يسمعوا حكايتك عليه
0: اي
3: شنو سي كوا لو بليزير معنا
0: لا ولا يخرج باللايف في التليفون هكا بيصور في الكل ويحكي معناتها تقول عندك جماعه الجروب الثاني اللي هما يبداو ملمومين عائله اصحاب زملاء والصياح والكلام كأنه ما فماش عباد دايرين بيهم نحكيو في قهوة في ريستو راهو قلق راهو ساعات فما عباد ما تتقلق وعندك المجموعة الثالثة اللي تلقاهم برشا في البحر في اللي بارك اللي يجيبوا معهم كل بارتي بوكس وكل زونسانت نتاع
1: صور وبارلور يعني
0: ويحط لك موزيكا على موزيكا
1: شكون قال لك نحب نسمع الموزيكا هذيك نتاعك
0: معناتها راهو انت كان وصلت تحط موزيكا على موزيكا سيكو ذوقك فيه مشكله زاد
1: شو معناها موزيكا على موزيكا
0: معناتها يبدا في الاسباس هذاك محطوطه موزيكا وهو يزيد عليها اون اوتر كوش معناتها
1: حتى في البحر ما باش تجيب انت بدا الناس قاعدين وانت تجيب الباف نتاعك وتقعد وتفرض على الناس انهم يسمعوا راهو عيب هذايا والله وحدك في بقعه مهجوره انت حر
0: لا العبيد تتحرج باش تقوم تقول لهم راكم تقلقوا فيها
1: هذاك هو الاحترام راه الاحترام هو هذا
0: دونك ثلاثة مجموعات هذوما مجهولهم نداء بربي سيس
1: نقصوا شوية
0: نقصوا شوية
2: يا ما بلوس احنا عندنا كأنه التلوث البصري واعيين به معناها كأنه بلوز وموا ولينا نردوا بالنا معناها حتى في البحر على اللبسة على كيفاش تعوم شنو لبستك شنو كيفاش هندامك اما السمعي ما عندناش به حتى علاقة ميرسي بوغ
1: ميرسي سليم
2: مارك تري بيرتينونت
1: يلا ساوسن
2: انا باش نقعد في الافراح نتاع البكالوريا على خاطر السنة شفنا مستوى كمان يتسمى به معناها الناس براتيكمون نسبة النجاح عالية
1: 35%
2: 35% رغم اللي
1: ولو أنه نسبة النجاح قاعدة تقل من سنة الأخرى راوة
2: نسبة النجاح قاعدة تقل لما تتسمى كمان من نسبة محترمة أنا اللي شد انتباهي في السنة في
1: هو اللي شد انتباهي أنا
2: يظهر هو اللي شد انتباهي كيظهر لي في المتميزين اللي احنا مستنسين بتلامذة بجهات معينة هي اللي تخرج التلاميذ المتميزين والمتفوقين على المستوى الوطني السنة جات المفاجأة ومفاجأة أنا نعتبرها مفاجأة رائعة
1: على الاخر
2: وحلوة برشا واحنا نحكيو ديما على التفاوت ما بين الجهات وعلى تكافؤ الفرص وكيفاش نحبوا على تكافؤ الفرص
1: لا سي ان بون
2: نحبوا التلميذ اللي في المناطق ولا اللي في المدن اللي ماهيش ما تشملهاش التنمية بالقدا ولا ما توصل
1: ماهيش مدن كبرى ماهيش العاصمة
2: ماهيش مدن ماهيش العاصمة ماهيش صفاقس ماهيش سوسة ماهيش المدن الساحلية الكبيرة اللي
1: نابل وغيره
2: عندها ظروف ولا اولادها عندهم ظروف أحسن للتميز السنة جات المفاجأة واللي نراها مفاجأة جميلة جدا جدا من هذا الجيل الجديد اللي قاعد يظهر لي هو اللي قاعد يقاوم هو اللي بشي يبدل حاجة في البلاد هذه وبشي يأخذ المشعل نحب نهني رغد العشي من شعبة أداب من جندوبة المتفوقة على شعبة الأداب في جندوبة ياسمين اليعقوبي المتفوقة في شعبة الرياضيات في المعهد النموذجي بالكاف ملكة لوحيشي علوم تجريبية في نابل آدم الكوكي اقتصاد والتصرف من المعهد الخاص معهد خاص تينيجر سكول بو ما نعرف شوين بالضبط مش مشهور
1: آدم الكوكي نعرفون آدم الكوكي هو يسكن يعني في الضاحية الجنوبية للعاصمة برافو آدم نعرف يعني والده ووالدته وجده
2: محمد الورتيني علوم تقنية وإحنا نعرفوا لها الشعبة صعيبة برشا العلوم التقنية تميز عن المعهد على المستوى الوطني في معهد النموذجي بسليانة محمد أمين شوشان علوم إعلامية معهد ابن سينا بالمهدية وبالنسبة للصفاقسية سنة حظهم جاي في الرياضة أحمد المذيوب اللي تميز ب19 في الرياضة على المستوى الوطني أنا الحقيقة عجبتني برشا فرحت برشا على خاطر حسيت يمكن أنا هكا أطمح ولا أحلامي وردية ولا نحب
1: لا لا لا محلام
2: أما يظهر لي جينا الجيل هذا جديد الجيل زاد اللي برشا يتخوفوا منه برشا ما يفهموهش وبرشا يظهر لهم كأنهم ديزوفني ولكنهم ديز اكسترا تيريستر يظهر لي الجيل هذا حط في قلبه معناتها رغم اللي كنا ديما نسمعوا في أصوات تقول اللي لا والمدن الكبرى تتميز على خاطر ظروفها خير وإحنا المناطق المهمشة سواء نحكيه على مناطق في الشمال الغربي أو في الوسط الغربي خصوصا وعلى وجه التحديد دونك السنة جات المفاجأة السارة في نتائج البكالوريا نتمنى لهم كل النجاح وإن شاء الله يا ربي الوليدات هذوما هما اللي يحدثوا الفارق وهما اللي وصلونا لتونس اللي حبينيها واللي حلمنا بيها من 2011 بلاد ما فيهاش فوارق بين الجهات ما فيهاش فوارق بين المدن ما فيهاش فوارق في الحظوظ
1: وتعطي
2: لأولادها الكل مهما كان انتمائهم ومهما كان الجهة اللي جايين منها ولا البلدية ولا المعتمدية تعطيهم نفس ظروف النجاح ونفس ظروف التألق على خاطر البلاد هذه محتاجة لأولادها
1: صحيح.
2: الكل
1: صحيح أنا جوست كان عندي برشا فرحة أني مشيت معناها في نطاق خدمتي يعني صحفيا أني مشيت لبرشا أرياف متاع ولايات وقدين حي أنا المربين لأن المربين معناها من معلمين ومعلمات اللي هما مجاهدين حقيقيين ومجاهدات حقيقيات المديرين متاع المدارس كذلك المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية فريمون يعملوا خدمة كبيرة لأنهم عندهم ديما مازال واكيد انه في المدن الكبرى مازال كذلك.
2: ميرسي سامي على
1: خاطر عندهم مازالت المسؤوليه.
2: ميرسي سامي خاطر مازلنا مالوغوزمون اليوم عام 2026 مازلنا ننظر لنظره الاستاذ كانه زعما اكل خدمه لمسمار في حيط وعنده سلاعات. معناتها توا نشوفوا جماعتين التالي وحتى على مستوى اصدقائي الاساتذه اللي ما عندهم باك ولا حتى اللي ما عندهمش باك باكويت دي بوليكوب تصليح رجع العداد
1: يعملوا تضحيات
2: كبيره الامتحان لهذا زيد هذا عاون هذا عاون هذا. دونك تحيه للاطار
1: التربوي
2: الكل وللاساتذه سورتو اللي مستهلين في بيتنا واللي
1: طبعا في المدن الكبرى نحييهم المربين ديما من مكان والناس تخدم ضمير وتخدم وتتعب برشا في الـ في الـ في الوسط العام وكل. ولكن في الارياف على خاطر فما حاجه اصعب ربما معناها الانفيرونمون اصعب.
2: لا فما ظروف اصعب وما لازمناش احنا معناها احنا ما لازمناش جوستومون ما لازمناش ناخذوها الحكايه كاين كاين كل التفوق الايجابي العقده الايجابيه نتاع لا ظروفهم صعيبه ماهوش كيما ظروف ما تنجمش تاخذ تلميذ في غار ديما ويقرا ولا في ريف سليانة ولا في ريف القصرين وتقارنه بتلميذ يقرا في الضاحيه الشماليه ولا في الضاحيه الجنوبيه ماهيش نفس الظروف.
1: اما هكا سي ان بون ميساج برافو عليهم
2: انتوكا سي ان بون ميساج وحاجه اللي ترجع لنا الامل في تونس خير في جيل جديد في جيل ماخذ بلاصته
1: ان شاء الله. انتوكا نسبه النجاح في الدوره ذي وان شاء الله ترتفع بنسب النجاح في المراقبه في دوره المراقبه هي 35.67% نجحوا 55259 تلميذ. صفاقس 2 في المندوبيات الجهويه هي اللي تصدرت نسبة النجاح اللي بلغت 55.16%. يعني أنتوكا كل التمنيات بالنجاح للناس اللي في دورة المراقبة. تهانينا للناجحين وكذلك حتى للناس اللي هي تعاود السنة كما قلنا راهو الخدمة تجيب ديما ما تفقدوش الأمل لأنه ديما الأمل موجود.
2: جست باش نسكروا الموضوع كلمة أخيرة في موضوع الباك ونتعديو ونحب نحيي زادة أصدقائي من المسرح من الإعلام من الصحفيين من أساتذة المسرح من الممثلين من الفنانين اللي في المجال متاعنا الكل. الحقيقة مفخرة كبيرة وأنا الحيط متاعي المير متاعي فيسبوك الكل كلهم نجحوا أولادهم الحمد لله كلهم متميزين.
1: فهنينا
2: خاطر نعرفوا اللي مهن ماهيش سهله بالكل سورتو العوام الاخرانيه مش سهل انه صحافي يوصل ولده للامتياز او ممثل
1: صحيح.
2: او استاذ مسرح او بالظروف اللي نعيشوا فيها بالامكانيات المتاحه لنا. دونك مبروك للناس الكل ما نحبش نسمي عباد وننسى عباد اخرين اما مبروك لكل الزملاء والزميلات اللي فرحوا بنجاح بنياتهم.
1: يلا انا بشنوفة مش ديما نعمل كواد نوف ولكن الحكايه ذي ياسر خذت الاهتمام تاعي. طبعا كاس العالم هو الحدث على مدى 39 يوم ولكن الحكايه ذي ياسر مزيانه لانه فما منتخب تالق في مباريات كاس العالم في المباراتين اللي لعبهم هو منتخب الكاب فير الراس الاخضر. الكاب فير كان نشوفوا زملائنا يعطيونا في جوهره تي في التصويره ذي طلعوا لي سليم وسوسن. شكون هذا السيد هذا عنده علاقه بفريق الراس الاخضر زعما شكون؟ التصوير هذه اللي تنقلتها وكالات الانباء وتنقلتها بوكو دو باج اللي هما مختصين في الرياضه باش يحكيوا على كاس العالم اذا كان حاضره ناخذوها اذا كان موجوده. دونك الحكايه عندها علاقه بلينكدين. تعرف انت سليم اكيد من خلال ولا ساوسن زاده معناها بروفيسيونيلمون نعرفوا لينكدين لشنو يصلح.
4: لينكدين هو ريزو سوسيال للبروفيسيونيل
1: باش اي فوالا
4: تروج على خدمه باش توري روحك توري طونسي
2: ولا عاد على البليونير
4: ولا زيد بور لي كرياتور دو كونتوني زيد لينكدين.
2: اي مي سا ريست بروفيسيونيل
1: سا ريست بروفيسيونيل يقول لك عبد انا نلوج مثلا على تكنيسيان فلاني ولا نلوج على فورماتور فلاني ولا العكس فلاني يقول لك انا مختص في البيئه مثلا نلوج على شركه ولا حاجه. وليك
4: هو لوج على معناتها طلب انه يروكريتيوه في الفوت معناتها ليكيب نتاعو بلينكدين
1: العكس
4: كلموه من لينكدين.
1: اي ما نعرفش بو تصويره ما ظهرتش على جوهره تي في ولكن روبرتو لوبيز اللي هو لاعب فريق الراس الاخضر اللي هو مدافع والمدافع هذايا هو يعني يعيش في ايرلندا من من من وصول. اب ايرلندي ويظهر لي ام من الكاب فير ان توكا يعيش غادي وما عنده حتى علاقه بالفريق كره القدم فريق الكاب فير ولكن 2021 شوف الكاب فير اللي هي أول مرة ترشحت الكاس أفريقيا 2013 رايا معناها الكورة بالنسبة لهم ما كانتش
4: حاجة جديدة
1: حاجة ياسر سي با اون غروند ناسيون تاع الكورة ولكن ورات من خلال لا بريستاسيون ديال الكوب دي موند أنه راهو الخدمة والبيرسيفيرونس تجيب وتوصل لأنه السيد هذايا كان يلعب في بطولة محلية إيرلندية في شافوا هما يزون روبيري في العالم شكون من الكاب فير ينجم عنده الجنسية ينجم يلعب في الفريق الوطني اتصلوا به ما راش المساج يظهر لي على انستغرام ولا حاجة في 2021 بعثوا له على لينكدين قال من الأول تفاجأت في بالي سبام يعني كيفاش فريق وطني باش يجي يقول لي تحب تلعب في الفريق الوطني عن طريق لينكدين ايبا ماهوش سبام لانه طلعت صحيحه الحكايه ومن وقتها وروبرتو لوبيز موجود في الفريق الوطني وشفتوا لا بريستاسيون تاعو والناس اللي شفت زوز مباريات شنو معناها انك انت تحب البلاد وتدافع عليها مش مهم النتيجه مش مهم انه تنهزم قدام فريق كبير ولكن المهم كيفاش تنهزم تنجم تنهزم ثلاثة بشيء وانت تعمل بريستاسيون مزيانة هذا المهم هذه حكاية ممكن معناها مزيانة برشا يعني
2: حيرت فينا شوي
1: مواجع قال لك هو في حوار مع جريدة ليكيب هذه تصويرته قال أنه في بالي جو بونسي كو سيتي ان سبام هذه هي الاستواغ المهبولة برشا نتاع روبرتو لوبيز اللي هو كان جاه الغوكروتمون للفريق الوطني عن طريق لينكدين يلا هذه ذكرى تغني ليالي بعد نرجعوا بعد شوية في انتيبيوتيك

0: خمسة لسبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: في انتيبيوتيك. يلا هذه هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: أعطيكم مقدمة للسؤال هذايا. أنا كان عندي الأسبوع اللي فات لقاء ريونيون مع سيدة تخدم في إدارة, فكان نهار الاثنين, فكي حلت بيروها كليماتيزور يخدم 8:30 تاع الصباح. لم أجرؤ بصراحة أني نقولها يا أخي يخدم نهار الجمعة, متصورك هيك خاطر حلت الباب المفتاح به. في اليابان الموظف
2: تبان يعدموه اللي يعمل هكا, خلي كليماتيزور في دار يخدم
0: في اليابان
2: كانت كامل
0: في اليابان. يابان اللي فازت علينا نهار السبت 4 أهداف مقابل هدف.
2: طيب لازم تذكرنا يا سامي يا اخويا, خلينا نتعدى ويزينا من الوكس.
3: شنو يعمل هو
2: الحين بالباك
3: قاعد يبعش فينا.
2: حسيته هكا
3: سكينة زبدة
2: هكا
3: كل مرة هكا
2: موز حافي تقول ما ماتي.
0: في اليابان الموظف اللي يوصل الأول للعمل فما حاجة يعملها كتقليد مش موجودة في ثقافات أخرى, مش موجودة
2: اللي يخلط الخدمة قبل.
0: أي أتنا أعطيكم أنديس اللي يخلط الأولين للخدمة من الموظفين اليابانيين فما حاجة يعملها كين ناس يعملوها في بلدان أخرى الدنيا تولي بخير.
2: يلعب على البيرو.
0: لا ذاك جد. لا ما تصورش يعطيك ما تزهر. لا
3: تحية.
2: لا يلعب معناها يمسح البيرو.
0: يمسح
2: يلعب على
0: الجيماجين
2: على البيرو.
0: فما إدارات يظهر لي المدارس الابتدائية المروحة قاطعن في صوت على الميكرو. فما
2: يتكلم ولا يتكلم خلي يقولوا لهم للمواطنين باش يقول لك شبي جوهرة عندهم سخانة
0: عندنا كليماتيزور
2: عندنا كليماتيزور وفي 18 أما يتكلم ولا يتكلم.
0: فما مدارس ما فيهمش فان دو ميناج مثلا في اليابان.
2: أي
3: سيلي زيلاف اللي ينظفوه. ليه هي سهلة
0: الفورمول
3: كل واحد ما يخليش تراسوراه تو ما نستحقوش معناتها
2: دوبا ما يدخل للبيرو.
0: أي بربي على ذكر ما يخليش تراسوراه شفت في الفيستير وين ما يكوروا اليابان منذ كؤوس عالمية فاري ترى يمسحوا كل شيء وينظفوا ويحطوا الفضلات في كوان ويقول لهم شكرا انك اعطيتونا الفرصة نلعبنا اليوم.
2: هما سامي راهو في المدارس اليابانية
0: هذا
2: الأولاني ما يقراوش اللي احنا السنة أولى متاعنا متاع الخمسة وستة سنين ما يقراوش يتعلموا
0: السلوك الحضاري
2: يتعلموا السلوك الحضاري يتعلموا يلموا اللعاب متاعهم كيفاش تفرغ حكة متاع اللعاب وتعاود تعبيها كيفاش تنظم
0: كله عنده علاقة بالنظام ومضافة
2: وهما ما تعرف عندهم ياسر علاقة بالأرض يمشيوا بشوية وما يمسخوش والكل دونك كيفاش ترسف اسبابت ولا لي بونتوف اللي تلقاهم مع الحيط.
0: دروس في الحياة. باش يعمل الموظف الياباني ذي نعطيكم أنديس الكرهبة
2: يحط معناتها يبدأ بالعكس يحط كرهبته يبلاسيها في آخر بلاسة باش يجي معناتها
0: يحط كرهبته يختار عمدا أنه يبعد ويحط آخر بلاسة في الباركينج رغم أنه الأقرب متاح له. العادة تعكس جانب مميز من الثقافة اليابانية وين يفضل الكثيرين ترك الأماكن القريبة اللي ممكن عبيد يوصلوا مخر لتقليل العناء على الآخرين.
3: أنت شفت حتى كي تتعدى الأمبولانس كيفاش
0: يبعدوا الكل
3: يخليوا اثنين الأمبولانس. احنا عنا ريفليكس ياسر مزيان مع الأمبولانس
0: يلصق في الأمبولانس
2: احنا نشدوا الأمبولانس.
0: أنت شفت فيديو ياسر مزيان وقت اللي ربحوا الماتش الأول متاعهم في الكوب دي موند مشاو يحتفلوا في وسط الرامبوان وقت اللي يشعل الضوء أحمر باش يخليو الكرهب يتعدى ويبعدوا الكل كانهم فما حتى حد كان.
3: اي
0: باهبه يعرف السلوك بمفكور التفكير المراعي للاخرين هو مبدا يضع راحه المجموعه فوق الراحه الشخصيه في كثير من المواقف اليوميه. دراسه في جامعه كيو اللي التصرفات البسيطه ذي تساهم في تعزيز الانسجام وتقويه العلاقات في وسط بيئه العمل كما وضح المعهد الياباني لسياسات العمل والتدريب ان العادات التعاونيه الصغيره تساعد على بناء الثقه وتقليل التوتر بين الزملاء. برافو. السؤال الثاني
2: احنا نمشيو بكري باش ناخذوا البلاصه الاولى.
0: مش الكل طبعا ولكن فما
2: الأغلبية
0: شاهدت كواليس الفيلم الكلاسيكي The Wizard of
3: ربي فكرتني في الفاك قبل كي كانوا يمشيوا لونفي يجريوا يجيوا قبل ساعه باش يرميوا لي ساك نتاعهم معناتها باش يشدوا البلايص وبيغ ساعات تلقى شكون يرمي ساك وبعد ما تلقاهوش
2: في الحفلات وفي الحفلات
3: بعد ما يجي ما تلقاهمش معناتها
0: ما تلقاهمش ولا اصحابهم يجيوا مأخر
3: اي
0: يعني معناها انت الناس جاوا صف وبرشا اكتضاد وغيره برغم احنا ما عندناش النوامر وغيره كان جا عندنا نوامر وكل شيء راهو انا مره السي توفيق جبالي قلت له هذايا قلت له التياتر وتبارك الله عمل ثقافي كبير وقاعد يصالح في الناس مع المسرح ذو قيمه والمسرح المميز علاش ما همش مرقمين انه التياتر مثلا قبل كانوا مرقمين وكلمته انا وقتها قلت له علاش مش بالارقام
3: يا اخي استاد رادس رقموه استاد راد في 2001 رقموه عمرهم
0: استاد ما وصلناش لذي أما مسرح بمية بقعة ولا بثمانين بقعة تنجم ممكن وانا
3: نجم
2: فما كلك سال دو سينما اللي ما زالوا توا مرقمين معناتها
0: اللي هما تشري اون ليني
2: ولا حتى تقص غادي سور بلاس مي تاع تذكرتك فيها بلاستيك
0: وي جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة موجودة وين هذا جزيرة في وسط بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة موجودة وين؟
3: فيلم هذا مش جزيرة هذا
2: بحيرة داخل معناتها هذه بلاد فيها أرخبيلات مش يابان مش اليابان
0: معناها فما أربع طبقات متداخلة شوفوا شوية تصويرة ريت التصويرة هذه الناس اللي تشوف جاورة تي في معناها أربع طبقات متداخلة من اليابسة والماء
3: استنيني في لاك هذا مش في مش في البحر خاطر فما لي لاك كراتير اللي
0: هكا في وسط اللاك مش بحر
3: اي لي لاك كراتير تلقاهم برشا
0: وين
3: في البارتي لين ايكواتوريال
0: وين موجود
3: في اوغندا مثلا موجودين
0: في اسيا هذه
3: في اسيا
2: فيليبين
3: اي ممكن فيليبين فيتنام
0: الفلبين الفلبين معناها ترقى الـ الارض والجزيره وبعد البحيرة الفوهة الرئيسية جزيرة فولكان بوينت أربعة طبقات متداخلة من اليابسة والماء لا توجد بهذا التعقيد إلا في الفلبين في 2020 ثار بركان تال بعنف بعد 43 سنة من الهدوء وارتفعت سحابة الرماد ما بين 10-15 كيلومتر في الهواء وصل تأثيرها إلى مانيلا العاصمة إلى مانيلا واختفت فولكان بوينت بالكامل تبخرت البحيرة لتحيط بها بسبب حرارة كبيرة ومعها ابتلعت الأرض الجزيرة معناها فما هذوما التقلبات متاع الأرض والحركات الأرضية والتحركات الأرضية هي اللي خلت الفينومين هذا يظهر أرض الماء أرض الماء
3: ومزيانين برشا راهي معناتها حاجة كيف تطلع جبل وبعد تلقى لاك معناتها فما بيوتي د لا ناتور حاجة من وراء الأقل
0: هي ماهيش أصغر جزيرة في العالم بل هي الوحيدة بهذا المستوى من التعقيد الهندسي جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة
3: فما زاد لي فوري فلوتون تلقى غابة في كلها ماء ويعملوا فيهم دي زيكسكورسيون وكل فيهم منظر مزيان اما راهو يخوفوا بصفه غريبه
0: يخوفوا
2: خاطر ما تراش لو فون دو لو ما تعرفش علاش شنو ينجم يخرج لك من تحت ما تعرفش شنو هذيك الفلور بلوتو
0: يلا فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيك
4: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
4: صنع في تونس. نحكيه على البكالوريا ونجاح البكالوريا ماهوش مجرد عدد يتعلق في لوحة النتائج. هو حكاية، حكاية عمرها عام من التعب، من السهر، من الخوف، من قلب أم تدعي لولدها ولا لبنتها طبعا كأنه الامتحان هي زادة باش تعديه ويخصها. ورا كل تلميذ نجح فما عائلة شدت فيه وقت التعب ذاك، وكلمة رفعت المعنويات متاعو، وأم كانت تحاول أن تحاول عفوا تخبي خوفها باش تزرع فيه الطمأنينة والثقة ذي. واليوم وإحنا نحتفلوا بنجاح الصغيرات في البكالوريا نحب نوريكم الوجه الآخر للفرحة للتعب. معنا اليوم الأم حورية رزيق باش تحكينا عن الرحلة ذي من قلبها، كيفاش عاشتها وكيفاش كان تعمل فرح بعد الإعلان على النجاح. مرحبا مدام حورية. تسمع فيا؟
5: نسمع فيك سي سامي. مرحبا بك.
4: مرحبا بك مدام حورية. منين تكلم فينا؟
5: من مستير.
4: من مستير. باهي، قبل ما نوصلوا نحكيوا لفرحة النجاح، كيفاش انت عشت كأم سنة البكالوريا ذي؟ نعرفوا قداش فيها ضغط وقداش فيها من انتظار وقداش فيها من ستريس وغيره.
5: نعرف ضغط ياسر، حاولت نخفف على البنية حتى نتحملوا انا وهي، لا حاولنا نوفر لها جميع الأجواء الملائمة للتحضير، والحمد لله جبنا نتيجة الحمد لله يا ربي. كما كل عائلة تونسية. كما كل عائلة تونسية.
4: بكالوريا شنو؟
5: بكالوريا آداب.
4: بكالوريا آداب. النجاح كان حليفة، مبروك.
5: يبارك فيك يا عايش، الحمد لله يا ربي الحمد لله.
4: دونك في اللحظات اللي كان فيها ممكن البنية ستريسي ولا ممكن متقلقة، كيفاش تعمل انت باش تقرب لها، ترجع لها الثقة في نفسها في روحها وتكمل خليها ثنية؟
5: كنت كيف نلقاها ماهيش داخلة بعضها، معلقها بنتي عايش، بنتي ما تعمل شيء في بالك، بقدرة ربي راك باش تجيبها، وما زلت صغيرة وتجربة عيشها وخوضها.
4: هي أول سنة لها للبكالوريا.
5: هي أول سنة لها للبكالوريا.
4: معدلاتها كانت باهية ممتازة في وسط العام.
5: معدلاتها في وسط العام كانت ممتازة بين 14 و15 الحمد لله يا رب.
4: أنت تراقب شوية، تشوف، تسألها ممكن شنو صعوباتها.
5: شنو صعوباتها، شنو الحاجة اللي ساعات كي نبدأ نقدر حاجة باش نعاونها فيها نعاونها، خاطر أنا زادة واخدة باكلاتر وكل.
4: ما لقيت نفس التوجه عندها، يعني هي أداب زاد.
5: كأني محضر معها هي من جديد، الراجع في الباك نتاعي من جديد معها.
4: أنتو أنت مدام حورية قداش عندك صغيرات؟
5: عندي حسك 5 صغيرات.
4: 5 صغيرات، الأخرين مش في البكالوريا؟
5: لا مازالوا، هي الكبيرة هي أول بعد.
4: مازالوا، فهي تعدي مساج محليه زاد الأخوات ها؟
5: هي الحمد لله.
4: أخوانها هم أولاد ولا بنات الأخرين؟
5: زوج بنات وزوج أولاد.
4: زوز ولاد وزوز بنات، إن شاء الله تفرح بيهم وتراهم ناجحين طبعا. واليوم بعد ما النجاح ذايا يتوج التعب ذايا بالنجاح، الرسالة اللي نوجهوها لكل أم، لكل عائلة تعيش تجربة البكالوريا مع أولادها،
5: صبر، ما تضغطش على صغيرك، راهو مسكين هذاك مجهوده، راهو نفسيته تبدا هو بيده متقلق، إذا كان أنت باش تضغط عليه وتحمله مسؤولية أكثر منه ما هوش باش يقدر عليه.
4: أنت مدام حورية مثلا، هي كي تقول لك أنا ما عديتش دفوار بالقدا في وسط العام، ولا عندي صعوبة في مادة معينة، كيفاش تتعامل مع هذا؟
5: إذا كان مروحة من دفوار مثلا وهكا نحسها داخلة بعضها، نعنقها، نقول لها أرمي وراك، أخضر لقدام، المادة هذه.
4: أحلاه الكلام تاعك لأنه هذا شنو لازم يصير.
5: أنا من اللي هي تق من كلهم من اللي يبدو يقروا كيجوا هكذا داخلين بعضهم من خدمة ما خدموهاش بالباهي ولا حاجة من الباب كلهم أرمي وراك هذاك الكل يترمى وراك ونبدو من جديد نبدو من جديد عبارة بدينا من جديد حاجة فيها صعوبة نلتجئ لشكون يعاوننا مربي
4: يتيج لازم تغزل قدامك
5: ديما القدام ديما القدام ديما الخايب أرميه وراك ونخذ القدام بأمل وتفاؤل
4: باهي. البارح هي شافت المساج ولا أنت شفت المساج ولا أخواتها ولا كيفاش؟
5: احنا كنا عاملين أنا وياها واختها عاملين المساج وصلنا لها هي خذرت للواحد تقول المساج جاني وأنا نخذر التليفون نقولها لا لا مازال ما جاش يخي بالحق بالحق هي في دخر رمت التليفون مش تحلو
4: ما حلتش المساج
5: انا على ماني تلمو خايف عليها هي وشوفها ترعش عمقتها هي
4: ونسيت المساج
5: نقول لاختها نقول لها حل المساج حل المساج اختها بيدها واش ترعش ما بزمتش
4: حليت انت في الاخر
5: في الاخر لا اختها قالت لي اما مكتوبه ادمي مكتوبه ادمي هاي قلت لها المهم انت نجحت تو هذاك هو المهم ننسوا كل شيء تو
4: وفي مخها شنو تحب تعمل بعد في بعد الشيء
5: والله ما زالت ماهيش حاطه حاجه كبيره اما حاطه فامل معناها هي عامله بسيون سيونس وحابة تعدى في ان شاء الله ان شاء الله تحصل عليها وكذا
4: خليها تستمتع بالفرحه ذي ساعه قبل
5: اي تو قلت لها هي تو بدات تخمم شنو انا تستمتع بفرحتك وبعد حتى تجي التوجيه توقفها نقعدوا مع بعضنا ومع المربين نتاعنا ومع المدير نتاعنا ونسالون ونثبتوا ونعرفوا شنو بالضبط شنو نعملوا
4: وجاو الناس هنيوك هكا عندك الجو والكل ما لازم ولا
5: والله ما كذبش عليك انا خطر بناء على معدلاتها وعلى نيفوها من الاول محضره روحي انا كيف دخلت الحلو اول مره خذرت لي يما علي هكا قلت لها خي استخسرت لي فينا حاجه حلوه نصبقوا الحلو نصبقوا الحلو لعل النتيجه حلوه وفي الاخر مش خساره فينا ناكلوا حويجه حلوه من بعد
4: في الباهي هذا في الباهي يعطيك الصحه مدام حوريه يعني اول بقلب كبير طبعا وكل النجاح ان شاء الله للوليدات في الاعمال
5: السابقه امين يا ربي امين ان شاء الله العاقبه اللي تاجل ان شاء الله ربي ينجحهم
4: انك تكون معاهم وترافقهم وتشوفهم متفوقين ومتفوقات ان شاء الله
5: ان شاء الله يعيشك الله يحفظك يعيشك
4: شكرا لك مدام حوريه كانت هذه صنعه في تونس
1: صنعه في تونس

0: السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. نسمعكم مقاطع وتقولوا لي
2: مسلسل ولا فيلم ولا
1: مسرحية
2: ولا مسرحية.
1: يلا سمعكم المقطع الأول.
3: الكل من لونترنر جديد. طردوا لونترنر الأولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان يراني في الكاميرون. ليكيب دخلها في بعضها. ولا كي نخسروا أربعة بلاش نفرحوا. لا الأولاد اليوم لعبوا بليح. ديفونس باهي جول باهي. خسرنا أربعة برك.
4: جاري حمودة.
1: هذه آخر البساطة.
4: جاري حمودة.
1: لا.
2: تعقل في الأصوات متاع الممثلين.
1: عقلت شكون
2: هذا؟ مش كمال تويتي الفاني.
1: العمل هذا فيه كمال تويتي ولكن مش كمال تويتي اللي يتكلم.
4: هو مسلسل.
1: شوف لي حل. الجزء الثاني واللي يتكلم هو
2: ما ثبتش.
1: العمل إخراج صلاح الدين السيد طبعا كما تعرفوا كما التلفزة تعاود فيه من سنوات. تأليف حاتم بالحاج. بطولة كامل تويتي منى نور الدين سفيان الشعري كوثر بالحاج جميلة الشيحي أمال بكوش توفيق البحري. هذا صوت توفيق الغربي.
5: توفيق الغربي.
1: يلا هذا اللي كنت سليم لكسي الثاني.
6: ربك بيرزق العصفور وسط الشجور وغشيم اللي يشيل هم الرزق. اتنين ما تخافش منهم الرزق والموت جايين جايين. واللي يزرع الطيب ما بتخيبش محاصيله.
7: وليه يابا الشجا من اساسه ربنا مديلي مال يردم البحر. ليه عايز نزرع ولدي في طين الشجا؟
6: اللي ما عندوش مال فقير بس اللي ما عندوش غير المال افقر بكتير. ولدي اللي بيبهم نفسه للدنيا بتديله متر في متر يندفن فيه. واللي بيوهد نفسه للآخرة بيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض.
7: ليه يابا مستكتر علي الراحة؟
1: يلا
5: تعرفت ولي أحكي كلي ديما نسيت اسمه كلي ديما يمثل صعيدي ويلبس الجلابية هكا و... وصعيب وكل ما لقيتش اسمه
1: حتانا.
5: ما فهميش مسلسل ما مثلش فيه كيفية ما عرفتش اسمه.
2: جمسون مواصل مرسي لأولاد خاطرنا وجهه قدامي واسمه ما
1: بخلنا نقرب لكم السينوبسيس هذا. يعمل حكيم في التنقيب عن الأثار وتجارتها مع عمه اللي يملك كل أملاك العائلة ذي في يده نظرا لذكاء ومساندته لي في إدارة أعماله ويصبح كبير العائلة ويحكم السيطرة على أمورها. لكن سرعان ما يكثر أعداؤه وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه حتى من أقرب الأقربين. إخراج أحمد خالد أمين تأليف محمد الشواف بطولة مصطفى شعبان سهر الصايغ رياض الخولي دينا فؤاد أحمد سيام ومحمد نجاتي. أنت اللي تحكي عليه يعني ممثل كبير في العمر تجربة. أنا ما عرفتوش الممثل هذا يعني هو المسلسل جديد راهو.
2: استنى المسلسل
1: مسلسل جديد
2: حكيم باشا.
1: حكيم باشا 2025 هذا هذه لافيش حكيم باشا ولكن الصوت هو صوت احمد فهيم.
5: لا ملينا غلط.
1: انت غلط.
5: لا انا نحكي على الفنان كلي كي يدخل الدار تخرج له الرقاصه تقول له البيت ده طاهر.
1: لا
2: انت تحكي على مصطفى حسن حسن حسني.
5: ولا نحكي على حسن حسني
2: يم والمطهر
1: يعني انت
5: لسني ذيك ميتيك ياسر
1: من مسيره حسن حسني الكل مشديت كذا المشهد هذا
2: الله يرحمها ولا يرحمها
5: غالبا هيك طلع لي
2: توفيت هي هذيك الممثله
5: بقويه ياسر لسني ذيك
1: اي توفيت احمد فهيم. احمد فهيم ممثل ممتاز احمد فهيم. يلا احنا بعد شوي نرجع لكم في أنتيبيوتيك. يلا نسمع مايكل جاكسون يغني ساعة. أولا خلنا نعتذر لأنه صار خلط صغير مع صديقي المخرج معز دونك قبيلة سمعنا ذكرى تغني شوقون يعني أغنية ممتازة طبعا. مايكل جاكسون. مايكل جاكسون هيومن
5: نيتشر.
1: مايكل جاكسون هيومن نيتشر. يلا بعد شوي نرجع لكم ما تبعدوش.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعه ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيف كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج

0: Johara FM. Publicité.
1: Johara Sport. Avec l'équipe Sport sur Johara FM.
2: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
1: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: الستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية مونديال 2026

0: جوله اف ام تي في.
1: الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي اللي باش تزفر لقاء منتخبنا الوطني التونسي ونظيره الهولندي نهار 26 جوان الجاري. مقابلة باش تلعب نص الليل في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة بمساعدة مواطنتها ساندرا راميريز. الإسباني خوزي أنريك نارانخو هو اللي باش يكون مساعد ثاني، وجوان بينيتيز باش يكون هو الحكم الرابع في المقابلة هذه. نذكر منتخبنا بعد الهزيمة ضد السويد في المقابلة الأولى 5 أهداف مقابل هدف، وضد اليابان 4 أهداف مقابل 0 رسميا ودع المونديال، وباش يتحول من مدينة مونتيري المكسيكية إلى مدينة كانساس سيتي لمواجهة المنتخب الهولندي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المونديال. مادام نحكيو على المنتخب الوطني، صحيفة لوباريزيان الفرنسية عنونت بعد الخيبة في المونديال هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ المونديال بعد النتائج العريضة اللي كنا خسرنا بها وقبولنا 9 أهداف كاملة مقابل تسجيل هدف وحيد. أيضا آخر الأخبار من وفد المنتخب الوطني التونسي فأن مغادرة زوز أعضاء من مكتب الجامعة لبعث المنتخب الوطني التونسي خرجوا من المكسيك في اتجاه تونس، وهم معز المستيري وأيضا ريم البجاوي. منتخبنا بعد النتائج السلبية تراجع في التصنيف العالمي ليصبح في المركز 58 عالميا، التاسع في الأفريق، المغرب الأولى في الأفريق والسادسة عالميا، السنغال الثانية في الأفريق 17 عالميا، ونيجيريا الثالث في الأفريق والمركز 24 عالميا. نحكيو على النتائج والمواعيد في المونديال. البارح المنتخب الاسباني ربح السعوديه 4-0 مقابل 0، بلجيكا تعادلت مع ايران 0 مقابل 0، الاوروغواي تعادلت مع كافير 2-2. اليوم الفجر المنتخب المصري حقق اول انتصار في تاريخه في المونديال، كان ربح نيوزيلندا 3 أهداف مقابل هدف. في اللحظات هذه انطلاق مباراه الارجنتين والنمسا تقريبا 2 دقائق والتعادل 0 مقابل 0 في مقابله كبيره بحضور جماهيري ايضا كبير برشا في ملعب مزيان برشا يهز 105,000 متفرج في مدينه فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع رقم منتظر لليونيل ميسي إذا كان سجل هدف فإنه يصبح الهدف التاريخي في المونديال، بما أنه هو حاليا الهدف التاريخي لكن متساوي مع الألماني كلوزو اللي عنده 16 هدف. ونذكر ليلة أيضا مباراة انطلاقا من 10 متاع المنتخب الفرنسي يلعب ضد نظيره العراقي. لاعبيه ليفربول هم الاكثر مساهمه في المونديال حتى للحظات هذه، المساهمات التهديفيه بالنسبه لليفربول 4 أهداف من ملعبيتها في مختلف المنتخبات و8 أسيست، من بعد البايرن 4 أهداف و4 أسيست، ثم ريال مدريد 5 أهداف و3 أسيست، وارسنال 3 بونت و4 أسيست. قناه ليكيب الفرنسيه اوقفت المقدمه فرانس بيرون عن العمل بسبب تصريحاتها المثيره للجدل حول نجم المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو اللي سافر لحضور ولاده زوجته. المنتخب الكوري الجنوبي قرر مقاطعة وإلغاء جميع المقابلات المجدولة مع الإعلام الكوري إعلام بلادهم بعد تسريب صوتي لمراسل الكوري ينتقد قائم المنتخب اللي هو سون ويسخر من خدمته العسكرية. ولي العهد الأردني عمل اتصال اون فيديو بملاعبية منتخب بلاده وانقل لهم رسائل الدعم والثقة قبل المواجهة المرتقبة ضد الجزائر فجر غدوة. نحكيو على المشجع الكونغولي الشهير لومومبا اللي عرفناه في الكوب دافريك الأخيرة، رسميا وصل للمكسيك لحضور ما تبقى من المقابلات متاع منتخب بلاده بعد غيابه على المقابلة الأولى متاع المنتخب الكونغو الديمقراطية ضد البرتغال اللي كانت تفات على نتيجة هدف مقابل هدف. وسبب غياب لومومبا عن المقابلة الأولى هو البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس إيبولا.

نحكيو على اخبارنا في تونس. زوز في رقم البطوله دعت المكتب الجامعي الحالي للاستقاله. هما شبيبه الخيروان ومستقبل رياضي بسليمان وطالبوا بفتح تحقيق شامل ومستقل في مختلف الملفات الاداريه والماليه والرياضيه خاصه في الموسم الاخير وما رافقوا من تجاوزات وقرارات مثيره للجدل. وايضا طالبوا المكتب الجامعي بالاستقاله بعد النتائج المخيبه للامال في المونديال. يقولوا هذا نتيجه العمل نتاعهم والتقصير نتاعهم في مختلف البوست اللي شادينهم. رسمي النادي الافريقي اعلن عن تجديد عقد حارسه غيث الليفرني حتى ل 30 جوان 2026. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضيه لليوم. قدم لكم انيس الذوادي. النشره هذه وخل الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جار فان.

0: بكم هذه ساعتنا الثانية، شكرا لكم لاختياركم جوهر اف ام. الناس اللي التحقت بنا توا هذه الساعة الثانية في انتيبيوتيك، وكذلك اللي تشوف فينا على جوهر تي في كالعادة الساعة الثانية، نبداوها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات،
2: في نهار من نهارات باش نرجعوا للباك، وحنا هالايامات ايامات فرحه متاع باك، وربي ينجح اللي طايحين كنترول. هذه هي فرصه باش يداركوا امورهم ويتطلعوا زاده من لابون نوفيل في الكنترول. اللي راك عندك فرصه باش تطلع طبعاً في المويان متاعك.

0: وبالتالي تطلع في السكور نتاعك وفي حظوظك انك تاخذ الشعبه اللي تحب عليها.
1: أكيد.
0: انا كما كل عام يقعد ديما الباك عنده الشغم نتاعو وعنده وكل، حتى كان ما عنديش باك السنه اما اصحابي في الحومه في الكل، دونك تقعد ديما كل عشويه نتاع انتظار النتائج، تقعد ديما عندها شارم نتاعها وعندها فجعه، حتى كان انت ما عندكش باك ما تبدا انت مفجوعه لك الصغيرات، وتتمنى النجاح للجميع وتتمنى الفرحه للناس الكل. دونك حبيت هكا ذكرت وانا نسمع في الصغاريت وانا نشوف الصغيرات من بعد يحوسوا ويزمروا بالكراهب ويلموا في بعضهم جروبات باش يمشيوا يسهروا، دونك رجع بيا الحنين
1: ايام البكالوريا.
0: ايام البكالوريا في عهد التليفون بالتيك تاك. تعرف معناها التليفون بالتيك تاك؟
1: خليه بربي يجاوب.
0: قالي ايوه
1: شو تليفون بالتيك تاك؟ ايه هذا هو سؤال. تليفون فيكس
0: تحكي تاك. اي
1: تحكي الفيكس. اي اي الفيك تاك معناها الفيكس كلي الدور
2: حل ورا.
1: اي كلي الدور.
0: اي كلي الدور بالكادرون بالكادرون
2: هذاك هو.
1: لا
0: لا اي
1: هذاك التليفون.
0: هذاك التليفون.
1: اي اما التكنيك تيك تاك شنو هي
0: تقنيه التيك تاك قبل التيك توك غير.
2: والله ما نعرف ايش باش نكون صريح. تيك تاك
1: برافو سلي.
0: التيك تاك هو وقت اللي تبدا امك ولا ابوك مسكر التليفون بالكادنا وانت تطلب بال
1: ولا في صندوق لوح
0: ولا في صندوق لوح حيو بالكادنا زاده، دونك نطلبوا بال وين تعلق ما فهمك زوز فلس اللي يهبط عليهم
1: تعرفهم زوز فلس اللي يهبط عليهم السماعه
0: السماعه هذيك دونك التيك تاك فهمتك يبدا عندك
1: 10 سنين
0: تبدا معقده ياسر العمليه وقت اللي يبدا النمر فيه 9 وزيروات وثمانيات خاطر شقه تك تك تك تك تك تك
1: بس واحد الصفر هو 10
0: تيك تاكات
1: و9 9 9 9 معناها واحد نمروه 259 862 تعمل 2 5 ورا بعضهم لازمك كي تغلط راهو باش يعمل يولي اون ديري تعلق التليفون لازمك تعاود
0: من الاول كانوا بالانديكاتيف 72 71
1: قبل
0: لا
1: 02
0: كان
1: 02 07 08
2: سنوات الباجون
0: سنوات الباجون دليل الهات
1: قد ايه نفرح انا كي نلقى اسمنا موجود في الباجون تقول شو رقيب
0: تقول في جينيس بوك يا فما نمرو تليفوننا ودارنا دونك وقتها ما كانش فما حماية معطيات شخصية والدنيا كانت ماشية بالقدا عايشين بنات رب العالمين تقول له غلط سامحني
1: يستغلك ولا عاد باش يجيك
0: دونك حبيت نرجع للباك اللي قبل الثورة الرقمية وقبل كيف كانت الباك وقتها عندها كيمة كبيرة في زمان هذاك كان العلم والمستوى الثقافي هو المحدد الوحيد للنجاح الاجتماعي والمهني مازال شوية مزل. من اللي ولاو الكورة هي فيها برشا حظوظ الصغيرات ولا يحب يطلعوا كوارجية
1: مازال القراية عندها قيمة
0: القراية عندها قيمة طبعا
1: باش يكون كوارجي ناجح وقارب لكدا فما موجود
2: فما كوارجي طبيب
1: فما كوارجي محامي فما كوارجي استاذ فما
0: منير بوقديدة كان في يظهر اللي كانت
1: زياد تلمساني زادة مثلا كان عامل يا شوسي فما برشا حتى في العالم راهو يعني ناس اختاروا انهم يعملوا باركور سبورتيف اون باراليل مع قرايتهم.
0: دونك من الكوره نكملوا خلينا نكملوا في الباك قبل نهار الريزولتا نتاع الباك كانت الدار اللي ولدها ولا بنتها قرايه يبدا ناجح عرفته اللي ناجح دونك تتحل سنيه البقلاوه على بكري في البرود في شهر ماي وتتقلع وتترسف في القصدريه والقصدرية تتخبى تحت الفرش متاع بيت النوم باش الصغار ما يدوروش عليها وكانت كل دار عندها الحلالة متاع الحلو متاعها ما كانتش الناس تشري الحلو بالسهولة هذه من الحوانت دونك كانت كل دار عندها شكون تحللها الحلالة متاع الحلو اللي تجي وتحوس الكوجينة بالفارينة والزبدة والزيوت يبدأ للسقف الأم اللي ولدها ولا بنتها متوسط يخدم على المعدل هذه كتلقاها شارية طريف حلو دبوزة روزاتا ولا دبوزة شروب ورد ولا شروب مونت ومدرقتها تلقاها في الجلس مراعاة
1: فك
0: الباب الوسطاني جينيرال مو
1: مسكر بالفتاح
2: وين يتخبى الشيطان
0: وراء القصايص متاحة اللي ما زلت ما حيطتهمش لكم مراعاة للمشاعر الباشولية اللي في الدار هذيك واللي نجم يكون فما إمكانية متاع إخفاق في البكالوريا. بكري كان اللي عنده باك لا عنده لا بارابول لا فيسبوك لا تيك توك لا انستغرام، يعني صفر تواصل مع أصحابه اللي نجم يقصر معاهم لحظات الانتظار الصعيبة وكالقايلة الحنانية ما تجي الستة متاع العشية إلا مع صابه في تفيت. تلامذة المتفوقين تلقاهم الدار متاعهم تعرفهم، تلقاهم في الحومة تلقاها الدار حايسة من الصباح، ميناج وتبديل الحافات وتعليق ريدويت ومبدلوا الحافات متاع لبناك هذوكم نجبدوا متاع الأفراح والمسارات جينيرال مطقم قمرايا ولا غرزة نيبل ولا حاجة هكاك مسحان الثريات مهمة ياسر زاد العملية كانت وكان ما يلزم كان ما لازم كل ما كل ما يلزم باش تبدا الدار تشعل شعلين بعد خروج النتيجة. ما كانش فما بورتابل دونك الناس كانت تصدم على الدار مع انطلاق اول تزغريتا دونك لازم الدار تكون مسبله والدنيا منظمه وكل شيء في بلاصته
1: حاضر الاستقبال المهني
0: الاختبار الاستقبال الناس اللي باش تفزع الخمسة ونص متاع العشيه الناس تفزع عاري ولابس لليسي هذا بالنسبه للتلامذه اللي قرايه واللي عندهم حظوظ في النجاح. بالنسبه للي يعرف روحه ماهوش ناجح ينبه على عائلته تلقاهم بالواحد بالواحد ما يمشي حد وهو بيدو ساعات ما يمشيش اصلا لليسي باش يسمع الريزلتا. كانت العبارة هذه ماشي ولا ليه من العشية نبدأ نفهموا احنا الحظوظ متاع كل واحد في النجاح. كان قالوا لكم اي بالطبيعة ماشيين معناتها راهو الوليد ولا البنية ناجحة، وكان يقول لك ليه زيد ماشيين الواش ماشيين معناها توا نسمعوا معناها راهو من غير ما تحرجوا معناها راهو ولد ولا بنته ما عندوش
1: عنده صعوبات
0: ولا. وهذيك العبارة اللي نفهموا بها حظوظ الباشولييه في المناظرة. نتلموا الناس الكل في ساحة المعهد عدم الخمسة ونص متاع العشية.
1: انت شنو المعهد؟
0: أنا معهد قرطاج الرئاسة.
1: أنا المعهد العلوي.
0: خمسة ونص نبدأ إحنا منش كيما اليابانيين خويا سامي سامحنا نمشيو على بكري باش ناخذوا بلاصة قريبة للبافل.
1: حتانا.
0: أو مضخم الصوت. أو مضخم الصوت على خاطر.
1: حسرة.
0: كي تتلم تتعبى الدنيا وتولي دق بلا حق. ما تخلت الستة متاع العشية إلا ما يبدأ التخرخيش متاع الميكرو كانت تفكروا كيبدأ يركبوا فيه في البافل والتصفير.
1: يبدأ يتكلم المدير.
0: فوالا والتصفير متاع الأرسان. الحس يجرح الوذنين ويرعب الفريس. الستة بالضبط تنطلق الإعلان على الناجحين والراسبين والكنترول بوها على أخوه جماعة لسيري
2: من غير مراعاة الأحاسيس
1: حتى أحاسيس
2: ما فهميش حجر المدير
0: في إطار الديمقراطية الكاملة
1: هو يجيوه لليست من الوزارة يقرأها مكيك
2: ليه طريقة ما فيها حتى مور صب ومكا
0: صفر بسيكولوجي وصفر التربية إيجابية
1: كان عينك راك قريت
2: قريب يقولك بنروح
0: بالعكس يشنعوا بيك زي ما فيش قعد عبرة لمن يعتبر دوك مسكنات كانوا يسخفون جماعة لسيري الاخرانين بالكل تلقاهم أكثر ناس عصابها تتفتفت على خاطر مع تقدم الإعلان على الأسامي والنتائج يتخلط حس تزغريت بحس البكاء والأخرى اللي داخل تقام تتسكك وتولي عملية سماع النتيجة تمشي وتصعب وتتعقد كما صار لي أنا هاك العام هو باش نرجع لك سامي لنتيجة الباك متاعي. سيس ديري يذكروا بالخير القيم العام المعهد قرطاج الرئاسة واللي هو أعلن على نتائج الدورة اللي نجحت فيها أنا كيف قال اسمي إنسي ما قالش أدمي زما وقتها يقولوا أدمي باسابل أدمي مونسيون تري بيان رفوزي كونترول أنا جي في اسمي ونسي ما قالش أدميز دونك قال وخلط لي أنا وقال سوسن معالج باسابل تبلانتيت ما فهمت حتى شيء شنو هو اللي باسابل هو كأنه معناتها فما رفزي باسابل
1: سي
0: يعني انت في الوقت هذيك وبستريس هذيك ما فما حاجة
1: شك
0: هكا ينتابك سوختو أنا من جماعة العشرة فاصل صفر سرعة أو صفر واحد منيش من المتألقين كنت الحقيقة كنت نحب القراية
2: انت اللي فرحوا لهم برشا كيانشو
0: أنا اللي يفرحوا لهم برشا وكانوا يقولوا لهم ديما تزهر لكم زهرت لكم فهمت على أساس ما فهمش زهرة وجملة معنا محسوبة الحسبة معناها كيفاش باش نجيبها العشرة هذيك بالمليمتر دونك تمهميش ما فهمت منها حتى شيء كان مغزرت لصحابي وإخواتي اللي دايرين بيا يبقاموا يصيحوا مبروك مبروك وبدأ البوس والتعنيق ينهالوا عليا باك التسعينات قبل ما هي بلاش بورتابل دونك يلزمك تروح عجاجة للدار تجري باش تفرح لأميمة والعائلة والجيران اللي تلقاهم في الباب سايي ديجا يستناو تبدل الزمان وقاعدة الباك أول إبخوف صعيبة تعيشها في حياتك وقاعدة هي الباسبور للحلم
1: تقعد عندها قيمة
0: للحلم بغدوة خير وبمستقبل مشرق وبحاجات مزيانة حلمت بها من صورك وتحب تدخلت لها جمعتين قبل ما يعوجك كورك ويلقي بيك الأورديناتور متاع التوجيه الجامعي في غاياه بشعبة لا تحبها ولا عمرك حلمت بها
2: تحبك
0: ولكن هذاك سكورك وين وصلك هذاك علاش
1: انتكا محلاها انتكا الحكايه ذي على خاطر بو ما حتى كان معناها الباك ديما تقعد عندها قيمه كبيره معناها مهما تغير الزمن.
0: وعلاش سامي حبيت نشارك تجربتي في الباك مع التلامذه اللي كونترول سورتو خاطر انا من الناس اللي ما فرحتش بالمعناها فرحت الجمعه يمكن بالواحد ما وقت اللي تشوف سكورك وتشوف الموين نتاعك
1: قد نجم يعطيك
0: وتشوف امكانيات التوجيه اللي عندك تلقى روحك ما عندك شيء معناها ما عندكش اختيار كبير. وطلبت حتى من بعد العام اللي من بعد طلبت حتى بس كنا نجح عامي الاول شعبه اداب وقتها كنت فيل انك تنجح باك لتر تنجح عام الاولاني واول وسيسيون برانسيبال دونك وصلت حتى طلبت باش نعاود الباك وقتها مشيت لوزاره التربيه وعملت مطلب وكالعاده قصت حياتي في البلاد قالوا لي راهو الحاله عمرها ما جاتنا
1: ورفضوا
0: نعاود باكي باش نعاود معناتها
1: نحسن
0: الموين نتاعي باش نجم ناخذ شعبه اللي انا حاجتي بها قالوا لي لا ما فماش الحاله هذه عمرها ما عرضتنا
1: دونك مشي اعمل الشعبه اللي عطيناها
0: دونك فوالا مشيت للشعبه اما الشعبه اللي عطاوها لي ما بدلت حتى شيء في الحاجه اللي حبيت نعملها قريت شويه وبعديك لقيت فورماسيون لقيت ثنية اللي أنا نحب نعملها وكلقيت الحاجة اللي أنا نحب نعملها ونعملها بحب
1: هذاك المهم
0: مشيت لوجت على لي فورماسيون
1: هذاك المهم
0: وكونت روحي
1: تعمل حاجة اللي تحبها هذاك المهم
0: الحمد لله ونجحت في اللي عملت
2: هو لي كوليس نتاع نجاح في الباك فما برشا حكايات فما اللي يمشيوا للولية وفما اللي تبدا الأم مخبية المزمزم ما نعرفش منين دبرته
0: أي تعطيه لك تشرب قبل ما تخرج
2: أي هذاك وفما نتفكر مرة عم طاهر الفازع يحكي يذكره بالخير يحكي على كيفاش نهارت اللي باش يمشي يعدي الباك امه عطاته عظمتين زوز عظمات في بالها قال الى يومنا هذا في بالها هذيك اللي نشحتني في الباك
0: احنا في عوايدنا كنا نمشي كنا نزور سيدي بالحسن معناها وقت الجماعه في ماي نمشي لسيدي بالحسن وكل دونك عامه الباك نتاعي نتفكر وقتها اوكي نمشيو نلبسوا بالقدا خاطر معناتها كانت حاجه مهيبه انك تزور المقابر او تزور الاولياء الصالحين دونك لابسه حوايج العيد نتفكر وقتها هكا عندي سوريه بالركام وفيها نو هكا غوب شازو بالفوق هكا والكل وندعي ربي ونقرا في القران وكل شيء يا اخي جات مراه قالت لها لامي وفما عرش بالنسبه للي يعرفوا المقام تاع سيدي بالحسن الفوق فما الشباك وين للا ماميه يقولوا هذاك شباك للا ماميه معناتها البنات والنساء والكل اللي عندهم
1: طالع خير
0: حاجه طالبين على حاجه عند ربي سواء نجاح والا مكتوب والا اللي هو يربطوا حاجه في الشباك هذاك من حوايجهم
1: ما عادش عنده حتى علاقه بالواقع
0: جيت مرقات غزرت لي قالت لي قالوا لها اربط لها حاجه في شباك للا ماميه وامي غزرت لي هكا ما ملقى شنو باش تربط ملقى
1: كنون
0: حاجه كنون طلعت وربطت تفكروا موف وقتها
2: بدون استئذان
0: خلعته قعدت في مخي التصويرة شبي أمي تقلعني في حوايج
1: انتوكا أنا اللي نستحضر البكالوريا محلاها وعامة البكالوريا طبعا فما حكى أصحابي حتى في البكالوريا ما زلت أصحابي أنا ويام طوى
0: قطعت لي النوم تاع سوريت
1: البكالوريا يعني كيما حكيت سوسن يعني بالنسبه لنا اللي في العلويه يعني كان مستوى مميز العلويه نعش كيف ولات توا كليسي معناها من ناحيه نسب النجاح وغيره ولكن كانت من اعلى نسب النجاح في تونس مع العلوي ومع عريق في تونس دونك ثاني معهد للاولاد بعد الصدقيه وقت قرينا فيه احنا كان ليسي ميكست ولكن نذكر انه مشيت البكالوريا نشوف وحدي في النتيجه دونك خرجت من حانوتنا نشوف النتيجه وحدي وبابا في نفس الوقت يرحمه مشى يشوف في الريزلتا انا خلطت مخرج بعده هو رقيت بابا اللي هو كان عندنا باتيسري الناس الكل اللي موجودين في وسط الباتيسري وقتها قال لهم بلاش هذا هذا اللي خذوا الكل مهما
0: اي تخلص المبروك بيان سور هو زاد سامي راهو احنا ما نحبوش نحب نكونوا ايجابيين وديما نعطيوا رسائل تشجيع وايجابيه للصغيرات للاجيال الجديده اما بخلاف انه فما معاهد كانت متميزه معهد المزاز السادس معهد
1: اي فما برشا معاهد متميزه
0: كارتاج الرئاسه العلويه الصدقيه اما زاد راهو كان النظام التعليمي التونسي كان متميز النظام التعليمي التونسي اللي قرينا فيه احنا واللي نجحنا فيه احنا واللي لقينا به بلاصتنا واللي هزنا البعيد في حلمتنا وفي الحاجات اللي نحبوا نعملوهم ما عادش هو النظام التعليمي للاسف من 2011 واحنا نتمنى ونحلموا ونناديوا باصلاح التعليم اليوم معناتها ماهوش اللي قريناه احنا ماهوش اللي يقراوا فيه الصغيرات اليوم برشا ضغط برشا ماتيريت برشا حفاظه مقابل معناتها مساحه صغيره
1: للتحصيل العلمي
0: للمعارف للفكر التحليلي للفكر النقدي، وهذا اللي ما زلنا نحلم به.
1: ثقافة المواطنة والسلوك الحضاري
0: والتربية المدنية والنشاطات الجانبية اللي نعملوهم في الليسي ونزين وندهنوا الليسي ونعملوا النوارتة وما نعرفش أنا.
1: مازال فما مجهود هذا؟
0: ما نعرفش كان فما أي ما تعملوا المدرسة ما نعملوش التلميذ ماهوش باش تبصيفة تشاركية. ما نعرفش كان فما ولي باش تجي تقول له بولدك باش تجيبه لي 8 نهار الأحد باش ندهنوا الليسي وباش نعملوا أكل مق باش ندو نقصوا أكل نوارات. كنت تتفكر
1: والله يوافقوا
0: نعملوا كيما تذكر مره نعملوا البوشوار ونزينوا ونصوروا عصافر ونوار
1: من سنوات من سنوات كان فما جهود اللي هو باش يرجع مثلا الناس اللي قراوا في مدارس كيما احنا مثلا باش يرجعك للمدرسه. انا يعني مثلا قريت مدرسه الابتدائيه نهج انجلترا ولا المدرسه ولا المعهد العلوي، فما ناس قراوا كاولياء وقتها تعملت مجهودات انه يرجع للمدرسه. فما برشا تشارك للناس
0: قدماء المعهد ولا قدماء
1: ريت اولياء يدهنوا أولياء يصلحوا في برشا مناطق من الجمهورية.
2: اي سامي فما مشكلة كبيرة متاع انتماء معناتها قبل كان فما انتماء معناتها لك الانتيتي هذيك لك الجروب لك الانستيتيوشن اللي انت فيها حتى الحومة حتى توا معناتها مشينا أكثر فيغ معناتها اسبري تريز انديفيدواليست وهوني معناتها تشوف قبل تجي ساعات تجي كادو للمكتب ولا الكوليج من عند تلميذ قديم
1: صحيح
2: اللي يدهن اللي يعمل حاجه كل واحد باش ينجم يعاون.
1: اما جمعيات قدماء المعاهد مازالت تعمل في مجهود هذا حسب ما نعرف
2: ما تو
1: اما ناقص شويه
2: ناقص تو كان كل واحد يتلفت المكتب وقبل يعمل ان بتي جيست.
1: طب برشا مشاكل تتحل
2: تو تشوف كيفاش تتحل.
1: ميرسي بوكو. كانت هذه نهار من نهارات في السيار للبكالوريا. يلا فاصل ونرجع لكم في انتيبيوتيك.
3: في نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا بزنا
4: جوهرة FM
5: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب. سؤال يقول: سيدة من كوريا الجنوبية تحولت إلى رمز عالمي للإصرار، كيفاش؟
2: رمز عالمي للإصرار.
1: إصرار في شنو؟
2: تسلقت قمة جبل عالي إيفريست،
3: عملت، تحملت رجلها حياتها الكل.
1: ودي يزي من الأفكار هذي. شنو هذا؟
2: على يتقع بعكيك، يبدأ بعكيك. نحكي على رجل البعكيك، مانيش نحكي على الرجل الكيفك سيدي سامي.
1: نعطيو أنديس السيارة.
2: عدت البرميل، عملت رقم قياسي
3: 100 مرة،
2: 150 مرة، أكثر 260،
3: 500 مرة،
1: أكثر،
3: أو 1000 مرة،
1: أقل شوي،
2: 3 مرات ومتعقدة روحي،
1: 960 مرة.
2: واو.
1: هذه الجدة اسمها تشا ساسون ما استسلمتش رغم فشلها مئات المرات في الاختبار النظري والعملي، واستمرت لمدة 15 سنة وهي تعيد المحاولة بإصرار مذهل فقط باش تتعلم السياقة وتساعد روحها في تنقلاتها اليومية داخل قريتها الريفية. قصتها كانت ملهمة، هذه تصويرتها على جوهرة تي في، ألهمت الملايين حول العالم ودخلت بسببها لموسوعة جينيس، كما قررت شركة هونداي تكريمها بإهدائها سيارة جديدة.
3: تصور هذه عملت البيرمي وفقة مع لوتويكول.
1: خمستاشر سنة
2: كلت البلاد الكل يظل يدارت عليهم.
1: أي نقعد قراب الكوريا الجنوبية.
2: عجبتني المعلومة متاع صرفت عليه 14 مليون،
3: 14 ألف دولار.
1: أي 15 تعدي. نقعد قراب من كوريا الجنوبية، نمشي لكوريا الشمالية. زعيم كوريا الشمالية المستقبلي تخلى اليابان بجواز سفر برازيلي مزور، علاش؟
2: استنى،
1: معرفة
2: الحكاية
1: دي.
2: هو ولده
1: هاي خلال التسعينات،
3: ولد كيم هذا،
1: خلال التسعينات هذا
3: هو كيم جون تخلف.
2: يجعل كلامنا عليه خفيف.
1: خلال التسعينات القرن الماضي استخدم الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إل وابنه كيم جونغ أون اللي ولا اليوم
2: مشيوش يتفرجوا في ماتش كورة، ولا مشيوش يشوفوا
3: ممكن ما يلزمش يتقيد عليه في الباسبور متاعه اللي هو تخلل،
2: يدخلوا الولايات المتحدة.
1: هاي شو يعملوا؟ شو مش مشيوا مش الولايات المتحدة، مش مشيوا الحاجة موجودة في 4-5 بلدان، منها اليابان
2: اسمها ديزني لاند.
1: ديزني لاند.
3: وهو ذاك يتهز ديزني لاند
1: صغير وقت
3: تولد دكيكة. هو
1: عمل خذوا جوازي سفر البرازيلي مزورين للسفر سرا إلى اليابان، هذا الباسبور، وزيارة مدينة طوكيو ديزني لاند. وبحسب التقارير تم الحصول على الوثائق عبر سفارة برازيلية في مدينة براغ التشيكية، مما اسمح لهم بالتنقل دون إثارة الكثير من الشكوك. ما كانش اختيار البرازيل عشوائي، خلال القرنين 19 و20 استقبلت البرازيل أعداد كبيرة من المهاجرين الآسيويين، فكان من الطبيعي رؤية مواطنين برازيليين بملامح آسيوية، وهما خلى الجوازات البرازيلية وسيلة مثالية باش أن الهوية الحقيقية لم تكشف أثناء السفر.
3: أي تعدد لما استوى اللي هي حاجة أمبوسيبل توا
1: لا توا توا صحيح فات الفوت. نعطيكم القانون، تعطيوني في أي بلد يتطبق. الليتوديون اللي يفسكي في الامتحان يسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
2: في تونس؟
1: لا لا،
3: هي حاجة أزياتيك.
1: هاي
3: في الأزي.
1: هاي
2: كوريا الشمالية؟
1: لا.
3: الهند
1: ولا
3: نيبال
2: سين.
1: ولا
3: سريلانكا
1: ولا
3: بنغلاديش.
1: بنغلاديش، برافو. ممنوع شرب واحدة من السوداء اللي هي البيبسي لمن هم دون 18 سنة، ممنوع تشري كانيت تاجازوز
3: في بلد امريكي؟
2: لا لا بالعكس، هي على العكس نورمالمون روسيا.
1: امريكا الجنوبيه مثلا المكسيك اكبر تو نتاع شرب جازوز في العالم موجود في المكسيك. هي اكثر تو نتاع ديابيت في العالم موجود في المكسيك.
3: هي من فما كره خاص للولايات المتحده الامريكيه، كل ما هو منتوج امريكي
1: جاي من امريكا،
3: كل ما هو منتوج جرينجو كما يقولوا هم.
2: دونك مش روسيا ومش
1: بلد من البلدان اللي معناها
3: بلد سكندينافي
1: وسكندينافي ليفل اخر.
3: دنمارك
1: ولا سويد ولا
3: نورفيج؟
1: النرويج. السن القانوني للتدخين 15 سنه فقط. وين
3: 15 سنه فقط؟
1: اللي هو سوق
3: مش بيه
1: عمر صغير.
2: بلد عربي
3: بلد افريقي هذا يقول؟
1: لا
3: 15
2: سنه.
1: اول سيجارو عند التونسي فين عمر؟
3: يا اربع سنين.
2: يعني في 16 17 بالنسبه
3: لنا. سبع سنين. اي اي
2: يا لطيف يا رب.
3: سبع سنين. اي مش السن القانوني. اول مره يجرب معناتها.
1: اي اول مره معناها فما فما
2: صغار. اذا جرب سبع سنين معناتها راه 12 سنه باش
1: يجرب. يعني فيمور يعني.
2: فيمور باكو ولا بلاش، مي عندك فيمور.
1: السن القانوني للتدخين 15 سنه في كنا نذكروا فيها البلاد.
3: بلاد في جنوب امريكا الجنوبيه. المكسيك.
1: المكسيك. تستطيع الحصول على بيرمي رخصة سياقة من عمر 14 سنة.
3: ولايات المتحدة؟
1: لا أوروبا.
3: ما أكومباني ماكش وحدك.
1: أي أكومباني.
2: ألمانيا.
1: ألمانيا. الهروب من السجن جريمة لا يعاقب عليها القانون في لأنه يقول لك التوقي للحرية حاجة مشروعة.
2: أمريكا؟
1: لا
3: لا مش امريكا.
1: اوروبا زاد زوز دول.
3: تصور دول اوروبا الشرقيه
1: اللي قلتها توا. شو قلت انت؟
3: المانيا.
1: المانيا.
2: المانيا
1: وبلد سكندنافي.
2: هولندا
3: والسويد. دنمارك.
1: دنمارك.
3: دنمارك.
1: ممنوع البكاء في الاماكن العامه.
3: تبكي في دارك،
1: حاب تفرغ قلبك وتخرج
2: دور الحيط. اي ما كيفاش هكا
1: القاره الامريكيه
2: قاسي هذا معناتها البكاء ما نحكموش فيه. وساعات عبد يجي خبر وهو في الكياس. اللطف معناها هي
1: القاره الامريكيه.
3: القاره الامريكيه. كندا.
1: لا لوطات.
3: لوطات هي تاع بلد
2: كوبا
1: ولا
2: شيلي
1: ولا
3: جامايك.
2: ايتي. المكسيك.
3: كولومبيا.
2: برازيل.
1: كولومبيا برافو. من الغير قانوني أنه تنسى عيد ميلاد مرتك وإذا صارت تدفع غرامة كبيرة.
3: استنى من الأول شنو قلت؟
1: من الغير قانوني أنه تنسى عيد ميلاد مرتك وإذا صار هذا تدفع غرامة كبيرة. هاي خرج لي بحسي
2: جريمة عاقب عليها القانون.
3: والله أنا عندي صديق مسكين ما يفرقش بين جويليا وأكتوبر، ما أنت ما يعرفش لا له شهر لا له يومات.
1: شنو هو العلاقة بيناتهم؟
3: مسكين ديما نهار عيد ميلاد مرته يبدأ في بلوش،
1: ما يحط في الكالندريي في التليفون.
3: ما عندوش كالندريي.
2: وأنتوما سامحني أنتوما أصحابه. ريت الخلطة. ريت الخلطة كيفاش خلطة تخلق الفارق. ما
1: تفكروش أنت.
2: أنتوما أصحابه ما فكروه، كي عملها المرة الأولى فكروه المرة الثانية والثالثة.
3: هو عيد ميلاده وما يتفكروش هذا، والمشكلة أنه ما تتغشش
2: مرته كما
3: يتفكرش عيد ميلاده. ما احنا نفكروه
1: به من الغير قانوني. سامحني اي تنسى عيد ميلاد زوجتك. هذا في جزر جزر ساموا.
3: ساموا. اي
1: برضو ما كان لي خطية اللي يغزر للتليفون وهو في الكهرباء. يغزر
3: يغزر بركة
1: وقتها هو في الـ في الـ في الفو يعني، مش السوق. راه في السوق هذاك ينحيوا له طول، لانه الناس اللي كميه الناس اللي يسوقوا في الكراهب عندنا احنا في تونس ويغزروا للتليفون ويبعثوا في ميساجات ويكونكتيو حاجه رهيبه معناها.
2: وبلاش كيت ما ليبر وبلاش بلوتوث.
1: فما الناس يحترموا طبعا. انا ديما نقول هذا.
2: اما اي ما فما كمان عدد باهي يشد شادد هكا.
1: يلا وين خطيه حتى في الفو ما عندكش الحق تغزر التليفون. بلد قلناه زاد.
3: المانيا.
1: لا
3: فرنسا.
1: سكندنافي.
3: دنمارك.
2: دنمارك.
1: ممنوع مشاهدة التلفزيون بعد نص الليل. والله هذايا فاجأتني فاجأتني البلاد.
2: كندا.
1: لا بلاد كرة قدم.
2: الأرجنتين.
1: غايبة على كأس العالم هذايا معزة. غايبة.
3: ايطاليا
1: بلد افريقي غايب على كاس العالم.
3: نيجيريا ولا الكامرون؟
1: كامرون.
2: كامرون.
1: كامرون غايب على كاس العالم.
2: سي فري وي.
1: ايطاليا غايب على كاس ايطاليا. وكوراساو موجوده في كاس العالم. به
2: اخر زمان. نقص كان باش يخرجوا هيجوج وميجوج.
1: يمنع يمنع شرب اي شيء من السوائل اثناء القياده حتى لو كان ماء.
3: اثناء السياقه تحكي؟ كيفاش؟
1: ما عندكش الحق تهز الدبوزه وانت تمشي بالكهرباء تهز الدبوزه ولا الكيس باش تشرب. ما عندكش الحق.
2: عندك ممنوع. عندك تصايب الفولون فات.
3: لازم ديك الزوز على الفولون. ديك الزوز على الفولون. 10 ودارجين زاد.
1: اي.
3: بلد اوروبي.
1: اوروبي.
3: اي.
1: اوروبي.
3: بريطانيا.
1: في الصيف كهو ممكن يستقبل عشرات الملايين من السيوف.
3: اسبانيا.
1: لا.
3: فرنسا.
2: لا. اليونان.
1: اليونان.
3: اليونان.
1: فما اضطراب اسمه ليبرسومنيا. يخص شنو هذا؟
2: كثرة النوم. إيبر معناها عكس إيبو.
1: كثرة النوم إفراط في النوم. هذا مع هذا ما صار مع الرجل الهندي بوخارام من ولاية راجستان اللي تحولت حياته إلى واحدة من أغرب الحالات المرتبطة بالنوم المفرط. السيد هذايا يعاني من اضطراب نادر للنوم مزمن افراط فيه ليبرسومنيا اللي تزعم تقارير محليه انه قد ينام لمده تصل الى 20 يوم متواصل.
2: واو.
1: ما يقومش الا لفترات قصيره جدا مش انه نجم ياكل
3: هيبرناسيون هذه
1: ويشرب. وبسبب حالته اصبحت عائلته تتولى معظم تفاصيل حياته اليوميه، اداره شؤونه، رعايته. خلى الحانوت نتاعه مغلق ممكن مدة أكثر من جمعتين ثلاثة بسبب فترات النوم الطويلة. والأطباء يوصفوا الفرط النوم ذا بأنه اضطراب عصبي نادر يجعل المصاب يشعر بحاجة دائمة للنوم والإرهاق حتى بعد ساعات طويلة من الراحة ليأثر بشكل قاسي على العمل والحياة الاجتماعية والتركيز اليومي. القصة ذي أثارت دهشة الملايين لأنها تكشف كيفاش يمكن لاضطراب غير مألوف أنه يحول أبسط تفاصيل الحياة الطبيعية اللي احنا بالنسبة لنا حاجة معناها إيفيدانت تولي عمل تحدي مرهق.
2: أليتا لو سيرفو هما سيت ماشين ساكري اللي تظهر لنا حاجة أكيز
3: حاجة. أوني كونديسيوني معناتها أنت كان شفت ساعات تبدأ تعب ويلزمك تزيد ترقد برشا وهذيك ساعة تقوم في وقتك اللي أنت تزمستانس تقوم فيه. أنا ساعات فما الناس اللي يبداو اللي ينجم يسيب روحه ويرقد قد ما يحب يسرح في النوم بريمون صح عليهم.
1: صح عليهم
2: بالحق. أما أنا ذكرني في الراجل اللي حكينا عليه مرة العكس اللي هو ما يرقد
1: معقول انساك معقول فضل شكر بعد شوي نرجع لكم في انتيبيوتيك.

0: L'interview. الانترفيو لليوم مش موجود لانه ما عندناش احنا ضيوف اليوم. كان الانترفيو نعملوا فيه مع الاسئله نتاع اليوم في انتيبيوتيك. كان نكملوا الاسئله نتاعنا. نرجع كاس العالم سليم وسوسن. تعرفوش شكون الهدافين الاكثر تسجيلا في نسخه واحده في المونديال؟
1: لا
0: ولانه الرقم ذا يظهر لي باش يتحط مراوة.
1: يظهر لي ميروسلاف كلوزي.
0: لا لا كلوزي بعيد في الترتيب. فما ألماني آخر
1: ألماني ميلر أي.
0: ميلر نسخة 1970 طبعا ألمانيا الغربية 10 أهداف. فما برازيل 2، فما فرنسا 2. شكون فرنسا؟
1: فرنسا فما مبابي.
0: مبابي 8 أهداف 2022.
1: مبابي توصل ل 14 هدف
0: أي.
1: وميسي وصل ل16 معناتها لو ريكور.
0: بروبابلمون اللي كريستيانو 15 اللي ولا كذا.
1: لا أقل بعيد شويه في الليست.
0: لا مش كريستيانو. بعيد برش
1: اما مش في الخمسه الاولانيين.
0: في الخمسه الاولانيين
1: باهي.
0: حتى نقاطيك الاجابه
1: عندي ثقه فيك.
0: اي احنا هنا نحكيو في ديسيون واحده.
1: اما
0: الفرنساوي سجل 13 هدف في ديسيون واحده قديمه لا محاله.
1: كوبا.
0: لا.
1: بلاتيني.
0: لا.
1: فونتين. جول فونتين.
0: فونتين سجل 13 هدف في نسخة 1958. تبع فينا ساوسن ما؟
2: اي على خير. مركزة برشا مع فونتين. فونتين فريش.
0: فما طيب فما برتغالي.
1: إزيبيو.
0: إزيبيو برافو. 9 أهداف سنة 1966.
2: خو أنا كريستينا مونتس دي أوكا ولا هو خو؟
0: لا كان جوار كبير
2: في مسلسل أنت أو لا.
0: يا حسرة
1: أنت أو لا.
2: خو شو اسمه؟
0: أي
1: خو برباريتا.
2: بلانكا اللعينة بلانكا فلور.
1: يقرب منهم أنطونيو أدولفو.
2: وما كنا نعرفهم في المسلسل المكسيكي. أنا سيني ما نعرفهمش في الكورة.
0: يعني شكون آخر مازال كوتشيس اللي هو نسخة 54 من المجر 11 هدف. رونالدو البرازيلي 8 أهداف في نسخة 2002
1: هذيك وقت قص الضوء.
0: بس سامحني انت عندك الحق لانه رونالدو البرازيلي الموجود في الترتيب.
1: البرازيلي في الترتيب اما كريستيانو رونالدو بعيد شوي.
0: بعيد شوي هاي. عندك حق. دونك ميسي الاول ب 17 هدف
1: 16
0: ولا يظهر
1: ولا 17
0: كانه
1: في بيلي. في بيلي 16 قد كلوز
0: هذا مستات فوت 17 ليونيل ميسي كلوز ب 16 هدف رونالدو البرازيلي ب 15 هدف.
1: صحيح كان 14 ماركه 3
0: للجزائر. اي هذا راهو اب تو ديت.
1: صحيح.
0: مبابي ولا 14 يعني في التسجيل في نسخات مختلفة. وميلر 14 هدف. فونتين 13 هدف. وبولي 12 هدف. هذوما الهدافين نتاع كأس العالم.
1: إما صعيبة راهي كوب دو موند ماهيش سهلة باش تسجل تسجل فيها.
0: معناها إذا كان باش تسجل 3 أو 4 أهداف في نفس المباراة معناها ضد فريق مش معناها مستوى كبير.
1: هو كنت تفكر كلوزو وعلاش من الاولانيين ماتش الاول في 2002 كونتر السعوديه وقتها ربحت المانيا 7-7
0: أيه.
1: نسيت انا ماركه 3 أو 4 بونتو طلعوه أيه. اما كي تجي تشوف انت مثلا تشوف مبابي ماركه 3 في فينال كونتر الارجنتين ذيك اون بيرفورمانس
0: بيان سور.
1: اما تجي انت كونتر اون ايكيب تربح قدامها 7 ولا 6 حكايه فارغه ذيك.
0: وي اي اعطيني اكبر حارس مرمى في تاريخ كاس العالم.
1: طلياني شو اسمه الايطاليان
2: ساكي.
1: لا مش ساكي مش ساكي ايطاليان. مانيش غلط.
0: لا غلط.
1: خير باش ما نقعدش وليت ننسى الاسامي. انا
0: اكبر حارس مرمى في تاريخ كاس العالم
2: مش زينجا. زينجا لا
1: مصري.
0: اي
1: شوبير.
0: لا
1: شو اسمه الحضري.
0: حضري عصام الحضري هو اكبر حارس مرمى واكبر لاعب على الاطلاق يشارك في بطولات كأس العالم.
1: سوسن تنتفض في هذه الأثناء.
0: على شنو تنتفض؟
1: على 43 يدول.
0: 45 سنة و16 و161 نهار.
2: دعنا من اللي بيوقعنا يا رامي، دعنا من اللي بيوقعنا.
1: سوسن في حالة انتفاض.
0: على شنو؟
1: على
2: الخط التحريري متاع الأسئلة الأخيرة.
0: هذا سؤال متاعي.
2: على سيرامي. تبعك أنت مال عليك أنت منتفضة سيسيم.
0: هاي نرجع بيك من الشازام.
2: إيه هوبا.
0: هاكا عندكم الأوراق قدامكم، سليم وسوسن شازام، طلعوا لي اسم الأغنية واسم المغني. يلا طب
3: شازام.

0: شازام.
1: الأغنية الأولى
2: أصالة.
3: وي
1: الأغنية
2: عادي
3: أنسيك.
1: شخصية عنيدة.
3: شخصية عنيدة.
1: تاريخ الإصدار 2012. الأغنية الثانية
3: كيف كيف الثانية بونيم.
1: بونيم
3: أما ما عنديش اسم التيتر. عندك اسم
1: سليم. التيتر Rivers of Babylon.
3: أبو
1: 1978. الأغنية الثالثة
2: وليد صالحي.
1: وي
3: هكا نعيش
2: حلوة برشا الغنية.
1: وي حلوة برشا. الرابعة
2: شيب خالد.
3: خالد ولي لدارك.
1: ولي لدارك 1996. خمس
3: خمسة نسيت مي فريمون التيتر تيلمون ايفيدون اللي تفكر لاسمه ولا الجروب. جروب هو
1: وي
3: 80s.
1: لا
2: يبدو بالبي او.
1: لا
3: شو مش 80s
2: اسم الجروب.
1: اي بي او شنو هو.
3: مش بونيم. لا بونيم
2: بوستر رايمز.
1: بوستر رايمز حصل هذم
3: بلاك ايد بيس.
1: ايرث ويند اند فاير. والغنية اسمها
3: سيلبريشن ولا حاجة
1: بعد اوتش فم
2: سبتمبر.
3: سبتمبر سبتمبر
1: دو يو ريمبر 78 سيتسا.
3: السيد صح حلو الدنيا.
2: ودي
3: عمراد
1: حلو الدني.
3: أحلى ما ديني. يا عيني عليك.
1: حلو الدني ودي عمراد 2013. كلمات
3: أحلى أغاني اللي خرجوا في العشرين سنة الأخرانين.
1: سلامة شاهين. سلامة شاهين سمحوني. به ست اغنياتها هكا عامل لكم توزيع ما بين
2: توزيع عادل.
3: مش اما علاش مش كوره يا رامي. علاش الشمات. علاش تمشي في وسط الغنيه.
1: مش رامي ساعه
3: معز. دونك ايش تعمل انت؟ ايش تعمل هنا؟ عملت الاسئله ولا عملت الشزام؟
1: لا الاسئله الكل بتاعك.
3: جيت تونس فينا رامي اليوم.
1: كان سؤال واحد مش بتاعك. يلا ميرسي ساوس. والله شكرا سليم. ميرسي رامي في الاعداد. معز في الاخراج. شكرا لزملائنا اللي احنا من تونس خاطر طبعا ولكن من سوسه. فما زملائنا يعني منير اسماعيل في الاخراج من استوديو سوسه وحسين بلقيد في الاخراج الرقمي والتلفزي وعبده كذلك. شكرا ميرسي بوكو على كل هذه المجهودات نتاعكم من اجل انتيبيوتيك هذا اللي من 5 حتى للسبعه. هذه ورده الجزائريه مقطع ما تونس بيك. غدوة إن شاء الله نرجع لكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: 24 3000. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، وهذه أبرز عناوينها. هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. مكتب البرلمان يحيل 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية ويوجه أسئلة كتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة. وقطر تعلن وفاة 13 عاملا وإصابة 66 آخرين في انفجار مصنع غاز. تفاصيل الأخبار. وفي إطار المتابعة الميدانية للملف التربوي بالجهات، توجه نور الدين النوري وزير التربية اليوم إلى ولاية بنزرت في زيارة عمل شملت عددا من الهياكل التربوية، واستهل الوزير برنامج الزيارة بموكب تحية العلم يقيم بمركز الاختبار الكتابي لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام المفتوح بمعهد الغزالة من معتمدية الغزالة، مشيدا بملامسه من تفاعل وانضباط لدى كافة الأطراف المتدخلة على الصعيد الجهوي، حرصا منهم على توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ المترشحين لخوض غمار هذه المناظرة الوطنية. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم نموذج ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الحالي. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع أسماء المترشحين 5 المقبولين نهائيا لهذه الانتخابات، مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح، وهم محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بن تعمر البرهومي. وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم 28 من جوان في 17 مركز اقتراع، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم غرة أفريل الماضي، وذلك بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس من هذا العام عن حالة شغور بمقعد إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركية. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان يوم 22 من جوان الجاري، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. تم خلاله استعراض أوجه التعاون الثنائي والاستعدادات الجارية لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية خلال الشهر المقبل. تم بالخصوص خلال هذا اللقاء التركيز على القطاعات المتصلة بالتجارة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى الإجراءات ذات العلاقة بالشؤون القنصلية وكل ما من شأنه أن ييسر حركة التنقل والإقامة بالنسبة للمواطنين التونسيين وأيضا الجزائريين في كلا البلدين. كما تناول اللقاء بعض المواضيع المتصلة بتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التنسيق الأمثل بشأنها بين البلدين. قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم بإشراف رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالا إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية مع طلب استعجال النظر فيها. كما قرر إحالة 120 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. دوليا، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وذلك ضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بين الجانبين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل إطارا مؤسسيا للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية وسياسية وتهدف إلى وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات ناجحة توصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مضيفا أن المذكرة أخذت جهودا كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل مع شركاء من قطر ومن باكستان بدعم إقليمي ودولي لخلق بيئة مناسبة لإجراء هذه المفاوضات. من أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي اليوم عن تفاصيل الحادث الذي وقع في مصنع برزان للغاز بمدينة رأس لافان الصناعية، مؤكدا وفاة 13 شخصا من العاملين وإصابة 66 آخرين. الكعبي قال خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة اليوم إن الانفجار والحريق وقعا في 10:30 من مساء الأحد في المنشأة التي تشغلها شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، وأكد أن ما جرى كان حادثا وليس عملا تخريبيا أو عدائيا ضد الدولة. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: المستمعين والمشاهدين ذكر احنا موجودين في المول اوف سوس، بعد شويه تكتشفوا الكادوات اللي محضرينهمكم، خاصه اذا كان تجاوبون على اسئله اللي متعلقه بكاس العالم، اسئله متعلقه بكاس العالم طبعا شويه مع انيس الذوادي، وطبعا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وبحضنا راهو فما دي بون داشا قيمتهم 100 دينار مهدات من اداره مول اوف سوس في انتظاركم. دونك خلينا نمشيو للجماهير مباشره بعد نهايه مباراه الأخيرة المنتخب وهزيمته الكبيرة قدام، طبعا هزيمة كانت قاسية جدا، يعني خسرنا زوج ماتشوات تقريبا بنفس النتيجة، اليابان عطتنا أربعة، هاو نتابعوا كيفاش خيبة الأمل هذه كانت في وجوه وفي آراء كل الجماهير التونسية سواء في تونس ولا الموجودين في المكسيك.
1: شنو رأيك في المهزة اللي صارت والخسارة، وأعطيني كلمة على الماتش نتاع اليوم؟
2: والله شوف فرق واسع وشاسع معناها في بين زوج جمعيات واضحة على الاخر، والمشكلة حسب مرة معناها ماهيش مشكلة لا متاع جمعية لا مشكلة متاع انترينور لا مشكلة الفوق فهمتني، معناتها شوف هيكلة في امور الجامعة الفوق فهمتني توصل حتى الوزارة فهمتني، ماهيش مشكلة متاع اليوم ولا بدلت انترينور انترينور كاليبر كبير وكذا، لا المشكلة اعمق واكبر من هكا، جمهور هاو يتبع هاو يديبلاسي ويمشي ويجي ومن بلاد لبلاد فهمتني، ان شاء الله ان شاء الله ربي معانا.
1: شنو مثالكم من صدر الاجراف في الرياضه؟
2: خويا يخدموا على رواحهم، ما طالبينش منهم معناها حاجه اخرى فهمتني، لا ما بلاش محابات وبلاش بيع وشراء وبلاش وكلاء جوارات فهمتني وكذا فهمتني، يخدموا على ايماج البلاد توا فهمتني، خويا ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله.
1: مازال عندنا مال في هولندا
2: ماتش هذاك باش تلعب جوست هكا خاطر لازم نلعبوه فهمتني، كان فما طريقه ما نلعبوش فهمتني ما نلعبوش كي فهمتني، باش نقدروا نكسيو في البونتويت هذاك هو فهمتني، هكاكم على عينيكم معناها ما نجمو نعمل حتى شي تحبونا نعمل، اذا جوار معناها يقول لك تحبونا نعمل هكا على الدنيا سلام
3: فهمتني. حركت الوقت قداش ساعتين ما شفنا نص الليل وقت مونتيري معناتها، ها نتولى رقدنا ها نتولى نستناه في التاكسي باش تجي وقام شو جوات كيفاش عملوا فيه، يعني بينا كان ربي كيفاش جبنا الفلوس ويجينا كل شيء واحد، يعني بيهم ربي كل واحد من جاي واحد، المانيا فرنسا كندا برازيل عملوا كل دورني مع المنتخب هذا يا خويا ما لنا شيء، وكلنا 14 بونت في وسط جمعه ونص بريسك 10 ايام وكلنا 14 بونت، هذا كان ما تصيرش حاجه خويا زيد سكروه الكل نحيوه، هاك ترى في استاديو عندنا استاد واحد في تونس الكاف مصطفى ابو استاد واحد واخذ بروفيزور زيد، لا اله الا الله.
1: شنو الاسباب حسب رايك؟
3: شنو الاسباب بابا الغالي؟ ما فما شيء، ما فماش كوره في تونس. انا نتعارك على شامبيونات في تونس بين بعضنا، في الاخر ما فما شيء.
1: شنو ميساجك للجامعه التونسيه كره القدم بعد المهزله هذه؟
3: والله مش عارف، هبط انا الانترنت، ما فما شيء. انا نستناه وكا في رحمه ربي. لين نهار اخر تجي ان شاء الله تونس تفضل. لما حول.
0: إذا هذه كانت ترى الجماهير طبعا محمد والله العظيم يعني الحقيقة نتأسفوا وخيبة أمل ظاهرة جدا خاصة في الناس اللي تحولت على عين مكان، طبعا السادة المستمعين والمشاهدين اللي جاهدوا فينا فما ناس راهو تحولت ب يعني فما اللي دفعت برشا فلوس، فما ناس اللي ربما يعني سلمت في خدمة متاحة وجات من كل أصقاع العالم، ولكن المنتخب خيب أمل، شنو رأيك في الآراء هذه محمد اللي كنت تسمع فيها؟
4: صحيح وما حتى التوانسة اللي هنا يشوف في تونس تعرف اللي المباراة تاع المنتخب التونسي المباراة الأولى تاعهم 3 نتاع الصباح، المباراة الثانية 5 نتاع الصباح، فما ناس اللي ممكن ماهمش قادرين باش يشوفوا المباريات هذوما في ديارهم وخرجوا ومشاو للقاوي في وقت معناتها متأخر ومتأخر جدا، وخاصة برشا فيهم اللي يقوموا يخدموا الصباح، وهذه كل كانت محبة في المنتخب الوطني التونسي، محبة على دربو البلاد نتاعنا، لكن مالوريزمون كما قلت لك فما أشياء بصراحة ما ينجمش يقبل على العقل، كي نشوفوا جل اللاعبين اللي قاعدين يرابوا تقريبا بلا مبالاة كبيرة، لا فما روح لا فما معناتها تحس اللي عبارة كان مجموعة متاع لاعبين جبناهم من الشارع وحطيناهم باش يلعبوا على راية المنتخب الوطني، النتائج شوف النتائج جمال هي اللي

0: نترجموها احنا ونوصلوها للمستمعين والمشاهدين، فالناس كل غاضبة مش على النتيجة يا جماعة، ومش على زادة كيف كيف على الأداء نتاع المنتخب، على معناها المنظومة كاملة بصراحة نتاع العمل اللي في الجامعة هذا مش متاع اليوم والبارح فما شيء لازم تتغير.
1: أتونا رجول استفي، خلينا نمشي لنيس الذويدي. يا مرحبا بك نيس، خلينا نشوفوا وين موجود انت، وخاصة آراء الجماهير، وخاصة أنه منهم مازال عندهم الحماس باش يجاوبون على الأسئلة نتاعنا. ولا
2: بالفعل مرحبا جمال، تحية تبع فينا كل على جوهرة اف ام تي في من الفن زون تاع المول اوف سوس، مع لي كيستيون مع الربح عندكم دي بون داشا داركم. ونبداو بالاسئله، مش حاول ما صعبوش برشا، لكن ديما اللي باش يجاوب اكثر. باش نبداو بعدد المنتخبات العربيه، قداش من منتخب عربي مشارك في المونديال وبتبيع اللي سمعنا اكثر ولا يربح؟ حتى ما صعب كل شيء عرفنا بروحكم مين.
3: عاصمة آمال.
2: منين آمال؟
3: سوسة.
2: قداش من منتخب عربي؟
3: في بالي أربعة. تونس، الجزائر، مصر، وسعودية. فوالا.
2: تجلس بينا خمس منتخب.
4: أنا في بالي يمكن ثمانية أو أكثر من ثمانية.
2: ثمانية ما تسمينا، قداش من منتخب تنجم تسمينا؟
4: سمي لك أكيد تونس، الجزائر، المغرب، مصر، الأردن، العراق. هذاك اللي ذكرتي.
2: هذا ما ست منتخبات، بأكيد تدخلوا معنا في القرعة بعد شوي يشوفوا شكون أكثر واحد باش يسمي عدد المنتخبات. به خلينا نواصلوا ديما بتبيع عندكم دي بون داشا نذكر في انتظاركم. مرحبا عسلامة، عرفنا بروح.
3: يسي القربي التحليل.
2: به قداش منتخب عربي مشارك؟
3: ثمانية منتخبات اللي هما مصر، تونس، الجزائر، مغرب، العراق، الأردن، السعودية، قطر.
2: أكيد بعد شوية طبعا نعرفوا شكون اللي باش يكون فايز معانا بطبيعة في المسابقة نتاعنا. نلعبوا معاكم ميسيلش. مرحبا، شكون ينجم تجسد قداش منتخب عربي؟
5: واضح.
2: إيه نشوفوا بطبيعة نشوفوا عدد المنتخبات المشاركه في المونديال، المنتخبات العربيه
5: 10 دل.
2: عشرة. قداش نجم تسمينا منهم؟ قداش نجم تسمينا منتخب عربي يمشي؟
5: تونس، العراق، مصر، الاردن، ايران، المغرب، الجزائر. لا محمد رسول الله. السعوديه سميناها، قطر سميناها، الاردن سميناها، تونس
2: سميتنا سبعة لهنا. بعد شوية أكيد جمال تو يقع.
1: لا هو نيس، علاش بعد شوية؟ خلينا نفهموا تو، احنا نعرف اليوم ثمانية منتخبات.
2: ثمانية منتخبات ديجا.
1: شكون أقرب واحد كان قريب للرقم هذا ولا سيمي بتاعه ساحب؟ ربي عاونونا، خاطر سمعتوا معنا شكون الأقرب، ماذا بينا نعاونوا.
2: ياسين هكا. ياسين هو اللي سمينا ثمانية منتخبات الكل اليوم، ثمانية منتخبات عربية، أربعة إفريقية وأربعة آسيوية.
1: ياسين
2: السحلين هو اللي ربح معنا البونداشا لوليني اللي سيستلموا في المباشر. هذا البونداشا من اهداء اداره مول اوف سوس.
1: الف مبروك ياسين، هاي تصفيق على ياسين، يعطيك الصحه ياسين.
2: فقط نذكركم فما بونداشا اخر في الربح بعد شويه.
1: باهي، بونداشا اخر بعد شويه. دونك ثمانيه منتخبات، وهذا خلينا نحلوا القوس هذا، خاصه احنا الغالب نعتبر واحنا ما مشيناش احنا كوب دي مونت، دونك مشاو سبعه برك باعتبار النتائج الخايبه اللي صارت لنا. دونك محمد كي رتبوهم الى حد الان، ولو انه سابق الاوان، اما ما يسالش، فما منتخبات عطات يعني مساجات باهيه اللي هي حاضره. كان نرتبوهم وانا من المنتخبات تراها مش يمشيوا من العرب، مش يمشيوا برشا في الكوب دي مونت هذه.
6: اي اليوم فما المنتخب المغربي، كي تشوف المنتخب المغربي يلعب مع اقوى ومن اعتى المنتخبات في العالم. المنتخب البرازيلي للمنتخب المغربي كان افضل منه طوال المباراه كامله. كيف كنا نستناو ممكن المنتخب الجزائري، لكن على حسب المباراه الاولى ما كانش في احسن حالات. وشفنا البارح مصر زاده كيف معناتها في مجموعه فيها بلجيكا، في مجموعه معناتها كبيره ما يستاهل. اليوم مصر في الترتيب الاولاني باحسن خط هجوم، مسجلين في زوج مباريات اربع اهداف. هذوما خاصة مصر والمغرب اللي قاعدين يقدموا بصراحة معناتها في مباريات محترمة ومحترمة جدا، عندهم لاعبين على مستوى عالي سوى المنتخب المصري وإلا المنتخب
1: المغربي.
6: يبقى كما قلت خاصة في المباراة الأولى نتاعو المنتخب الجزائري، صحيح لعب مع منتخب كبير ونهزم 3 أهداف، لكن تصور لي اللاعبين نتاع المنتخب الجزائري عندهم لاعبين مجموعة محترمة جدا، لاعبين على مستوى عالي قادرين باش يرجعوا. مالوريزمون المنتخبات الأخرى كيما المنتخب نتاعنا كيما المنتخب القطري كيما المنتخب السعودي اللي مازالوا بعاد برشا عن نيفو باش تمشي تلعب في كأس كبيرة كيما الكأس العالمي.
1: استفيق يعني تشات الرأي يعني الترتيب هذا هو الصحيح إلى حد الآن حسب النتائج على المنتخبات العربية؟
0: والله قاعدين مش مفاجئ، ولكن كي نشوفوا المنتخب المصري والمغربي هذوما زوز اللي قاعدين ماشيين برزو قاعدين معناها ابواب الترشح امام قريبه جدا. دونك الجزائر ان شاء الله الليله بون هي ولردنا ان شاء الله اللي يكون اجدر
1: احنا مع زوز
0: ولا دونك ما نجموش نخيروا منتخب على منتخب. تبقى منتخب العراق زاد كيف كيف، قطر اللي عدات مباراه الاولى طيبه الثانيه لا كانت خارج الموضوع، شكون اخر عندنا السعوديه زاد كيف كيف اللي البارح أنا كان الفريق الإسباني بصراحة كان أقوى
1: أقوى برشا
0: استغل كل الهجمات نتاعو فحظ أوفر للفريق الأور العربي.
1: بلال فما منتخب عربي باش تقول لي باش تقول لي المغرب ولا يعني نفس الترتيب ولا
7: لا نفس الترتيب؟ يمكن المنتخب السعودي عنده فرصة أنه ينجم يتعدى الدور القادم.
1: كيفاش؟
7: حكم أنه عنده مقابلة مع الكافير اللي معناها مقابلة معناها 50-50 قادر باش يولي في الترتيب عنده 4 نقاط، 4 نقاط تجم تعدي للدور الثاني سواء في المرتبة الثانية ولا في المرتبة الثالثة كأحسن ثالث.
1: به هاو باش نزيد نعدي لكم مرة أخرى أرى الناس بعد خروج المنتخب من المسابقة هذه راهو علاش نعديو في الناس لانه بالحق محمد ومن بعد نرجع ناخذ عندك كلمه شويه كبيره وتحس لاول مره الناس معناتها شاركنا قبل وعملنا نتائج سلبيه وخرجنا من الدور الاول وخسرنا القاب وخسرنا مشاركات، ولكن المره هذه فما احساس تاع خيبه امل كبير وكبير برشا مش عارفين علاش، لانه حاسين وكانه من البدايه يعني الموضوع ما تبناش على قاعده من البدايه، يعني المجموعه كثر فيها الحديث، الخيارات كثر فيها الحديث، قدوم صبري اللموشي طرح اكثر من سؤال، ثم تغييره اثناء المسابقه كان ضروري ولكن في نفس الوقت يعني سابقه في تاريخ كره القدم التونسي، ولو انه سبق انه غيرنا كان تذكر وقتها يظل لي استوفيق وقتها غيرنا زاد وقتها نذكر كاسبر جيك ولا ولكن مش ما خسرناش بالاهداف هذه.
0: لا
1: دونك المره هذه فما خيبه امل هون تابعوا مع بعضنا اراء الجماهير التونسيه ومن بعد نعود.
8: مع الخساره هذه كانت تعطيني كلمه والمهزله اللي صارت لنا.
9: والله مهزله كبيره مع صارت الخساره مع الجمهور الكل جاي، الجمهور الكل دافع عن المنتخب، الجمهور الكل حب يكون معنا، حبينا نعملوا المشكل مش بالخساره، نحن من الاول عارفين المجموعه صعيبه، عارفين المنتخبات اللي معنا منتخبات قويه بالكدا، حبينا نشوفوا بيرفورمانس باهي، حبينا نشوفوا الاولاد يلعبوا بالكدا بالقلاي بيدافعوا، الحقيقه اللي لقيناه حاجه تحسن، مالينا عباد ما تجريش، مالينا عباد ما تدافعش على الكوره، مالينا حتى شيء، ما هذاك هو اللي غير مش الخساره، الخساره نجموا نحصلوا اثنين بشيء ثلاثة بشيء، ما حابين نشوفوا ناس للجيل تضرب وتجري وتفك الكرة كل شيء، نحن البارح كنا في الستاد بنغزروا العباد تتمشى ما يهمهاش وكل شيء، وهذا كان اللي غير اللي نحن جينا حابين الليكيب تاعنا تتحسن، حابين الليكيب تاعنا تعمل بيرفورمانس، مارينا حتى شيء الله غالب هذيك هي الكرة في تونس، إن شاء الله المرة الجاية الأمور تتحسن وإن شاء الله المرة الجاية تكون بيرفورمانس خير من اللي شفناها المرة هذيك.
8: خويا مرحبا بك، اعطينا انطباعاتك على الخساره والفضيحه اللي صارت لنا البارح.
10: والله برمو جيسيو برشا مع الناس كل الجمهور ديبلاسينها كثر ما فرحوناش وكاو معناتها فهمني الناس كل متغشه مستنينا حاجه اكثر من هكا برشا مالوريزمون لا غالب معناتها البارتي الاولى كملوا البارتي الثانيه فهمت سافوار كونتر هولندس باش نعملوا فهمت والله فريمون شيء ياسف والله ما نحبوش كره هكاك احنا علاش وصلنا هكاك فهمت مالوريزمون كهو
8: باش تمشيو الماتش هولندا ولا
10: والله ان شاء الله برازيل مش مشيو ان شاء الله
8: عندكم مش مساج للملاعبيه
10: والفيديو زعما فيقوا برشا على الارواح والملاعبيه ويعملوا يفور اخويا يشرفوني يعملوا حتى امها حتى ريزلتا باهي باش يفرحونا كهو توب ديما ديجا فيه كما يقولوا احنا ديجا روحنا وخرجنا فهمت ويعمل لنا مؤامرة تتابع ونخرج بقل الأضرار وكهو فهمت.
1: إذا كانت هذه أراء الجماهير التونسية في خيبة أمل المنتخب الوطني التونسي اللي نذكر ما زالت له مباراة مع هولندا. محمد مباراة هولندا شنو هو الهدف منها؟ هل تنجم تغير حاجات يعني الصورة؟ هل أنه تنجم تقتلع ربما نوعا ما المرارة هذية ولا حسي لما في الصدور حسب رأيك؟
6: هو جمال كي نشوفه كما قلت لك نشوفه الجو العام نتاع المنتخب نتاعنا والمشاكل الكبيره اللي صايره في وسط المجموعه سواء قبل ما يتحول للمنتخب نتاعنا لكندا واليوم موجودين في امريكا. الحاجات هذوما المشاكل هذوما ما كناش نعرفوهم صراحه قبل التورنوا، لكن اليوم بعد المباراه الاخيره كي شفت الديكلاراسيون كما قلت البكري نتاع بعض اللاعبين تعرف اللي ما نجموش نمشيو لبعيد. اليوم باش نلعبوا تقريبا مع افضل منتخب موجود في المجموعه نتاعنا وشفناها احنا السويد اللي ربحتنا احنا 5 هولندا ربحتها ب5، معناتها تستنى فينا مباراة صعيبة على الأقل. اوكي نجمو نخسروا خاطر على الورق اليوم اللي المنتخب الهولندي أفضل منا على جميع المستويات سواء من الناحية الفردية ولا من الناحية الجماعية، لكن على الأقل نحاولوا باش نظهروا بمستوى محترم. نجمو نخسروا ما فما حتى مشكل، لكن زاد ما نخسروش بنتيجة عارضة سينو باش تقعد لنا هذه في التاريخ. تعرف جمال المباراة الأخيرة لعبناها ضد اليابان كانت المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، معناتها التاريخ هذا باش يقعد موجود كما كانت تنجم تكون أول مباراة في كأس العالم لليوم تقعد الناس الكل تعرفها، كما هذه المباراة رقم 1000 اللي كانت معناتها تقريبا الصحافة العالمية الكل كانت تتبع فيها خاطر باش تقعد المباراة هذه للتاريخ. مالوريزمون ما كناش حاضرين كما يلزم للمباراة هذه، كان إن شاء الله على الأقل لحفظ ما الوجه كما قلت البكري على الأقل مباراة هولندا نكونوا في المستوى ونقدموا مباراة تليق على الاقل بكره القدم التونسي
1: به لحفظ ما الوجه. هذه عجبتني برشا الكلمه هذه. ثم بعد نرجع لبلال وسي توفيق زابو، خلينا نمشي لنيس الذوادي مع الربح، خلينا نربحوا اكثر ما يمكن اليوم الناس اللي موجوده بحذنا هنا في مول الفصوص وبالتحديد في منطقه المشجعين اللي طبعا تعدي لكم كل ليله كل مقابلات كاس العالم في جو عائلي ممتاز جدا. يلا نيس تفضل، فما اكيد مشاركات اخرين.
2: أكيد مرحبا من جديد جمال من الفانزون متاع المول. ديما نحكيه على الربح بعد البونداشا الأول وبعد الكاستيون الأول اللي تخص المنتخبات العربية، نواصلوا مع الربح في المول فسوس. سؤالنا الثاني مش صعب عليكم برشا، 3 دول اللي قاعدين ينظموا في مونديال 2016
11: كندا أمريكا مكسيك،
2: إذا تنجم تسمي المدينة اللي لعبنا فيها
11: مونتيري،
2: شكون اللي سجل الهدف الوحيد المنتخبنا؟
11: حسين
2: أكيد تقدم معنا تدخل
1: إجابته ممتازة.
2: نواصل بالطبيعة مع الناس اللي موجودة لهنا في الفان زون. شكون يحب يشارك معنا؟ مرحبا نبدأ بك. ثلاثة مدن اللي ثلاثة دول اللي ينظموا
12: المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
2: المدينة اللي لعبنا فيها زوز مقابلات لولا
12: مونتيري
2: صاحب هدف تونس الوحيد حتى التو.
12: غاب علي.
1: هذا اللي باش يطلع اللي باش يطلع صاحب الهدف واللي باش يطلع
2: معاكم تشاركوا معنا. به المونديال، المونديال وين قاعد يتلعب؟
13: ثلاثة دول
2: اللي هما
13: مكسيك امريكا وكندا.
2: المدينة اللي لعبنا فيها
13: مدينة لا
2: المدينة المدينة اللي لعبنا فيها. به نتواصلوا أكيد مع العباد اللي موجودة. تحب تشارك؟ ما عندكش فكرة على المدن؟ به تنجم تحب تشارك معنا؟ به مرحبا. دونك نبداو بالثلاثة، ثلاثة دول اللي ينظموا المونديال.
11: كندا كو
2: أفيها؟
11: نسيت.
2: سي بون به مازلنا توا نستناو في شكون عنده
1: اللي عنده الإجابة تفضل باش نعطيو البونداشا
2: اللي عنده الإجابة ما يسالش يقرب لنا. مرحبا نجيو مع العائلة.
1: مرحبا.
2: المونديال وين؟
1: الصوت قاعد يتقص يا نيسة.
13: الولايات المتحدة الأمريكية.
2: باهي المدينة اللي نلعبوا فيها لعب شكون مركب بونتو؟
1: الميكرو يا نيسة الميكرو يعطي الإجابة.
14: السجل من البداية تيك مكسيكو أمريكان وكندا.
2: المدينة
1: لعبت فيها تونس. المدينة اللي لعبت فيها تونس
14: من المغرب.
1: من المغرب، من المغرب.
15: الفائز الثاني معنا نسلموا الوصل البونداشان تاعو، وصل الشراء، تفضل. ان شاء الله مبروك عليك.
1: انيس عاود احكي معاه لانه راهو تقص شويه الميكرو بك.
15: باهي، هو عطى الاجابه صحيحه. عطينا الاجابات.
1: قاعد يتقص الميكرو.
14: المدينه
1: مونتيري. باهي، مش مشكله. اقرب شويه انيس.
15: اسم لقب امني
14: حمزه.
1: زيد اقرب شويه انيس، باش نعطيك الفرصه باش نسمعوا كما يلزم. دونك وقت تبدا جاهز ما يصيرش. اعطينا نعطيوك الخط.
15: جيب حذانا.
1: هاي هي جاب حذانا. جيب حذانا.
15: حمزه زغلول من المغرب الشقيق.
1: فوالا.
15: اللي قاعد يتالق في المونديال.
1: به
15: عاودنا الاجابات نتاعك الخط. كنا تاكدنا من الاجابات.
14: الدول المنظمه لكاس العالم امريكا، مكسيك، كندا.
1: فوالا.
14: الملعب المدينه مونتيري.
15: صاحب الهدف
14: عمر رقيق.
1: لا هذاك. برافو. لا برافو. برافو برافو برافو.
15: يعطيك الصحه. حمزه زغلول من المغرب هو الفايز معنا الثاني بالبونداشا.
1: معناتها تفهم من غضب الجماهير التونسيه حتى اللاعب اللي سجل نسوه. يعني خونا صديقنا ويعني مرحبا به في تونس من المغرب هو اللي طلع لنا الاجابه الصحيحه. ونقول له عندكم منتخب ان شاء الله يمشي لبعيد في في في بطوله العالم. قبل ما نختم خليني نمشي ناخذ كلمه كلمه من عند الحاضرين ونبدا معك سي توفيق زعبوب. اذا سي توفيق، يعني القرار او خلينا نقولوا يعني اليوم شنو يلزمنا كجيت انت مسؤول، كجيت انت في ذاك القرار اللي ينجم يصلح كره القدم التونسيه، شنو اول قرار تاخذه؟
0: اول قرار
1: لا من غير حشمه، قل لي.
0: نحل الجامعه الكل.
1: تحل الجامعه. قرار اللي حل الجامعه
0: اول قرار. ثاني قرار اعاده هيكله الرياضه التونسيه في كل الرياضات، لانه هاك تشوف في كل الرياضات عندنا مشاكل، والسنوات هذه بصراحه هاك تشوف ما نجحنا في حتى تظاهر. ولازم وقف التامل لمستقبل الرياضه التونسيه من ناحيه الامكانيات الماديه الساعه اول شيء، لانه النوادي الكل تعاني والناس الكل في الديون. ثاني شيء البنيه التحتيه اللي نفس الشيء تعاني منها كل المدن التونسيه وخاصه ملعب كره القدم وحتى القاعات الرياضيه. ثالث شيء الاعلام زاد كيف كيف يلزم
1: يبدا بينا. ما صفينا باش تصفينا.
0: لا مش نصفيكم. ما زاد فما زاد عنده دخل، لانه عامل من العوامل اللي اثر على الجماهير التونسيه واللي خلى.
1: لا نقبلوا النقد احنا. ميسيل
0: بيان سور جوهر افهم. علاش؟ خاطر تقبل النقد واللي فيها الكل. معناها الناس يحبوا يطوروا انفسهم وكل مره وجوهرها متالقه. علاش متالقه؟ لانه النقد وزاد كيف كيف تعطي الراي المخالف وتحاول مش تعطي الكلمه للناس الكل سواء المعارضين ولا اللي زاد كيف كيف اللي عندهم الرؤيه الطيبه اللي مش تخليك تقدم بالبيت.
1: يعني نحوصل كلامك، تحل مكتب الجامع
0: اول شيء،
1: تدعو الى اعاده هيكله الرياضه في تونس.
0: اي واجتماع هام جدا، لان النوادي راهم
1: اجتماع مع النوادي.
0: لانه
1: هما سبب الخراب.
0: هما سبب الخراب وهما السبب اللي يخليه الجامعه تنجم تقعد، لانه لو تسحب الثقه من الجامعه الا على طريق النوادي.
1: مع العلم فما زوج نوادي راهم طلبوا هي الشبيبه ومستقبل سليمان. ولا
0: نعرفوا علاش، ولكن يا ريت انه النوادي الكل. بدون النوادي ما تسحبش الثقه، راهو المكتب الجامعي ما نجم ينحيه حتى واحد.
1: به محمد، كون جيت انت مسؤول اول على الرياضه في تونس، شنو القرارات اللي تاخذها بعد الخيبه الكبيره لمشاركه المنتخب؟
6: شوف كما كان يحكي سي توفيق جمال، راهو المشاكل نتاع كره القدم نتاع الرياضه بصفه عامه في تونس ماهيش منحصره راهو في الاشياء هذه، معناتها مشاكل كبيره برشا. مشاكل فما انت اليوم تشوف الفرق تقريبا الكل سوى اللاعبين ولا المدربين ولا غيرهم. كتشوف انت نفس الشيء الرؤساء نتاع النوادي قداش عندهم مشاكل خاصه من الناحيه الماديه. اليوم ما تنجمش تشوف، تحب انت تشوف انت الفرق نتاعنا اللي احنا متعودين في كل موسم تقريبا عندنا اربع فرق قاعدين يشاركوا في الكؤوس الافريقيه واقل فريق قاعد يعمل في لانكار دو فينال. اليوم ما عادش عندنا الفرق هذوما الكل، هم ما عادش موجودين، ما عادش فما حتى في لي سونتر دو فورماسيون نتاعنا ما عادش قاعدين يكونوا في لاعبين على مستوى عالي. نعطي ليكزومبل مثلا احنا في النجم الساحلي سونتر دو فورماسيون كان يخرج تقريبا في كل موسم يخرج في لاعبين على مستوى عالي جدا، وتشوفهم بعد ثلاثة ولا أربع سنين يمشيوا يخرجوا يلعبوا في فرق في أوروبا. كيما نجم الساحلي كيما الفرق اللي موجودة في تونس الكل. اليوم المشاكل نتاع كرة القدم التونسية مشاكل كبيرة، يلزم تغيير جذري، يلزم برمجة جديدة معناتها للرياضة التونسية يلزم يكون فما تقييم على خاطر المشاكل اللي كنا نعرفوها اليوم. لكن
1: ما هذه على المدى البعيد ما فماش قرارات فورية طو.
6: إيه القرارات الفورية شنو يا جماعة؟ مش نحي أشخاص بتجيب أشخاص أخرين مش تلقى نفس المشاكل. معناتها اليوم راهي ماهيش مربوطة. إحنا المكتب الجامعي هذا جديد ولا ماهوش جديد؟
1: جديد
6: جديد. المكتب الجامعي اللي قبله كان يرتكب في نفس الأخطاء. النتائج تقريبا كانت هي بيدها سواء متاع المنتخب متاعنا وإلا
1: لا محمد روام وصديق
6: كانوا أفضل شوية. أفضل كانت أفضل شوية. اليوم جمال شوف نعطيك من الأخر معناتها اليوم خاصة في المنتخب هذا ما عندناش لاعبين القادرين باش تمشي تلعب بهم في كأس عالم على عكس الستة المشاركات السابقين. اليوم المنتخب التونسي مشارك 7 مرات في كأس العالم. الستة المشاركات السابقة كانت فما كاليتي جوار كانوا فما لاعبين على مستوى عالي واللاعبين هذوما كلهم كانوا خارجين من المدرسة التونسية على عكس تو المشاركة نتاعنا الاخرانيين راهو مش كل لاعبي تونسي عمل فورماسيون ولا تولد في البرة ويلعب البرة راهو باش يكون عنده المستوى باش يلعب كاس عالم.
1: دونك مزيد من التثبت والتحري ونجيبوا لهم لاعب ينجموا يقدموا به. خلنا نسال بلال نختم معك انت زاد كان في ذاك القرار شو القرار اللي تاخذه بلال؟ والله ما يخليهمش ياثروا عليك.
7: اي لا اهم حاجه بكل صراحه لازم تكون فما اراده سياسيه في البلاد ككل.
1: بلا.
7: الجمعيات معناها نشوفوا تو قاعد جمعيات معناها قاعده
1: تعاني
7: وتعاني معناها فراغ كبير ياسر. لازم قانون الجمعيات يتغير هذا بيد الدوله. واحد راهو الظروف هذه اللي مرت المنتخب سيرتو في الاسبوع هذا راهو ما جاتش من اليوم. راه المنتخب بالتحضيرات نتاعو كان فيهم برشا مشاكل. اختيار القائم كان فيها برشا مشاكل. راهو بعض اللاعبين شاركوا في كاس عالم الفارطه اللي حققنا فيه 4 نقاط وكان المردود نتاع المنتخب بكل صراحه كان محترم جدا. 4 نقاط معناها في دوره قطر كان منتخب معناها على قاب قوسين انه يتعزل الدور الثاني في 32 منتخب. اليوم في 48 منتخب. صحيح المجموعه نتاعنا كانت صعبه لكن المردود والاحصائيات والاستاتستيك نتاع المنتخب كانت كارثيه على جميع المستويات. رقم بسيط سي جمال راهو المنتخب ضد اليابان مس كوره 281 باس. اليابان 521. ارقام اخرى انه المنتخب الياباني جرى قريب 100 كيلومتر على جميع اللاعبين. الورك المنتخب التونسي 78 كيلومتر. فما فارق كبير ياسر مع انه المنتخب الياباني في الشوط الاول متصرف 2-0 معناها كمل
1: مقابله
7: مرتاح.
1: عباره قارن في مرسيدس تجري
7: ونحن معناها واقفين. كل صراحه المردود كان
1: هزيل
7: جدا.
1: واضح. شكرا لك بلال بشوش. شكرا لمحمد مكشر نورتنا. شكرا لتوفيق زعبور. تحية كامل الفريق اللي يملككم الحصه هذه. صحيح اليوم بدينا بتاخير شويه لكن على الاقل حاولنا نعيشوا معكم المونديال هذا. الف مبروك للي ربحوا معنا. تحيتنا وتحيه لكامل اداره مول افسوس على خاصة على التسهيل العمل وكل التشجيعات اللي قدمتها. نحب نحيي كذلك خونا الجوهر الشتي ايزي كاب اللي فرح بينا كيف العادة. خونا رياض في التصوير. انيس اللذوادي فهمي كمال كابيكا وكامل الفريق اللي معاه. تحياتي ان شاء الله نرجع في الحصة القادمة. اما نحكيه على قرارات ان شاء الله من هنا الحصة القادمة تكون عندنا رؤية ونلقاو يعني فما قرارات فما رغبة في الإصلاح وعلى الأقل نجمه الجماهير الغاضبة هذية واللي طبعا عندها خيبة أمل يرجع لها شوية أمل في كرة القدم التونسية. شكرا لكم. نذكركم بعد قديش بعد ساعة من توا فرنسا تواجه فما روتار
0: أمطار
1: تواجه
0: فما أمطار عاصفة
1: أي تواجه العراق اللي هو منتخب عربي. أتمنى له كل التوفيق. أما الماتش توخر شوية يقولوا لي بسبب عاصفة موجودة في المدينة اللي باش تحتضن المباراة. تحياتي إلى اللقاء.
16: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجاز الأخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن تمسكها بتنفيذ الإضراب العام القطاعي المقرر يوم 23 و24 من جوان الجاري بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية، وذلك على خلفية فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات. ودعت الجامعة منظوريها إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة أيام الإضراب، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرة الاجتماعية والإدارة المركزية أو بالفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. وتبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص التمسك بتنفيذ الإضراب، أكد المجلس البنكي والمالي في بيان له اليوم أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر طيلة 3 أيام، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. المجلس يعتبر أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساتها على مصالح المواطنين والمؤسسات، لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية.

0: جديد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بينا أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية، وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. دوليا، أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض حزمة من العقوبات تستهدف تقويض الشبكات المرتبطة بتمويل تنظيم داعش الإرهابي. وفي ختام هذا الإطلالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور سحب قليلة على كامل البلاد، وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب في مختلف الجهات. الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح عموما بين 24 و 28 درجة، وتنخفض إلى حدود 22 درجة بالمناطق المرتفعة، كما ينتظر أن تبلغ نحو 30 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى مناطق الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: ريال 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحبكم وصلوني صوتي للمسؤول الأول نتاع الأوناس. أني مواطن من جمال، حامد الواد معروفة في جمال. رانا العام 12 شهر وإحنا غارقين حشيتهم في الماء نتاع الأوناس. رانا قاعدين نتنفسوا في الهواء نتاع الأوناس. راهو قسمتوا بالله رانا فدينا. رانا ما عادش نجموا نعيشوا في الحومة هذه. الأوناس معناها فايض علينا. وهم صحيح ما يمشي ويجي ويصرحوا، لكن إحنا فدينا. الصلاصيون هذه متاع الأوناس في حومة الواد عندها سنين ربي ما تبدلتش، وجيه تلموا هم وقلوا لها مريقلة يا ودي. منين مريقلة يا رسول الله؟ منين مريقلة
2: يا ودي؟ وصلونا صوتنا هذه منطقة عين جديدة راهي خلت راهي تدمرت، لا فيها ماء لا فيها ضوء. الماء عنده هذا مش يدخل العام الخامس مقصوص، ما نعرفش يعني كيف يعطوا فيها المقاول وما يخلصوهاش. الكياس ما ثمش، الضوء يقص بالخمس ست مرات في الساعة. دمرنا تدمير، لا عنا بيست وين نمشوا، لا عنا كياس وين نمشوا، لا عنا حتى شيء. مانيش عارف شنو اللي قال، علاش ولا تك يا رسول الله.
3: بالله يا المواطن نسكن في حي جديد بقاب الحي الزور، عندنا مشكلة، عندنا الكوبيلة في وسط الحومة ورموه اليوم توا 17 يوم ما جاء حتى حد. حالة وسحكوا فيه تعرف الوسوسة مثل ثلاثة الوسوسة دقيقة.
4: يا جوهرة فاهم، راهم قاصين علينا الماء في خزامة غربية معناها من العيد ومصباح نلقاو الماء مقصوص.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. خواطر، رحلة في عمق الفنان.
1: ثلاثة دقيقة بعد التسعة تاع الليل. مساء الخير، مساء نور، أهلا وسهلا. هذه جوهرة FM متواصلين حتى للعشرة بتاع الليل في حلقة جديدة من خواطر وخاطرة جديدة بتاريخ اليوم الاثنين 22 جوان 2026، 7 محرم 1448 هجري. حلقة نستضيف فيها فنان جديد، ولكن الحلقة قبل حبيت بما نجات على وقع صدور نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، حبيت نهني كل الفائزين، كل الناجحين، كل المتفوقين، كل الديار اللي سمعنا فيهم الزغاريت والأفراح ودموع الفرح وبرشة فرحة وبرشة أجواء جميلة كانت في الديار. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك لكل الحاصلين على البكالوريا، بالتوفيق وإن شاء الله كبسة صغيرة بالنسبة للناس اللي في الكنترول وفي دورة المراقبة اللي بش تكون إن شاء الله أواخر هذا الشهر، نهار 29-30-31 جويلية، 4 أيام إن شاء الله. ربي يكون معاكم مع درجات حرارة مرتفعة جدا، ولكن نعرف اللي برشا كبسة.

الصغيرة نجم يجيبوا معادلات جميلة بفضل دورة الأبطال كما يسميوها البعض، هي دورة المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله ربي يكون في عونكم، وإن شاء الله نسمعوا الأغنية الجميلة وحياة قلبي وأفراحه للناس اللي تأجلت لدورة المراقبة. بالنسبة للناس اللي ربما ما سعفهمش الحظ ورفيزي، إن شاء الله عام الجاي ما تأيسوش، لأنه راهو البكالوريا مسألة مهمة. صحيح برشا ناس ربما يخافوا يعيشوا برشا ستريس، ولكن في نهاية الأمر هي مسألة مهمة وهي خطوة لازمة في طريق النجاح. إن شاء الله ربي نجح الجميع. مرحبا بالجميع. اليوم فنان جديد يجينا من المنستير، وبالتحديد من سيدي عامر، تعرفوا عليه مع الغنية الأولى حلقة الليلة من إخراج منير إسماعيل، إعداد وتقديم زهير الجيس، وضيفنا أحمد حمودة. بعد لحظات يكون ضيفنا في حوار الصراحة في خواطر حتى للعشرة متاع الليل. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لكم. هذه جوهر اف ام، هذا برنامج خواطر وخاطره جديده مع بدايه اسبوع ان شاء الله نشيطه للجميع نستقبلوا فيها. كما قلت جينا من سيدي عامر المنستير احمد حمود، اهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا اخويا ومرسي، شكرا على الاستضافه اخويا زهير، وربي فضلك يعيشك.
0: اهلا وسهلا مرحبا. هاي خلنا نبداو من البدايه،
1: من البدايه
0: المطلوب الصراحه وما ادراك ما الصراحه، وقت اللي نحطك تو سويت منير في حضره الصراحه. في حضرة الصراحة أحمد حمودة، شكون بطاقة تعريف؟
1: أحمد حمودة فنان تونسي، سيدي عامر المنستير. بديت الغرام الصغرى حقيقة.
0: كرة تكور ولا
1: شوية شوية حقيقة،
0: مش كوارجي قوي معنا.
1: شوية سبور وانترنمون وشوية
0: سهلة.
1: الغرام ديما صغرى زهير. بديت في انت تعرف في سيدي عامر،
0: بديت من سيدي عامر،
1: من سيدي عامر.
0: عازب متزوج،
1: متزوج متزوج وعندي ولاد.
0: احسبني احسبني عاون امن وقفك خويا، يخفى عليك في المطيب
1: مريك.
0: شوفوك رجال جاي والليل.
1: لا لا الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ديما العرض نظيف.
0: لطف عليك خويا،
1: عايشك ربي يفضلك.
0: ان شاء الله رجال جاي فنيا.
1: فنيا اكيد. متزوج وعندي وليد اسمه انور على اسم بابا، ربي يفضله لي زاد، ربي يفضل ام الزوج وربي يخليهم لي الكل. كما قلنا مدينة سيدي عامر،
0: مش قاري حد الوين قريب.
1: نيفو باك،
0: نيفو باك باك شنو؟
1: ما كملتش وقت، عملت باك سيونس وما كملتش
0: باك سيونس اكسبيريمونتال، ما كملتش
1: عليك وقت ما عرفش
0: ظروف ولا انت مش مغروم بالقرايه؟
1: والله هيك وهيك من الاول بديت كي الناس الكل معناها من الابتدائي حتى السكوندير، بديت هيك بعد زعت شويه الحقيقه. ضغط شوية ومشيت قليت ليبر وبعد ما كملتش الحقيقة.
0: الغرام نتاع القراية ما كانش قوي برشا،
1: ما كانش قوي برشا.
0: طفولتك كيفاش كانت أحمد؟ طفولة صعيبة، طفولة سهلة؟
1: سهلة على الاخر الحمد لله. أني
0: مدلل، مش مدلل برشا أخوات.
1: أنا زوز في العيلة، أني أختي، أني أكبر من أختي بأربع سنين. عشت الحقيقة ربي فضل لي بابا وأمي، مدلل على الاخر كما كما كما كما
0: الوليد الوحيد،
1: الوليد الوحيد وطفله.
0: انتم وليد وبنيك؟
1: وليد وبنيك
0: معناتها التنظيم العائلي على قاعده بريق.
1: الحقيقه كيف كان شايف
0: بوليد وبنيه؟
1: الحمد لله وليد وبنيه عشنا سفا على الاخر لاباس الحمد لله. بابا
0: الوالد كان بابا صعيب، كان سهل في التربيه نحكي.
1: اي بابا الحقيقه معنا ان شاء الله ربي يفضلهم.
0: كانوا يربيوا بالصعيب كمان معناتها.
1: بابا من غزره برك معنا. ما نتذكرش مرة ولا اثنين هيك ممكن يضربني هيك متاع حكايات
0: اكل خزرة تفهم كل شيء.
1: من غزرة صحيح.
0: خلينا بالقدر.
1: من غزرة برك بابا ما طول طول هاني معرس بولدي. بابا من غزرة برك نفهم ويفهمني والحقيقة معنا قبل نخاف منه. شنو نخاف منه؟ كخوف تاع قدر تاع احترام تاع برشا تربية الحقيقة. وكما قلت لك معنا حنين برشا علينا، تعب علينا برشا، هو ربي يفضله لي.
0: أول مرة
1: خاطر همت اللي ظروف صحية توا إن شاء الله ربي يفرج عليه.
0: مريض هو توا،
1: مريض عنده سكر وقص صبعه وكل شيء، تعب علينا برشا الحقيقة. يخدم علينا في خارج الوطن في ليبيا، يمشي ويجي ولحد الآن توا معناها مريض ويمشي ويجي ويخدم وكل شيء. إن شاء الله نعوض له اللي يعملوا معنا برشا، إن شاء الله نعوض له
0: إن شاء الله. ما حبيتكش توصل للتأثر هذا، ولكن نعرف عزيزة الوالد وإن شاء الله ديما تيج على راسك ومدامه موجود معاك
1: الحمد لله.
0: استمتع وشبع
1: الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله ربي يرضي عليه، إن شاء الله ربي يرضي عليه، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نعوض له شوية برك من اللي عامله معي
0: إن شاء الله. شوفوا كي واحد يوصل معناتها يكون إحساسه عالي لدرجة أنه ينجم
1: علاقتي بابا علاقة قوية برشا، علاقتي بابا علاقة قوية برشا الحقيقة. يعني بابا أصحاب، أنا يعني بابا أصحاب حتى كي خلاني على راحتي في كل شيء الحقيقه معناها. لن نذكر نهار كيجي واحد اخطق على دارنا ولا قال ولدك عمل لي ولا ولدك دار لي ولا الحقيقه معناها من صغرتي معناها كما قلت لك خلاني على راحتي في برشا حاجات معناها حتى في الحياه معناها
0: خلاني
1: اختياراتي. يعني قال لي اني معاك نشجعك في اي حاجه معناها
0: وجهك وراك هذا صحيح هذا غلط.
1: بابا من قبل هو صغير، يعني عندي اربع سنين معرس، بابا من صغير قبل نمشي معاه للسوق ونمشي معاه ندور في الاسواق وكل شيء. يقول لي نحب نعرسك صغير. نقول له علاش يا بابا؟ يقول لي نحب نعرسك صغير، نحب نحب نحبك تكبر معايا، ولدك يكبر معايا ما شاء الله. ولدي توعا عمره 4 سنين، 18 نوفمبر الجاي يغلق الاربع سنين ما شاء الله. تو كيما نرى كيما نرى ولدي تو كيفاش يعامل فيه بابا، تفكرت صغري كيفاش بابا كان يعامل فيه بالضبط بالضبط،
0: يعاود في حياته
1: نفس السيناريو قاعد يتعاود قدامي. الحقيقة ما كنتش ما جاش البالي معناها، ما تو كي ولدي جي أنا حسيت برشا حاجات. كيقول لي قبل وينك بالتليفون وينك وش بيك، نقول له أنا بابا راني كبرت ما عادش صغير. يقول لي لا، حسيت كي جبت كي جبت ولدي ربي فضله لي، فهمت برشا حاجات، فهمت من المعنى
0: الأبوة وخوف على ولدك،
1: الخوف نتاع الوالدين عليك. يعني كيما تو يعني ولدي ديما في دي معناها ما نسيبوش على يتيح ولا على حاجة، حتى في الدار حتى مع مع مرتي ديما
0: كبده. فهمتش معنى الكبده؟
1: وقت وقت ديما نقول لهم، نقول لهم ماني ما فهمتش قبل، لما تو فهمت كي تجيب الزني وتجيب الوليد وتجيب مثلا الوليد ولا بنيه تفهم ايش معناها بالحق، تفهم الخوف
0: والتربيه الصالحه.
1: ربي يفضيك.
0: خلينا نرجعوا للبدايات، وقتاش بديت تظن، وقتاش فهمت اللي انت فما امكانيه انك تكون فنان تغني، وقتاش اكتشفت هذا، وشكون اللي اكتشفه الحقيقه؟
1: الحقيقه اكتشاف من الصغرى معناها صغير، عاج بتاع 7 سنين 8 سنين حاجة كما هكا. خالي عنده مدينة العامر تمتاز بالعوامرية، الطريقة العامرية اللي هي طريقة مشهورة في تونس كاملة، طبعا عدة العروض الصوفية الموجودة في تونس توا على عدهم التخميرة والزيارة، أنا هذوما زوز أكبر عروض موجودين صوفي توا في الساحة الفنية، اللي هما بالأساس تعتمد الشغل متاعهم والكل يعتمد على الطريقة العامرية. تربيت في وسط الجو هذاك، خالي عنده فرقة، نوجه له تحية، فرقة رجال حمادة بقية رمزي القربي. من غادي بدي الغرام معناها كل يوم في دار حنيني، معناها في وسط العيلة، معناها تونيات ناس مبدلة، ناس خارجة تخدم، بنادر درابك كما اللي صاير على ولدي بالضبط. كما اللي صاير على ولدي بالضبط، قلت لك نفس السيران وقاعد نرى فيه. ولدي توا شاري له بندير صغير ودربوكة وبطري صغيرة وكلافيه
0: غرامه هو،
1: غرامه هو الحقيقة،
0: تحس والله فنان،
1: والله غرامه هو،
0: معناتها السيناريو قاعد يتعاود،
1: حتى كل توا يعرفوا يخدموا معايا، معناها يعرفوا ما نكيزيتوا معايا الحفلات، معناها خاصة في عروسات أصحابنا كل شيء ديريك تمشي لسان ديريك تبدأ دور لسان من آلة لآلة، يهبطوهم الدربوكة ويهزوهم الدفة
0: كان حابوا يشوفوك صغير نشوفوا
1: بالضبط، والله نفس السيناريو صدقني نفس السيناريو قاعد يتعاود. من غادي بدأت الحكاية،
0: أول مرة قلت نحب نكون فنان، شكون اللي ساندك وعاونك، شكون اللي ضحك عليك، شكون اللي جا ضدك؟
1: الحقيقة ما فماش شكون جا ضدي، معناها هو اختيار، هو اختيار بالاساس، اختيار
0: يعني كلام مش متاعنا، مش
1: الحقيقة لا، في في في في عائلتي لا،
0: في عائلتك
1: في عائلتي لا،
0: فماش شكون،
1: لا قلت لك معناها خالي،
0: فماش شكون ضحك عليك يقول لك صوتك لا خاطي، ممكن هكا هواية إيه ما راهو الاحتراف وكذا،
1: فما ناس نجم يكون يعجبك صوته، فما ناس ما تعجبش، ما دي آراء، قضايا رأي، معناها كل واحد حر في رأيه الحقيقة. أما ما قيتش معناها كان جيت مش في الـ في الـ في الـ في المستوى، معناها ما نلقاش روحي الحقيقة توا في المستوى اللي نقدم فيه الحقيقة.
0: شكون دعمك؟ شكون وقف معك؟
1: شجعك؟ شجعني خالي الحقيقة، وهو من البدايات معناها أعطاني فرصة الحقيقة. وأنا نوجه تحية للفرقة رجال حمادة رمزي القربي، هو اللي أغلبية العازفين وأغلبية اللي في الدومين الصوفي في سيدي عامر بشهادة الناس كل معناها يعرفوا الشيء هذا، معناها اللي هو مدرسة فنية يسميوها، اللي هو يعطي فرص للشباب. قول بندير حتى ما تعرفش تعزف تتعلم واحدة اثنين ثلاثة مرة اثنين ثلاثة لين تتخرط لين تولي تعزف له لين تولي تندمج في الجو هذاك، هو هذاك. وبالعيلة ولاد خالتي معنا احنا عيلة فنية، معنا ولاد خالتي الكل احنا موجودين في وسط الدومين هذاي، قينا خالي هو اللي اتحنا الفرصة تيران واحنا بدينا فيه.
0: خالك اللي هو
1: رمزي القربي.
0: بيه أصعب فترة عشتها قبل ما يعرفوك الناس، العراقيل اللي عشتها، الحاجات اللي كنت مثلت لك هكا حاجه صعوبات،
1: وهو من البدايات الاولانيه بكل انك تحب تحلم تعمل برودوي خاص بك. قلت
0: هكا الحلمة الكبيره وقت نعمل غنيتي،
1: نعمل غنيتي
0: نقعد نعاود في غنيات الناس.
1: عاودت الحقيقه زوز غنيات تقريبا، زوز غنيات منهم تعليله قداش ليلي وما جابوك عرب، هي اول تيتر هبطته وصورته فيديو كليب، اول تيتر صورته فيديو كليب وسجلت الغنيه وعملت فيديو كليب، مش كليه مثلا خذيت غنيه أنا سجلت الغناية وهبطت وكهو، لا عملت شان يوتيوب وأول كليب لي.
0: استشرت مولاها ولا
1: الحقيقه هزيت تليفون وكلمت الحقيقه. هو الموضوع هذاك مش كبير معناها، ما بالقدر وبالخبره وبكل شيء معناها. تحيه خاصه للسي هادي حبوبه، ربي يفرج عليه وربي ان شاء الله يديمه.
0: هو هز التليفون وكلمك؟
1: لا الحقيقه انا هز التليفون وكلمت ناس دايرين به
0: ايه،
1: وشاورته قلت له سي هادي راهو كذا وكذا، راني الغنايه ما مسيت في حد شيء. ما معنى نقولوا احنا بلغتنا احنا ما سختهاش الغنايه، ما شوهتهاش الغنايه، جوست عاودت لها توزيع موسيقي برؤيه جديده، بروح جديده معاصره. قال لي اوكي، مادامها ما فيهاش حتى معناها ضرر للغنايه، معناها نقولوا احنا تشويهيا معناها للغنايه.
0: معناها هادي حبوبه كان متفاهم وما رفضش
1: الحقيقه،
0: ما قالكش عايش في ديلي وراهي غنايتي
1: صدقني لا صدقني لا، هاو اني راني ما يعرفنيش وما نعرفوش وما تقابلنا حتى مرة. الحقيقة هزيت التليفون، نوجه تحية لبابا سليم اللي هو عنصر أساسي في الزيارة، اللي هو خادم له برشا غنيات. كلمت بابا سليم قلت له بابا سليم راي الحكاية وفاء وفاء وفاء، قال لي أوكي هز التليفون وكلمه وعده لي، وقال لي وليدي برا ربي معاك وخدم على روحك مفيد. ما حكينا في حاجات اللي هي ما نوسخوش الغنايه، ماهيش معناها ما تتوسخش الغنايه، معناها ما تمشيش لبلاصه اخرى، معناها ما نخرجوهاش من جوها. قلت له راهو فيه زادت الغنايه فيها كمان جات وفيها المزود موجود بروح المزود. قلت له المزود
0: وش نحن اللي عملته
1: اللي عملته،
0: فكان موافق على الموضوع،
1: موافق
0: ما فهمش حتى اشكال. وكي هبط
1: ما قالش
0: لا ولا مش كيما تفهمنا ولا
1: والله لا.
0: طيب جميل، هاي نحكيو على اول مره، خلينا نبداو اول مره قابلت الجمهور، اول مره طلعت تغني.
1: اول مره كيما قلت لك في العروسات، في العروسات من الاول، في
0: المهم جمهور في الاخر.
1: اول مره صغير نشد بندير من الاول، ما كنتش ما اكتشفتش روحي نغني،
0: عازف معناتها،
1: عازف بندير
0: دربوكه
1: ضابط ايقاع
0: ايه.
1: دربوكه بندير تك تك من غادي
0: وكورال او ميم طون ولا
1: لا وقت وقت الفرقه فيها معناها معناها نقولوا احنا شنطره وفيها مغنيين وكل شيء كبار في العمر وخبره. تعلمت منهم، سمعت، قعدت نسجل ونسمع ونعاود. اول بيت غنيته في حياتي هو في تعليد مطهر مطهر. قالوا لي ليه تراه غني؟ غنيت، مشيت تراه عاود، عاودت، مشيت من غادي بدات الحكايه.
0: هذه اول مره،
1: هذه اول مره.
0: شنو كانت ردت فعل
1: الساعه؟ ردت فعل الاولاد، معناها هي شهاده تو ما عند الاولاد، معناها الاولاد باش يقولوا لي اسكو باهي ولا مش باهي.
0: اي انت مازال ما طلعتش فرسان معناتها، مازال ما غنيتش في العرس.
1: اني معاهم في العرس، معاهم في
0: العرس.
1: اي اني في العرس في وسط الحلقه نقولوا احنا، في وسط السين نتاع
0: في وسط العرس، مش بروفا لبرا ولا في الكراج.
1: بدلوا مريقل وكل شيء، كنت نازل بندير، ارتحت شويه، قعدت. الاولاد قالوا لي هيك خذ بيت، خذيت غنيت البيت الاولى، اي عاود بيت ثانيه شنو تحفظ. بديت نعلل معاهم كيما هو يعلل ديجا، معناها قاعد نسمعني معاهم وحافظ حفظت معاهم. بديت من غادي،
0: هذه اول مره،
1: اول بيت اون بوبليك وفي وسط جماعه ومع جماعه، وجماعه الكل غزرت لي ياك تغني نتاع استغربوا ياك تغني، ما علاش تعزف بندير ولا دربوك
0: هاي تغني،
1: هاي شد الميكرو هاي غني. من وقتها بديت الحقيقه، من وقتها بديت
0: اول مره تعمل غنيه نتاعك، تتذكرش الغنيه؟
1: اي نتذكر بالطبيعة.
0: شنو ردود الفعل على غنيه؟
1: كيما قلت احنا هبطنا هبطنا من الاول مجابوك عربي امري
0: لا غنيتك انت
1: بدينا بمجابوك عربي،
0: انتاجك الخاص اللي هي علمت كل فنان،
1: انتاجي الخاص. بعد مجابوك عرب لقيت رده فعل باهيه، ما نحكيوش على نومبر دو في، مازلنا ما بديناش نحكي. معناها اني وقتك هبط مجابوك عربي امري قلت حتى كي تعمل لي 50,000 تسمى اني بالنسبه لي اني نجاح، حتى كي تعمل 20,000 بالنسبه لي اني نجاح
0: طبعا،
1: نجاح حتى في في في في في في المنطقه اللي اني فيها
0: طبعا.
1: من وقتها حقيقه خذيت صدى باهي، حموده عاود ما جابوك عرب، اي بوركوا با باهي الحكايه، الكليب مزيان، فكره مزيانه في في في المقام الصالح سيدي عامر وفي سيدي نصر زاده في الساحلين، وعملنا كليب مزيان محترم. هذيك التجربه الاولى. بعد خممت العام اللي بعده كما كل فنان، نخدموا حفلات خاصة، نلموا طرف فلوس، نحطوا شوية على جنب باش نعملوا بيه مونتاج. حب ناخذ غناية باسمي، كان لي تعامل مع الياس بن أحمد، نوجه له تحية. خذيت من عنده غناية اسمها مصرارة،
0: مصرارة
1: مصرارة، هذيك أول غناية خذيتها من عنده، وتوزيع وجدي القلاعي ومستورينج محمد الكنيسي. نوجه لهم تحية. تقول تينا مصرارة مصرارة

0: حرقت قلبي وشواجية يا يا يا اللطف عليك يا لله فين الحنية لك بيدرك حرقتيها مصرارا.
1: فنانة منير هيك تراها تينا المصرارة نسمع ديريك تراها الغنية هي

0: هذه أول أنت إيش خاص؟
1: كيفاش كانت ردت فعل الناس؟
0: يعني ساعني كي خذيت كي قعدت مع الياس الياس بن أحمد الحقيقة غني عن تعريف في الساحة الفنية إنساني شاعر وملحن باهي برشا الحقيقة عنده عدد نجاحات باش ما ننساش النجاحات ما عنده نجاحات حقيقة واسمه في الميدان الفني سيرتو حتى في الساحل في سوسة الهنية وحتى في تونس كاملة الحقيقة معناها حتى في الوسط الفني معروف الياس بن أحمد يعني إني مشيت تكلمت تعرفنا على بعضنا تك تك سمعت صوتي قلت له راني حاجتي كيف حاجة شنو عندك بدينا نحكي هاو عندي هاو عندي قلت له هذه قال لي أوكي قعدنا دخلناها للاستوديو
1: وكنت اخترتها
0: اني اخترتها الحقيقة
1: برشا مقترحات
0: برشا مقترحات
1: حليت في عينك
0: حليت في عيني الغنية هذيك
1: شنو اللي عجبك في مصر
0: كما قلت لك ديما الواحد يخمم في غناية تكون مناسبة ليه
1: تمشي مع صوته
0: مع صوتي مع
1: الكوالة
0: اللي حاجتي به هو اللي هو التونسي اللي هو معنا جذورنا وأصلنا واللي تربينا عليه وكل شيء فما مواضيع اقترحهم عليا ديت قلت له ما نجمش نغنيهم
1: كيما
0: برشا كلام مثلا كلام
1: معناها علاه ما تنجمش تغنيهم اش معناها معناتها ما يمشيش مع صوتك والا انت مش مقتنع بيهم
0: الكلام انا ما نجمش نقوله ما نجمش نغنيه فما كلام فما ناس توا حتى لتوا
1: شو كلام ما يتغنيش ولا كلام انت ترفض تغنيه
0: اني نرفض نغنيه الحقيقه معناها ما يتغنيش معناها بالنسبه لي ما يتغنيش اني ما نجمش نغنيه ما نجمش نسجله ونهبطه
1: عليه
0: باش نلقى رده فعل خايبه برشا
1: شنو هو من
0: انتقادات
1: هو
0: انتقادات زاد لاذعه هذاك ما نسمحش روحي الحقيقه باش
1: من نعمل لك البخوخ مثلا خاطر عملت تعب برشا ضجه مثلا منال عمارة على غنيه كامل كيف الاخر كي
0: يمكن
1: من نوع هذاك ما تغنيش
0: مستحيل
1: هي كلمات منقوشة أمريكا
0: من منبري هذايا علي بحذاك اليوم اللي اسمكم
1: 22 جوان بغنية يا تليفون يرن ولا
0: أحمد حمودة قرر ما نغنيش الجو هذاك حقيقة أني مش كيف كيف الغناية مش كيف كيف خممت
1: سوابع يدك مش كيف كيف كلمات جميلة
0: الغناية صدقني العظيم لسمعتها كاملة سمعت كان الرفران مش كيف كيف سوابع يدك نوجه تحية لحسني الكثيري للشاعر والملحن كيف كيف اتصلت به وصاحب نهارتها هو كان قاعد بحذا وليد صالحي نوجه له تحية صاحبي وليد هاي. وربي فضلك تعرفت عليه من طرف وليد كذا قال لي حمودة راهو السيد حسني راهو يكتب مليح ويلحن مليح وشوف تلقاش عنده حاجة معناها يتحبها أنت تمشي معاك قلت له اوكي مره انا في الدار معناها كونكتي بعث لي ميساج سلاما يا حسني كذا وكذا قال لي شنسمعك غنايه حموده فما غنايه عندي غنايه راني قاعد نطرس فيها مازال يطرس فيها
1: مازال يكتب
0: قال لي نجم نقعدوا مع بعضنا ونشوف شنو نزيد وشنو نقص وشنو نحي قلت له اوكي قال لي نسمعك بعث لي فوكال صغير معناها تيموان صغير تقول مش كيف كيف ربيع الدنيا مش كالسيف لا لا لا لا مش كيف كيف صبع يدك مش كيف كيف قلت اوكي وقتاش نتفاهم
1: كهو سمعت كان الاربع كلمات هذوما
0: كان هذوما
1: قلت له اوكي
0: والله العظيم الغنايه سمعتها كامله كان كي دخلت الاستوديو قلت له الغنايه هذه هي قال لي قلت له هذه الغنايه اللي لوج عليها مش كيف كيف صبع يدك مش كيف كيف ربيع الدنيا مش كيف كيف الحقيقه حسيتها على الاخر
1: معناتها انت تمشي بالاحساس يعني بالكلمه
0: مشيت ما نعرفش ما نعرفش الحقيقه
1: شنو اللي خليك تختار غنيه على غنيه
0: حسيتها الغنيه الحقيقه اي فنان تقول له شنو هي الغنيه يقول لك راه بالاحساس الحقيقه انت تغني وتوصل في صوتك للعباد وتحس انك تخرج صوتك للعباد وتخرج الاهات نتاعك وتغني لو فما احساس ما عندك انت تحس
1: طبعاً.
0: توصل الاحساس
1: اول مره ظهرت اعلاميا وقتاش
0: على مين ظهرت في
1: استدعاوك
0: في عرض التخميره في عرض التخميره للفنان مراد بش نرجع لك بالحديث اللي يعني من من من الفتره هذيك تعلمت وجاتني بروبوزيسيون اني نكون في عرض التخميره عرض صوفي عرض التخميره للفنان مراد بش وقتها الحقيقه فرحت برشا وكانت لي مشاركه زاده في عرض الزياره ما خدمت حتى عرض الحقيقه كنت في
1: عرض نجح مليح معناتها التخميره بالحق ويظهر لي باش يرجع هو السنه
0: ان شاء الله باش نرجع
1: التخميره تعود ولا يعني عملت اعطيت سكوب من غير ما نقصد وفي مهرجانات كبيره راه باش يرجع التخميره
0: عندنا لو 27 جويي مهرجان سوسه الدولي الله يسكوب من عندي يعني.
1: سكوب الكامل يا خويا
0: زي ما طلعتش البرمجه ما عندي يعني 27 جويي تخميره في مهرجان سوسه الدولي.
1: التخميره تعود في مهرجان سوسه الدولي.
0: صحيح. قلت لك عاد كيما نقولوا كلمني مراد اتصل بيا مشيت باش نتقابلوا باش يحكي لي على الفكره نتاع العرض. الحقيقه وقت العرض بدي في طور الانجاز. برفت معاهم في رمضان وقت فما جوله رمضانيه عنده 5 عروض 6 عروض حاجه كيما هيك. الحقيقه مش نقابل مراد باشا عرض التخميرة ومراد حقيقة في جهة المستير وفي جهة الساحل معروف فنيا خادم برشا عروض من الشعبي وبعد عمل عرض التخميرة صوفي. مشيت قعدنا حكينا تك تك قال لي راه فكرة العرض كذا وكذا وكذا. قعدنا شاركت معاه في عرض في المهدية. من غادي بديت الحكاية أول مرة نطلع سيرسين قدام جمهور
1: جمهور حقيقي ماشي
0: عارف توا جمهور حقيقي توا الغلطة
1: توا مهرجان وسهرية وجمهور وسين
0: الغلطة ما لازمش تصير تصير حتى غلطة. والحقيقة معناها في عرض تخميرة فما برشا فنانين فما برشا نجوم من قدام من غادي بديت المشاركة
1: حتى المقارنة تنجم تصير.
0: من وقت بعد بريود صغيرة حضرت معاه في جوهرة فهم في الحديث عن عرض التخميره اول مره
1: هذيك اول ظهور اعلامي كان في جوهره فهم.
0: يس صحيح.
1: إيه؟ اول سيلفي جيك شكون قال لك نحب عمي نعمل معك سيلفي
0: والله في جوهره فهم
1: بنيه صغيره ولا وليد ولا
0: لي اني لكن في الحفلات خاصه الحقيقه الحفلات خاصه فمش كون يجي يقول لك
1: يجي معك هي ما اول مره نتصور اول مره عندها طعم خاص نتاع تيام معناتها كوميم هاو بديت نتعرف
0: فيه. قلت لك في الحفلات الخاصه بعد ما بديت نعمل في البروتويه هذوك بديت نتشهر شويه الحقيقه
1: يجيو سايرات وشباب يحبوا نعملوا شو شعورك تفرح الحقيقه ولا كيف كيف
0: يعني شعور انسان راه يجيك انسان يقول لك راني نتبع فيك محلاك والله الحقيقه ديرير مون البارح برك اني واقف في في في بلاصه ناخذ في دروغ ستور وقفت تعادات بنيه قالت لي اني ملي فاني نتاعك. قلت لها ربي فضلك ربي يخليك. قالت لي راني نتبع فيك ومن الفان نتاعك ومتبع الغناية. وقلت لها عايشك ربي يخليك. احساس الحقيقه تحس معناها تزيد تكبر المسؤوليه ان يكونوا مثلا 10 يتبعوا فيك وشو وليوا 100 وشو وليوا 1000 وشو وليوا 2000 الحقيقه ان شاء الله نخدموا عليها وان شاء الله
1: الشهره اش تعني لك احمد حموده؟ الشهره اذا ما تكون نتيجه والا هدف.
0: نتيجه نتيجه وهدف الخدمه هي اللي تجيب الشهره انك تفرض روحك ساعه وتامن بروحك. وعندي حلمه نحب نوصل لها قاعد نخدم عليها الحقيقه بخطه ثابته مش متاع زربه مثلا ننجم نهبطوا كل جمعه نهبطوا غنايه. لا الحقيقه نحب كي نعمل برودوي نعمل من اول برودوي لاخر برودوي نحسنوا في كل شيء في الكلمات في اللحن في الـ في الـ في الـ في الماسترينج في التسجيل في الاخراج. الحقيقه ديما نحب روحي في تصويره مزيانه وفي في حاجه باهيه ومن غادي تبدا الحكايه انك طيب. توصل لحاجه باهيه الحقيقه.
1: انت عرست صغير
0: عرست صغير
1: جبت وليد وانت مازلت صغير ما شاء الله ولدك بحديك 4 سنين ولا
0: راجل
1: وانت تبارك الله معناتها بشويه بشويه تشوف فيه كبر. هنا عاونك والا صعب عليك المساله الحقيقة؟
0: لا الحقيقة عاوني برشا
1: لأنه حياة الفنان ما هيش حياة
0: نوجه تحية خاصة للزوجتي
1: الشخص العادي
0: ايه.
1: وخاصة في الصيف
0: هذه مشكلة أي فنان الحقيقة. الصيف راهو صيف خدمة الناس تتفرهد فيه احنا نخدموا فيه الحقيقة. معناها أني ولدي يمكن توا هزيته مرتي للبحر بحر
1: سلكها على
0: سلكها على مرتين مشي مع
1: ما شكون يقول لك نهزوا في ماء على بكري ولا في اول جوا خاطر صاير راهي
0: مرتين مع فمي ومرتين مع فمي ومرتين هزت واني معناها معناها بالحق لازمني لازمك تقوم وتمشي وتقوم تقضي شهورك الصباح وتمشي تقضي وشهور دارك
1: لانه في الليل خدمه
0: وتروح مخر تكمل مخر وتروح ترقد
1: تبدا تاعب تحضر روحك وصوتك يزمو يرتاح زيد
0: لازم النوم الحقيقه معناها ان شاء الله ربي قدرنا.
1: العرس عاونك ولا
0: عاوني الحقيقه
1: صعب عليك المساله؟
0: لا عاوني الحقيقه نوجه تحيه لزوجتي اللي هي تعبه معايا برشا وحاسه بالمسؤوليه وتعرف من نهار الاول اللي هي واخذه فنان وضحت معايا وبنينا بنينا بنينا لوحنا بشويه بشويه الحقيقه.
1: اول كاشيه خذيته وين تصرف؟
0: اول كاشيه خذيته 5000
1: 5000
0: ما عند خالي تو نقولوا عليها نقولوا راك عطيتني 5000 يقول لي تو نخبي لك تو نخبي لك يقول لي في رونتري سكولير تو نخلي لك
2: الفلوس لك المونطون
0: خذ لك خذ مصروفك وبعد تو نخبي لك
1: اول كشي
0: 5000
1: شو عملت بها؟
0: تذكرش يعني صغير الحقيقه شو تعمل باش تاخذ باش ساندويتش بعد ما تروح كعبه جازوز وساندويتش ساي فات
2: 5000
0: مو اني منعت الرونتري سكولير دبشي والادوات المدرسيه
1: اليوم ترى روحك محظوظ والا مظلوم ولا لهذا لهذا فنيا اعلاميا
0: اعلاميا مظلوم
1: مظلوم مظلوم من منطلق انت دقيت ببين وما عيطولكش والا انت كل ياسر بخشمك ولا يعرفوني تسمعوني
0: والله ليه هيك ليه هيك يا سهيل
1: خاطر الباب الاعلامي
0: نجم نجم نجم ندق الباب على
1: انا ضد اللي يقول لك راني ما دقيتش الباب وما عيطوليش لا دق الباب
0: ندق الباب
1: كي ما عيطولكش بالحق مظلوم
0: ندق الباب وفما ناس تدق عليها الباب وتسمع جواب نوجه لك تحيه خاطئه ليك انت صحيح انت صديقي وكل شيء وتعرف معناها ديس تليفون زو نحب نتعدى مرحبا بيك تتعدى وما عندك حتى مشكله حقيقه حتى في جوره في امليكيب الكل تحيه خاصه للولاد الكل تحيه خاصه لوليد بسباس وغازي خليل وعدد اسماء اخرى تيس تليفون يكلموك عندك جديد مرحبا حموده تفضل مرحبا بيك ضيع على النطاق
1: جهوي
0: جهوي النطاق
1: التلفز والمركزية
0: حقيقة تعديت في ميسيون نوجه تحية خاصة لشيرين النجمي اللي هزت التليفون وكلمتني وقت اللي كان عندها برنامج شيرينيات قالت لي حمود نحبك تتعدى معايا وتعديت معاها الحقيقة خاطرها فنانة خاطرها فنانة خاطرها تعرف معاناة الفنانين
1: باش الفنانين نشطوا برامج شمس نشط برنامج
0: اي شمس كان واصل فيه البرنامج كان مش يحل برشا افاق لبرشا فنانين برشا افريق برشا فنانين والحقيقه انت حتى في الكوليس كنا نحكيو جاب برشا فنانين برشا فنانين برشا برشا فنانين
1: دونك مظلوم اعلاميا
0: ان شاء الله بالخدمه نوليو ماناش مظلومين ان شاء الله ما نظلموش
1: فنيا ترى روحك ماشي وحده وحده والا مازال ما لقيتش
0: مازلنا ما لقيناش اثنيه
1: الاغنيه الحظ اللي تقلب
0: مش كيف كيف بالنسبه لي يعني اغنيه الحظ حتى كي نعمل أغنية مخير حتى أرقام
1: نعم.
0: أرقام ديما مش كيف كيفش تقعد عندها حنين خاص خاطر الغناية الحقيقة قلت لك
1: حسيت مستني
0: مست
1: مطلوبة مستني. اليوم
0: مطلوبة على الأخر في العروسات الكل مطلوبة ولو حتى كم يعرفش اسمك يقول لك جيب لي هذاك متاع مش كيف كيف
1: كان نعود الطريق اللي بديناه من الأول لليوم شو اللي يتبدل فيه وشو اللي يقعد طريقك أنت اليوم
0: نرزن على برشا حاجات فما برشا حاجات
1: نرزن عليها شو تبدل مثلا تكمل الباك وتصر انك تكمل الباك
0: صحيح نكمل الباك
1: وتمشي مع الموسيقى
0: مع الموسيقى ندمت عليه صغر وندمت عليه الحقيقة ان شاء الله ربي يعوضنا من خير
1: انت عقلاني والا عاطفي بمعنى كان خيروك بين العقل والقلب شكون المرتبة الاولى
0: العقل المرتبة الأولى الحقيقة ديما في اختياراتنا بالعقل نمشيو
1: عقلاني
0: اي العاطفة ساعات تهز إلى ما يحسب عقبة
1: الشهرة ولا الفلوس؟
0: الزوز باين الزوز باين الحقيقة مش نقول لك لا معناها شو الشهرة ولا الفلوس الزوز باين الزوز فرد نيفو
1: إني خيرتك فاختار يا حمودة اليوم عندك شو إنك تقول لي ليه الزوز كما اخترت بين العقل والقلب قلت لي العقل كان نعطيوك الشهره والفلوس
0: الشهره هي اللي باش تجيب الفلوس الزو الشهره هي اللي باش تجيب الفلوس
1: نجم الفلوس تشري الشهره زاد على فكره لان الفلوس نجم تشري الكلمه الجميله وتنجم تعمل الكليب المزيان والمخرج الكبير
0: مش في برشا حاجات الحقيقه في دومين الفن الحقيقه لا
1: دونك انت الشهره قبل الفلوس
0: الشهره قبل الفلوس الشهره هي اللي تجيب الفلوس خاطر الفلوس تنجم تشري كلام باهي وتنجم تعمل سبونسورينغ وتنجم
1: طيب
0: تعمل حاجات
1: فيها
0: اما ما
1: عرس ولا مهرجان؟
0: الوقت الحالي الوقت الحالي عرس
1: علاش؟
0: الحقيقة الوقت الحالي عرس العرس
1: فلوس تبريرك انك تختار معناتها كان يكلموك زوز على فرد الدات واحدة متاع عرس والاخرى مهرجان في مهرجان معين
0: مهرجان
1: نفس الدات
0: مهرجان
1: يكلمك شكون يقول لك خويا انا حاجتي بيك لو 15 جويي في عرس ولدي والاخر يكلمك مدير مهرجان يقول لك لو كان جويي في البقعه الفلانيه
0: انت وال
1: في مهرجان المنستير يا سيدي الدولي اي
0: مستير بلادي الحقيقه نخير مهرجان مستير اما اما اما اي كي صعبتها نقول لك اي اما كان نحكيو في العموم
1: انت من جماعه اللي يكلم الاول الدات نتاعو تاخذ ولا
0: اكيد
1: ولا تستنى بلكش تجي
0: نجموش نستناو نجموش نستناو خاطر
1: فما كراسه وفما دات فارغه
0: احنا ظرفنا مش بتاع يستنى الحقيقه ما نجمش تستنى خاطر تستنى وبعد ما يدخل حد شيء
1: بعد تقعد يد
0: اي الحقيقه نحكي هذا موضوع الناس الكل تعرفه راهو الحقيقه ها وين قلته الناس الكل تعرفه راهو الحقيقه راهو اغلب الفنانين التوانسه كل مبني على عرب نرى زياد غرسه اخر مره قر اني راني عربني
1: مش عيب
0: حقيقه مش عيب العرب مصدر رزقنا خبزتنا العرب
1: من جهه مصدر رزق ومن جهه انتم مصدر فرحه معناتها شو باش يعملهم الفروحات هذوما
0: احنا نفرحوا في الناس الحقيقه
1: يقول لك انا ما فرحي يكمل كما نجيب
0: كما نجيب فلان
1: فما شكون يقول لك انا والله ما نحسه فرحه لما نجيب لطفي ولا صابر ولا
0: أكيد.
1: ولا احمد حموده ولا غيره معناتها من الاسماء
0: اكيد اكيد هاني قلت لك عرب في حاجه والمهرجانات في حاجه الحقيقه زوز باهين مش نقول لك لا زوز باهين مهرجانات يعملوا اسم ويحطوك اون فالور حتى العرب كيف كيف ناس راهو ملي تدخل تبدا فرحانه بيك راهو الناس ملي تدخل هي هيك هيك بيك
1: كي ما جيتش فنان شكون تنجم تطلع كي ما طلعتش فنان شنو هي الفرضيه الاخرى
0: طبيب نعالج بابا يس
1: طبيب
0: من صحه والدي وصحتي وصحه الناس الحقيقه راهو حاجه عظيمه برشا
1: شنو اللي ربحته من الفن وشنو اللي خسرته من الفن احمد
0: الحقيقه ما خسرتش ربحت ربحت محبه الناس ربحت اسمي كي يقولوا يرحم والديك يقولوا يرحم من ولد وربه ربي فضلك ويرحم والديك
1: ربحت
0: الناس والكلمه الطيبه
1: والجمال انا خسرت حياتك الخاصه تكون خسرت سهريه مع ولدك
0: موفق بين الزوز الحقيقه اي صحيح فما شويه وقت انه مثلا يعني كي ندخل باش نرقد ولدي وقتها يفيق وما نتقابلوش تقابلوا كل عشية صحيح اما نعوض له كل شيء الحقيقه
1: معناتها تحاول توفق بين هذا
0: نوفق ان شاء الله ان شاء الله نكونوا قد المستوى ونوفق صحيح نتعبوا شويه باش فما تعب فما كيما قلت لك مشكله الوقت انك لازمك تمشي العشيه تحوس اني يعني كل يوم بابا العشيه لازم نعملوا دوره بالكهرباء ما فماش دوره بالكهرباء هذيك
1: هذيك سكريب تاعو هذيك لا نقاش فيها
0: ديريكت يطلبك بالتليفون بابا نمشيو دوره بالكهرباء
1: بشويه مع الشهر راهو معش باش يلقاها هذه خلصوا عندك عرض في تطاوين ولا عرض في قصرين ولا عرض في تونس
0: في
1: ولا
0: في رمضان
1: لازمك تطلع
0: تعديت بتورني في رمضان الجمعه الاولى في مع الفامي وثلاث جمعات لبرا ونروت
1: ريت مش سهلة
0: وصلت أربع أيام ما روحتش للدار
1: عادة الفنان حساس برشا ويتمس في الساعة كي تطيح تتمس نفسيا شو اللي يطلع المورال
0: الحقيقة لازمكش تظهر للعباد انت راك ماشي تفرح العباد حتى كي تكون عندك مشاكل
1: إلا بينك وبين روحك حتى مش ماشي
0: للعباد اي حتى بينك وبين روحك
1: ما تظهرش يقول لك يا اخويا يزيني فديتك هو هذا الدومين اخويا مش متاعي وصلت للمرحله هذه
0: ولا الحقيقه لا اني غرام ونحبه برشا
1: شيخ وعامل جو
0: شيخ انا شيخ وعامل كيف كما قال صابر الرباعي عامل كيف وشيخ ونهارت اللي نحس روحي مثلا بشي عطلني ولا بشي يطيح من قيمتي ولا بشي يقلل من احترام الناس ليا وقتها نقول ستوب الحقيقه لا الحمد لله كما قلت لك كي تكون بكلمتك كي تكون موفق في خدمتك وتكون عند حسن ظن العباد وتربيه واخلاق وكل شيء الحقيقه ما نصورش العباد هذا باش تعرف
1: نسمعوا ديز اكستريم من بعض الاغنيات اللي عندك منير كان نسمعوا يا داده تراه اعطينا شويه من يا داده

0: يا دادا.
1: ما هي دادا تختلف من جهة لجهة. دادا في المنستير إيش معناها؟
0: دادا هي الجدة.
1: جدة.
0: ويا دادا زادا
1: خاطر فما يا دادا يا غالية مثلا، معناتها كيما التعبير على نوع من الحب.
0: في جهة الساحل في سيرتو في المستير وسيدي عامر الساحلين، أي واحد
1: ويقعد
0: نقولوا إيه نقولوا يا ولد عمي. حتى يا دو مش ولد عمو راهو.
1: أي
0: أهلا بيك، وينك يا ولد عمي ولا وينك يا خالي ولا تتقال الكلمة نقولها.
1: معناها في ايش ربي يقولوا بن عميس.
0: بن عميس
1: تلقاك لا يقرب لك لا تقرب
0: يا بن عمي.
1: سعدي اه بن
0: عمي ولد عمي
1: خاطر جربي
0: خاطر جربي خاطر ولد بلادو صحيح.
1: باهي كان نعطيك اوكازيون توا تاع مخيله هذه تاع سيونس فيكسيون، القدره على انه توا نعملوا تليفون لشخص توفى، شكون تختار وش تقول له؟ شخص عزيز عليك توفى اليوم قادر انك تعمل له تليفون، وش تقول له؟ وشكونه؟ طبعا مراه ولا راجل؟
0: راجل، وهو المخرج العرض التخميره السيد مجدي عبرود. مجدي عبرود الممثل المسرحي، المخرج مجدي عبرود مساعد مخرج رؤوف كوكا في الكاميرا كاشي بتاعه. هذيك كانت لي صدمه الحقيقه، صدمه صدمه صدمه صدمه لتوا. نقول له ربي يرحمك يا شيري، وراك راك غالي علينا برشا، ونوجه تحيه لام وبوه واخواته، ان شاء الله ربي يصبركم على فراقه. طفل في عز شبابه، طفل طموح، طفل الحقيقه ما احلاك العبد، والله ما احلاه، والله والله ما احلاه.
1: الله يرحمه،
0: الله يرحمه وينعم.
1: نفس الماكينه هذه تعطيك القدره انك ترى انت ايش كانوا يتربجوا بك.
0: حموده.
1: حموده
0: لقب حموده، يقولوا لي حموده.
1: اه انت حموده.
0: احمد حموده.
1: احمد حموده أحمد أما حمودة. مش اسم فني.
0: لا احمد مش اسم لقبك فني. لقب عائلي احمد حموده.
1: حموده كان يجي قدامك توا وهو صغير كي يتكعبر اربع خمس سنين قد ولدك توا.
0: يس.
1: شو تنجم تقول له اليوم وانت كبرت؟ تقول له حققت له احلامه والا تعتذر له على بعض الاحلام والا
0: نعتذر له على حاجات صغار؟ ما الحقيقه مش فما حاجات كبار مثلا كيما القرايه.
1: كيما
0: القرايه
1: كان نجيك فرصه باش تحكي مع حموده الصغير.
0: نقول له ما تفطرش قرايتك وكمل ووصل
1: ووصل
0: اللي تحب. اللي صار صار سي بون كاو. ما نقول له بالحق ما تبطلش قرايتك وراك
1: سامحني خاطر
0: سامحني بطل القرايه الحقيقه. هذيك الحاجة اللي قدمت عليها
1: أحلامه اللي كان يحلم بها وهو صغير. أحلامه كانت كبيرة
0: بدأت تتحقق الحقيقة. بدأت تتحقق ماشيين في باش نحققوا الحلمة الكبيرة. بدأت فما حاجات بدأت تتحقق. أني خذيت اللي نحب، تزوجت باللي نحب، مرضي بابا والدي أمه وبابا الحمد لله. اللي وصلت له توا الحمد لله، الحمد لله رب العالمين،
1: فضل
0: من عند ربي.
1: راضي راضي راضي. أنا معمل على طموح أكبر
0: على طموح
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: أحمد حمودة باش نعطيك ثلاثة رسائل، الإجابة باش تكون يا بغنية يا بموال.
0: أوكي.
1: الرسالة الأولى للصغر ولدك، إيش تقول له؟
0: نقول له بعد الصغر والليل ودموع ملات عيوني

0: بيك زيت نسيتني في محوني.
1: حلال الغنية بتاع شكون؟
0: هذه كلمات والحان الشاعر شكري الغضاب وموال، تحية خاصة للشيخ مختار بيوت. الموال هذا عملته في قداش ليلي، عودت قداش ليلي وعملت الموال هذايا، وولدي متصور فيه معايا في الكليب.
1: محلاه والله محلاه. الرسالة الثانية للزوجة المسؤول.
0: مصرارة أكيد نقولها لا أبار مصرارة نقولها، اللي غاروا منا ما حبوا قلبك يتهنى، قول لهم راني في جنة عقب عشية ونسمة صيف، خلي غيره بجناح المكسوس يطيروا واحنا بمراكبنا نسيروا حتى من غير مجاديف. يا لالالي يا لالالي ويا لالالي.
1: الرسالة الثالثة والأخيرة باش تكون هنكما للوالدة والوالد. ايش تحب تقول؟
0: نقول لهم ربي يطول في عمركم وان شاء الله ربي يحفظكم. اي اش نقول لهم؟ عديت من المكتوب ودرت ثنايا، جربت كل حبيب وجرب مايا، ما لقيت غيرك زاد يا بابا وقت الشده، يرحمني في الدمعات في مشكايا، يا تاج راسي يا ربيع زماني يا لميمة، يا تاج راسي يا ربيع زماني يا ميمة يا ميمة. لا نرهنك يا ميمتي ولا نوجعك بكلامي.
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك.
0: عايشك ربي يفضلك.
1: إن شاء الله ربي يفضلك الوالد ويفضلك الميمة ويفضلك الصغرون ويفضلك زوجتك والعائلة الكل.
0: أمين
1: جمهورك
0: ربي.
1: زادة
0: أكيد
1: مش خلي لك كلمة الختام بشنو توعد أحمد حمودة جمهورك؟
0: إن شاء الله نوعدك.
1: كان فما جديد طبعا؟ قل لي كان فما جديد، فما شي غنية على قريب، فما شي مهرجانات مبرمجة؟
0: إن شاء الله عندنا تورني مهرجانات مع التخميرة لو 27 جوي قلت لك سوسة، عندنا حلق الواد، عندنا سيليانا، عن الكاف ذولي، عند المهدية سيدي علوان،
1: فما جولة به
0: أي فما جولة الحقيقة. ونحب نشكرك أنت على استضافة الحلوة هذه، ربي فضلك، ونوعد الناس اللي تبع فيها الحقيقة إن شاء الله تروا مني كان الخير، وإن شاء الله تروا مني إنتاجات جديدة على قريب إن شاء الله، نوعدكم بحاجة باية وإن شاء الله نكونوا في مستوى وحسن ظن العباد اللي تبع فينا وعطتنا ثقتنا. وتحية خاصة لعائلتي، بابا وامي واختي ومرتي، نقول نحبك برشا وان شاء الله ربي فضلك ليا، ولدي نونو وربي يخليه وربي ان شاء الله راه في اعلى المراتب
1: يا اخويا ان شاء الله تراه
0: فنان
1: كبير.
0: امين يا
1: رب. من توا بدأ مصغرون توك الثنية واضحة
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يفضله لك. شكرا لك البرنامج على دمتك في كل وقت، وقت اللي يكون فما جديد.
0: ربي يخليك
1: مرحبا بك ان شاء الله. استمتعت رغم اللي
0: اكيد والله اكيد
1: شويه في البرنامج هذا، ولكن حاولنا نكتشفوا فيك الانسان ونكتشفوا فيك الفنان. هذاك هو برنامج خواطر في الاخر.
0: الحمد لله.
1: فما سؤال حبيته يتطرح ما تطرحش قبل ما نسكر؟
0: الحقيقه لا الحقيقة شيخت عملت كيف خطر وصراحة راحة ساعات كي تخرج كي يسألك إنسان تستنى إنه بيش يسألك إنسان على حاجات أنت ما كنتش متوقع بيش يسألك وتكون الإجابة
1: المهم استمتعت.
0: الحمد لله.
1: شكرا لك أحمد حمودة. أهلا وسهلا مرحبا. نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. ضيفنا شكري عمر الحناشي يجي بحضينا من 9-10 متاع الليل في خواطر توتسويت. هاجر النوالي قارئة الأخبار للعاشرة ليلا. أجمل تحياتي زوال الجيس. الحلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل. صباح الخير، إلى اللقاء.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ضربة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 26 و2000 وإلى غاية 22 من جوان الجاري بلغ 396 حريقاً. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلب هذه الحرائق ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتداخلين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أصدرت وزارة الصحة اليوم بلاغاً موجهاً للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيه أن جلسة اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع مشتركة إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وعميد المهندسين التونسيين، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والتباحث حول سبل تعزيز التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها، إلى جانب بحث آليات التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان اليوم، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي. تم فيه متابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا التونسية المصرية، واتفق الوزيران على أهمية التعجيل بإيجاد السبل الكفيلة من أجل ضمان انسياب أفضل للسلع والمنتوجات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الصناعي وفي المجالات المتصلة بالطاقة وتكنولوجيا الاتصال وتحلية مياه البحر وغيرها. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، عبر الوزير المصري عن حرص بلاده على تأمين حضور مصري مكثف في فعالية المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس في موفى الشهر الحالي. ومن أخبار العالم، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف اليوم مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في روسيا في أحدث ضربات تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحي لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبورت. البداية بمونديال 2026.

0: على FM TV.
1: الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي اللي بتظفر لقاء منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الهولندي في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات اللي هي المقابلة الأخرى بالنسبة للمنتخب.

الجزائرية. صحيفة لو باريزيان الفرنسية أعلنت بعد خيبة منتخبنا الوطني التونسي هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم بعد النتائج المخيبة للأمل في المونديال والنتائج العريضة اللي خسرنا بها قبولنا 9 أهداف كاملة مقابل تسجيل هدف وحيد اللي هو هدف عمر الرقيق في مرمى السويد. ونذكر منتخبنا بعد النتائج الكارثية هذه أصبح في المركز 58 عالميا والتاسع في الأفريق على عكس المغرب اللي قاعدة تقدم في الترتيب الأولى في الأفريق والسادسة عالميا. السنغال الثانية في الأفريق 17 عالمياً ونيجيريا الثالثة في الأفريق 24 عالمياً. النتائج والمواعيد في المونديال: بارح إسبانيا ربحت السعودية 4-0 مقابل 0، بلجيكا تعادلت مع إيران 0-0، الأوروغواي تعادلت مع الكابفير 2-2. اليوم الفجر المنتخب المصري حقق أول انتصار له في تاريخه في المونديال كان على نيوزيلاند 3-0. الماتشوات المبرمجة اللي عندكم ليلة مخر أولى ساعات فجر غدوة، ماضي ساعة النرويج السنغال، 4 PM المنتخب الجزائري يلعب ضد الأردن، 6 PM غدوة البرتغال تلعب ضد أوزبكستان، والتسعة متاع الليل غدوة كيف لونجلتير تواجه المنتخب الغاني. المنتخب الكوري الجنوبي قرر مقاطعة وإلغاء جميع المقابلات المجدولة مع الإعلام الكوري إعلام بلاده بعد تسريب صوتي لمراسل كوري ينتقد قائد منتخب بلاده سون ويسخر من خدمته العسكرية. ولي العهد الأردني عمل اتصال اون فيديو لملاعبي منتخب بلاده ونقل لهم رسائل الدعم والثقة قبل المواجهة المرتقبة ضد الجزائر فجر غدوة. رسميا المشجع الشهير الكونغولي لومومبا وصل للمكسيك لحضور مقابلات منتخب بلاده بعد غيابه على المقابلة الأولى ضد البرتغال اللي كانت فيها هدف مقابل هدف. سبب تغيبه على المقابلة الأولى هو البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس إيبولا.

جوله اف ام تي في. نحكيو على كرتنا في تونس. زوز فرق دعت المكتب الجامعي للاستقالة، هما جي اس كا مستقبل سليمان، وطالبوا بفتح تحقيق شامل ويكون مسؤول في مختلف الملفات الإدارية والمالية والرياضية، خاصة في الموسم الأخير، وما رافقوا من تجاوزات وقرارات مثيرة للجدل. رسميا النادي الإفريقي أعلن عن تجديد عقد حارسه غيث اليفرني حتى 30 جوان 2026. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفم. لكم زينة الناس الكل في لمن.

0: 10 13 دقيقة مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 22 جوان سهرية جديدة معكم حتى النص الليل في بلو نوي.
1: سويتين من زمان, سويتين موزيكا, سويتين أخبار فنية. مرحبا بالناس الكل وتحيات ليكيب الكل. من ميلادي غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل في الإخراج. أهلا وسهلا منير. شكون اللي قال لك كبر يا منير؟ شكون؟ هكا غنى لطفي بوشناق العصفورة قال لك عملش عليها برشا العصفورة. يلا هذه هنا حلوة لطفي بوشناق من جديد, هو جديد الجديد باش نسمعها توت سويت.

0: l'été. نرجو معكم جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. معنا برشا جديد لقيت هذا جديد الاغنيات الشرقيه بعد شويه باش نسمعوا جديد نبيل اللي يقول قلت السلام.
1: زاد كيف كيف عنا جديد ياسمين علي اعرض انسحاب.
0: عنا جديد رنا سماحة قلبي الغلبان باش نسمعوه في سهريتنا الليله بعد شويه.
1: والانطلاقه باش تكون توت سويت مع هاني العمري في انت الاصل.

0: نرجع من جديد مع جديد الموسيقى الغربية في سريتنا الليلة. بعد شوية نجموا تسمعوا معنا بكليم بانديت Don't Wanna Hurt You.
1: هذا كيف كيف معاك لين بانديت باش يكون الموسيقى مع إيروس رامازوتي.
0: مارتن غاريكس دي جي انترناسيونال كونفيرمي مع إد شيران الفنان الانجليزي باش نسمعهم بعد شوية زادة في ريبيتد.
1: يلا نواصل مع الموسيقى بطبيعة الحال.
0: يلا مشو مع الموسيقى عنا شكا كان مع سنوب دوغ في بوغيز ان ماسون.

0: الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين، على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. دعا وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، مؤكدا ضرورة تحصين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان، بحضور عدد من الإدارات العاملة بالإدارات المركزية بالوزارة. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان اليوم، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي لقاء بمقر غرفة تجارة الأردن مع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق وعدد من كبار رجال الأعمال الأردنيين ومسؤولي الغرف التجارية الأردنية. وقد شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية الأردنية والإرادة المشتركة لمزيد تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال دعم دور القطاع الخاص وتكثيف الشراكات والاستثمارات والعمل على الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية التي لا تزال دون الإمكانية المتاحة. وتم بالمناسبة الإشادة بما سجلته الصادرات التونسية من زيت الزيتون إلى الأردن من تطور هام تلبية لاحتياجات السوق الأردنية لهذا الموسم، والأعراب عن الأمل في إيجاد صيغ لاستدامتها وفق بلاغ الخارجية التونسية. كما تم بالمناسبة التأكيد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي الأردني وتنظيم منتدى أعمال تونسي بالأردن ومنتدى مماثل بتونس ودعم مبادرة القطاع الخاص من البلدين الهادفة إلى إرساء منصة تجارية رقمية تونسية أردنية لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والتعريف بفرص الاستثمار والشراكة في الدولتين الشقيقتين. ومن أخبار العالم الآن، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان اليوم بحسب المكتب الإعلامي للجامعة. ويأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط وتبدأ ولايته مطلع جويلية القادم وتستمر لخمس سنوات. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

جوهرة أفر جوهرة الدنيا والموسيقى. الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

0: نرجعوا من جديد ديما في بلنوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل. ساريتنا ما زالت اخبار متنوعه تهم الفنانين والمشاهير لقيت هذايا تقعد ديما معانا. الحقيقه باش نمشيو الاخبار يهم
1: فضل شاكر.
0: فضل شاكر
1: بفضل شاكر وجديد وبالطبيعه نعرفوا القضايا. انت تعرف القضايا
0: وبرشا قضايا.
1: فضل شاكر دونك في انتظار الجلسات القادمه المستجدات الصحية وقانونية متزامنة مع قرار تأجيل دونك الجلسة اللي طال انتظارها وكان فما زادة طلب إخلاء سبيله بينما يبقى زادة القرار النهائي في يد المحكمة العسكرية. أجلت الجلسة هذه للجمعة الجاية في تطور جديد ضمن مسار القضية مع ترقب تبع بقية الخطوات. معلومات متداولة تقول أن الجلسة كانت مقررة نهار 23 جوان اللي هو غدوة، كانت برمجة غدوة، أجلت لمدة أسبوع على أن تعقد في نهاية الشهر الجاري. وقرار التأجيل هذا مرتبط بإجراءات تخص المحكمة وما عندوش أي علاقة بمستجدات قانونية داخل الملف. دونك مرحلة جديدة من المرافعات نستناوها في علاقة بالوضع الصحي لفضل شاكر اللي هو في علاقة زادة بملف إخلاء سبيله. مطالب متجدة في الإطار هذا، خاصة أنه على ما يبدو أنه يستحق رعاية طبية لازمة ومتواصلة، خاطر يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى في عضلة القلب، ارتفاع مستويات السكر بالضبط. دونك تقارير تحكي على مخاطر صحية، هذاك علاش فما مطالب لإخلاء سبيله في إطار متابعة ومواصلة مستجدات القضية. دونك الجمعة الجاية إذا كان فما جديد نعرفوا مع بعض.
0: فما حتى شهادة ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني اللي ينفيه أنه فضل شاكر كان عنده حتى يعني انتماءات ولا حتى تورط في قضايا إرهابية. هذا بالنسبة لفضل شاكر. ميرسي بوكو أمين، هات المعلومة تهم برشا من اللي فان بتاعه. عملنا عيد المرأة قلنا ميسيرش، عملنا عيد الأمهات قلنا ميسيرش، لكن يظهر لي كي نعملوا عيد الآباء ما ننساوش زادا ربي فضل كل بو، ربي يرحم اللي توفاه، وحتى رجال زادا عندهم بلاصة في العائلة التونسية والعربية. نحكيه على وائل جسار، هنا لفتة مزيانة وميساج في برشا مشاعر حلوة جاي من مارلين بنت وائل جسار باش تحتفل بعيد الأب على طريقتها الخاصة. نعم تبعت رسالة مؤثرة وتعبر فيها على مكانته الكبيرة في حياتها والدروس اللي تعلمتها من هبط التصوير مع بوها، وأكدت من التصويرة هذه أنه هو كان السبب في فهمها معنى الاحترام الحقيقي وكيفاش تعامل الطفلة بوها وكيفاش تحبه، وقالت أنه أعطاها نموذج صادق لمعنى الحب والدعم في الحياة. من جهة أخرى أعلن وائل جسار على تأجيل حفلة كان من المقرر باش يعملها نهار 19 جوان بسبب ظروف قاهرة وخارجة على إرادته ونفاذ زادة. الحقيقة أخبر اعتزال وهبطت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنه قرر الاعتزال. هنا قالهم لسه بدري، مازال بكري، علاش مستعجلين؟ وأنه مازالت مسيرته باش تكون حافلا بالغنيات بالنجاحات بالإنجازات بالحفلات، ونغم الموبش يكون زادة موجود في تونس الصيفية هذه. هذا وائل جسار، هذا فضل شاكر، هذوما الأخبار المتنوعة. بشوية بنت الموسيقى معنا الهضبة عمرو دياب ضحكت.

0: هذا مسلم على جوهر اف ام لحدش ونص. مرحبا من جديد وسويت بنت الموسيقى.
1: بنت الموسيقى
0: على ثلاث اقتراحات الليلة إن شاء الله تسلطنوا معها، إن شاء الله تستمتعوا معها. متأكدين اللي حافظينهم الأغاني بالأصوات متاع أصحاب الأغاني هذي، ولكن الليلة باش نسمعهم بأصوات أخرى. بعد شوية سنة ونور مهنا في ألف ليلة وليلة. أما قبل نور مهنا،
2: أنا إليسا لولا الملي ما زاد باش تسمعها معنا.
0: سينو الانطلاقة باش تكون مع فضل شاكر. ينا على جوهر اف ام الدنيا وفيها.

0: الله ولا كما قلت منير كما قلت مين زاد جينا الهواء بصوت وائل جسار ولا اروع سينو زاد هكا اربع غنيات حلوين اخترناهم في بنات الموسيقى الليله ان شاء الله عجبتكم الساريه الكل نتلاقاو غدوة في سارية أخرى كلا عدم العشرة حتى النص الليل ديما مع الموسيقى مع الفنانين في أخبار.
1: شكرا غازي شكرا منير وشكرا لكل المستمعين إن شاء الله كونوا استمتعوا بطبيعة الحال. يلا ملتقانا غدوة إن شاء الله يجيكم زينة نسكول. تشاو تشاو باي باي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب بثلاثة أيام لإطارة المؤسسات البنكية والمالية بداية من اليوم. ومن عمان، وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الجامعات العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. والجامعة توضح في بيان لها أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 24 و2000 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. كما أضافت الجامعة أن تراتب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. وفي سياق متصل، دعت الجامعة موظفي القطاع بتونس الكبرى إلى التجمع من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي صباح اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 9 صباحا، مطالبة بقية منظوريها بالالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. وتبعا للدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص تنفيذ الإضراب، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ له أمس أن هذه الدعوة تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور. وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء. كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائل العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. كما دعا المجلس إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك حسب نص البلاغ. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عز الدين بشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. في إطار إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان أمس، ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتوريسين بالخارج محمد علي النفطي كلمتان أكد فيها أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. وجدد الوزير موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بيّن الوزير أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. وأكد أيضا أن انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازي ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة. ومن أخبار العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. كما أكد ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي شأن متصل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني لوكالة التسنيم الإيرانية، قال أنه لا يوجد بموجب المذكرات الموقعة أي التزام بشراء المواد الزراعية من الولايات المتحدة. ورئيس البرلمان الإيراني يقول أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ومن أخبار العالم أيضا، أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد وشمال شرقها من بينها مدينة زابوروجيا، في حين أعلنت روسيا سقوط قتلى نتيجة هجمات أوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: Bronten.
1: رجعنا معكم من جديد في لبرونتين على موجات الجورة فهم بعد شوية نعملوا طلة أولى على أهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالسماس على 85-990. أما قبل بش نتعرفوا كالعادة لحكاية واحدة من الأغاني المعروفة واللي لا بش نتعرفوا لقصة أغنية قصاد عيني للفنان المصري عمرو ذياب، غناية من ألحان عمر مصطفى وكلمات خالد تاج الدين اللي تحدث على قصة الغناية وكواليس كتابتها.
2: عمرو عمل التيمة وماشي وناسي التيمة أصلا، تعرف عمرو بيقعد يلحن
3: يا تلحق تسجل يا
2: طيب. فانا سجلتها عندي على الموبايل وبعدين ايه انا بقى ايه قاعد فيها شويه حلوين مش عارف اقول ايه فيها خالص بالدخول مره كنت باخد دش بصراحه
3: ده بجد
2: وانا واخد دش لقيت ايه وبيننا معاد رحت خارج على طول رحت كاتبها ورحت داخل تاني بكفه
3: لا يعني واحده من من اشهر رومانسيات عمرو دياب اتكتبت تحت الدش
2: بالظبط بس بقى قصاد عيني في كل مكان وخد بالك هي فيها برضو لعب يعني شعر جامد جدا
3: طبعا
2: لان كلمه قصاد عيني انا مستخدمها مرتين كل مره بمعنى ومن تاني اكيد راجعين انا دايب وكل حنين ولا عمري ابيع لو مين
3: قصاد عيني
2: قصاد عيني وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني يعني انا بحلم بيك وانت نايم فانت قصاد عيني ومحدش اصلا تاني
3: حتى لو قصاد عيني هو
2: يملى مكانك فهي كانت
3: وفي يومها نعود ما بيننا وعود
2: وفي غياب واكيد لسه لما موجود قصاد عيني لازم كل حاجه تقفل بنفس
1: وتوان خليكم تسمعوا واحده من انجح اغنيات عمرو ذياب ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في برونتين

Martin. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين سهرية نابدت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: مش حاسس بشي.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا مازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية والشكر لكل مستمعينا ومستمعاتنا ونسلموا عليهم من مكان ويسمعوا فينا. تحياتنا لسيرين وآية ونجلة اللي يسمعوا فينا في المنستير. نسلموا أيضا على حسين اللي يهدي غنية الليلة الأسمى. عماد يسلم على الغالية لبنى ويقولها ربي خليك ليا. ونورهان تسلم على أخت هريم وصاحبتها مريم. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85 990.